البرمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات سيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

مساء الخير، كل الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لهذا العدد الاول من منوعه عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير، حصه اولى في هذه الشبكه البرامجيه الصيفيه. عندما ياتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكه البرامجيه من الثامنه الى العاشره ليلا في سهره كل ثلاثاء. اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافه والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارسي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 8 مساء وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المباركة.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار نشر وتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرتي فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. يعني إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجاب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو. هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان. يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، اشتغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا بالنسبة إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولان بارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول رجانات من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذا العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفصح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذاتي وللآخر.
0: نعم. طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، رواية رومانسية، رواية ذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأنها تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها وتناقضاتها.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح.
1: يعني كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها بقية لا يمكن بها ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، الأساليب الإنشائية، الأساليب الثبتية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرف، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. اعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها فيسبوك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت وأنا أستعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني الضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارًا شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك، أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى، أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات تشهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من فاز بالجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تسقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتسقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جيمس حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون
0: الخيال العلمي.
1: الخيال العلمي يعني نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا؟ هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان من في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته، لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي الإعلامي ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: نعم، وبشدة. هناك أزمة كبيرة في القراءة.
0: نعم.
1: بالأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
0: دون قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: نعم، كأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه. كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما جديدا في كلية الأداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم.
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في ثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية. قرأ كذلك الأستاذ العادل خضر الكثير حقيقة من روايات تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرس وتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من من آليات الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده في، لكن من حيث ضغط الوقت لا.
0: صحيح.
1: أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
0: نعم.
1: استغلت الليل بطوله، كنت أستغل للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهيئية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز. لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو زرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحقيقة.
0: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا.
1: جزيلا.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع أستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعل.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير في فقرة كلمة وظلال، باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباط تأثيرها على حياة الناس
0: وواقعهم المعيش. نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. أستاذة أميرة كرامة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير
0: سوسة،
1: بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفكرة كلمة وظلال، لأن كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لسعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض بينهم.
1: يلا تفضل. قوة ناعمة.
0: نعم.
1: قوة ناعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف ان ديما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي نمشي نشوفوا قوة بطريقة أخرى. قوة قائمة على الجلب. لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة. ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة التي صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم واللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لبعض سادة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. استنى الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد.

0: هي القوة الناعمة. ويجيب جوزيف على سؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
1: يعني دون استعمال القوة, يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة تتحصل على ما تريد هكذا, يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
0: نعم, ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة, وكأن القوة الصلبة يسعى تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك, أما القوة لأنني أملك عفوا القدرة على إجبارك نجم نجبرك افعل هذا, أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط بل تستغل على حاجة, على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
1: طيب أميرة بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى يعني ونحن نتعمق في هذا في هذا المفهوم, إذن القوة والناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقوله إحنا.
0: هي سلطة خفية.
1: طيب شنية الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر, شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
0: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي ولات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية, السينما, الموسيقى, اللغة, الجامعات, الرياضة, التكنولوجيا, الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
1: وهذا في هذا الإطار يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة يعني عن بعد, يعني شاركت فيه عن بعد, يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة, يعتبروا أن فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة,
0: وإحنا توا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم هذيك هي قوة ناعمة, معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتجذبنا ونحبوا وتجذبنا ولا هذا شنو تعمل تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها, كيف هذوما الكل مهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة, هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهم أن الصراع في عالم اليوم ما حدش صراع على أرض الموارد فقط ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خبرانتيس باش نجبر مثال الأفلام, أفلام تنفرجوا فيهم معناها مش مغير ما نحكي على دولة ما أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ما هيش نتعكس راهو الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك, معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها. لكن سؤال أهم لهنا لسعد, سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية. هذا أهم, والحقيقة هو أفرمو أن القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن السؤال في النهاية واحد, كيفاش نخليو الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا, هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة. ولهنا مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل. القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية. مثال خذوا مثلا مجال العمل, المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات, لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي. أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
1: هذا مدير مثالي, هذا مدير مثالي نقرأه في المدينة الفاضلة.

0: احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في على المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها وقت اللي يؤمن بها. حبيت نقول في وقت اللي يقدم أفضل ما عنده معناها. ولينين نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب. ولينين نحكي على السلطة الجاذبة.
0: أكيد أكيد. واضح. شكرا لك أميرة كرم، تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف.
1: ربما الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب.
1: عايشك لفعل.
0: شكرا جزيلا يا عايشك إلى اللقاء. مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء. مع السلامة.
1: لكم مني أطيب التحية.
0: شكرا. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا، وبطبيعة الحال هو مقام، يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفط. ثم فقرة أصل الحكاية، واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أن الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبابة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي 1 مليون شخص. التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلق سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على مدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكس فاجن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
0: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
1: بالطبع تصديق لقولك أخي لسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. بالفكر يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني. صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب. هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم وتطوير التعليم.
0: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أن هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
1: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. نعم. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر.
0: نعم.
1: يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتسو والهوتو هذوما يعني يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
0: صحيح.
1: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا أسعد هو أنه نجح في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو لديكروشاج سكولير، هذا
0: انقطاع الدراسة
1: يعني انقطاع هذا. نعم. فهمت.
0: نعم.
1: ونجح فيه بنسبة يعني أصبحت التلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%.
0: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد. شكرا جزيلا.
1: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
0: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذن مستمعينا الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سيلة سعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة، وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحفي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا واستقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب، قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية.
0: نعم،
1: شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضل.
1: أندلسية. نعم.
0: نعم.
1: إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم. وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فاكتفى فقط بهمزة. هاي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف ومراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده. فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب.
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب، نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى،
1: وصنف للحمقى.
0: أخبار الحمقى
1: لنصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب، هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفنطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعة.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات ذات المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

سكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات، أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا أحببتك يا عمري الآتي، أحببتك عبر كتاباتي، علمني حبك.

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي، فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاكي.

أحبك رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم.

هنا أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك وحضورك نبت من الصمت جدارا صلبا يمنعني من التحديق والنظر في ملامح وجهك المرتسمة على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه، امرأة محطمة كقطعة زجاج لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحلا وعيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك، ورغم هذا وذاك ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد ورغم الغياب والصدود

كبريائك وجرحي ورغم الأشواق سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاصرة

واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليك، وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة: هل أجرؤ بعد ذلك؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات قلبي، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق. حبيبي يا نبضا في حياتي،

أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك. قدري، نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري. حبيبا يغمرني بهمسه، يغرقني بعطفه، في كل صباح يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري، أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع البعد وألم الفراق، أحبك ويا

نعم، لقد قررت الرحيل. لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا ألمي وجرحي؟ لماذا سقاني الداء بدلا من الدواء؟ رحلة أنا إلى طريق لا عودة، إلى ذلك المكان الذي كنت أسكن فيه، قرب آهاتي وزفرات قلبي. فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إليك. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقوى على محاولة نسيانك. لقد قررت الرحيل.

نعم سأرحل، وأنا أحمل الحب بين ضلوعي. نعم سأهجرك، سأترك قوافل حبك تسلك طريقها وحدها. لقد كانت تقودني إلى الضياع، لكني لم أيأس منها. كنت ألمم خطواتي

الذي كنت أستمع إليه.

إنسان بلا مشاعر بلا أحاسيس، فأنا لا أعاتبك، لكنني حزينة جدا، حزينة لأنني سأرحل من حياتك وأتركك، سأرحل لأني لم أعد

بالحب الذي يحتويني أعلم أنني سأتعذب بفراقك وسأحتاجك، لكنني سأرحل.

لست سوى أنثى أرهقها التعب بكل تفاصيلها، أرهق قلبها، أرهق فكرها، أرهقها أناس كذبوا أحاسيسها، كذبوا صدقها، أرهقها أناس أحبتهم فأتعبهم عمق حبها فهجروها، أرهقها الضجر

بين صخب الحياة وضجيج قلوب من حجر، أرهقها إطر زنبق، تطاير أبقها ويبست أوراقها، أرهقها بوح

فصمتت. نعم صمتت، فأرهقها الصمت. لا تسألني من أنت بحياتي، أنت من ملك عقلي.

أنت الزمن الماضي والحاضر والآتي، أنت ألمي وضحكاتي، أنت حروف قصيدتي وأبياتي. ربما لا تعلم كم أحبك، لكن أعلم أنك أنت كل حياتي، فأنا أحبك يا من ملكت عمري.

0: الرئة.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، لئن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير
0: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النحل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

الناس والاكتف عريان نشرب من زمزم ونزيد نعوم تبدأ ذنوبها

معشوق ومن سابني يا لي جمال ومنسوق نرى حشيش الفيافي ونشرب حليب اليوق ونزور بو فاطمة مع جملة المخ

واحد مسر ولا بير ولا خلق حيل العين نصبت الشرك في الشرك يا لي وقلت نشد وقوم الاثنين طار المسر وليالي.

عليك يا شمس الغروب يملك لا الأخبار. سلم لي يا للوالدة، سلم لي يا للوالدة والوالد، سلم لي يا للوالدة والوالد وجيران باب الدار. قول لهم وليكم حج وزمزم

0: للمطار بقينا بخير أهل الديار والشدة في ربي الستار حججك رسول الله
1: بسم الله وبالله بسم الله وبالله بسم الله وبالله حججك يا رسول الله
0: من حين طلعنا العرفات وفما سالت الدمعات وذبحنا معاهم لخريفات

0: وشاجك يا رسول الله. بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، حجاجك يا رسول الله.
1: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الإمام المازري بالمنستير بقيادة الشيخ حسين سلامة.

من أذكار الصباح. اللهم اجعله صباحا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يصعب لنا فيه أمر. اللهم فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. يا عظيم الرجاء، يا سميع الدعاء.

0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة قبل أن تقبضني إليك، واغفر لي ما أسلفت من جهالة وإشراك بك أيام كان الشيطان لي قرينا والضلالة ظلا يلازم حلي وترحالي، حتى تداركتني رحمتك بعد أن بلغني الكبر، وأسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا الله يا ربي.
1: حمدا لله رب الرحمة والمغفرة أن جعلك عابدا مخلصا له، ولجلال قدسه يا أبتي أجدك تقضي جل يومك ساجدا منكبا على وجهك المرهق، تناجي الله تعالى وتطلب عفوه وصفحة. ما أسعدني بما آلك المبارك هذا يا أبتي.
0: الحمد لله والشكر أولا وللنبي هود ولك يا ابنتي مهت، فلولا أن ألقيت على مسامعي كلمات التوحيد ومناسك عبادة الله تعالى التي علمك إياها النبي هود ما كنت لأحظى بلطف ربي سبحانه وبعنايته بي، إذ سلك في صدري ويقيني نور الإيمان والهدى.
1: ذلك من فضل الله عليك وعلي وعلى كل من اتبع دعوة النبي هود يا أبتي.

0: ماذا تقولين يا أمي؟ أو تدعينني لأصبع عن آلهة آباء الأولين كما فعلت أنت وخالي يسار وابنته؟
1: ما دعوتك إلا لخير نفسك يا ولدي، من قبل أن يأتي يوم تعض فيه النواجذ على الأضراس وتقول يا ليتني آمنت مع هود لله ربي ورب العالمين. أسلم وجهك إلى الله يا جامير واستغفر لذنبك، تجد الله غفورا رحيما.
0: اللعنة اللعنة، ماذا سيقول عني القوم إذا علموا بأمرك وأمر خالي وابنته؟ جامير سيد وادي الأحقاف وعميد بني عاد، يسهم في مذلة آلهتنا العوالي ويدخل الرجس داره؟ لا لا لا لا لا،
1: اجلس يا ولدي جامير، أخبرك بأمر هذا الدين العظيم واصغي إلي مليا، عسى الله أن يشرح صدرك للإيمان.
0: لا حاجة لي إلى سماع أي شيء عن هذا الدين يا أمي، وعزة هراء وصمود، لو لم تكوني أمي حقا لأخرستك إلى الأبد.
1: جامير جامير، انتظر يا ولدي. لا ريب أن غروره وضلالته سيوردانه مورد السوء والهلاك، هو من شاكله. يا سبحان الله ربي، ما أرحمه وأعظمه، يرسل نبيه وبيناته إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن أكثرهم ظالم لنفسه، مقيم ضلاله وكفره، يريد الله بهم الرحمة والخير ويريدون لأنفسهم الشر والبوار، وكفى بالله على خلقه شاهدا وعليما.

0: إلى أين تريدين الخروج يا بنيتي مهد؟
1: إلى حيث فتيات بني قومي وصويحباتي، أجلس إليهن وأحدثهن بدعوة النبي هود، عسى الله أن يكتب لهن الإيمان والهدى يا أبتي.
0: أمسكي عليك هذا الأمر يا مهد وتريثي قليلا، فإن الملأ الكفرة صاروا أكثر قسوة وجفاء على النبي هود وأتباعه، وأخشى عليك أن ينالك منهم سوء فتفجعيني بك يا ابنتي.
1: لقد علمني النبي هود أن من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن ينصر الله ينصره يا أبتي. وها أنا لا أخرج إلى نساء القوم إلا لنشر دين الله ونصرته، فلا أشك برهة أنه تعالى آخذ بي إلى سبيل التوفيق والنجاة، فإن يشأ أن يعصمني من أذى القوم فلا قبل لجيوش الدنيا أن تضرني بشيء، وإن شاء تعالى أن يضرني بشيء بما كسبت يداي فلن أجد ناصرا ينقذني من قضائه وقدره. أم تراك تجد في هذا الأمر ريبة يا أبي؟
0: كلا يا ابنتي كلا، الحمد لله الذي أسبغ عليك هذا اليقين وهذا الإيمان. امضي إلى سبيلك راشدة، والله كفيل بحفظك والعناية بك.

0: يهود وعزتي آلهتنا العوالي، من رك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يهود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ولم يؤمن لك نفر من علية القوم. يهود وإنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين.
1: أجل مات، أنت كاذب يهود،
2: كاذب وبك سفاهة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.

0: يا هود، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

0: ما الذي تنتظره أيها النبي المزعوم؟
1: ما ننتظر إلى رفعة آلهتنا وخذلانك يا هود.
0: المجد والخلود لآلهتنا المقدسة.
2: المجد والخلود لآلهتنا المقدسة. المجد والخلود لآلهتنا المقدسة.
3: غدا نلتقي في رحاب الأنبياء.
4: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، هناك حقيقة هامة مغروسة في طبيعة كل إنسان، وهي أنه يرجو السعادة لنفسه، يحب أن يكون ناجحا عمليا، ناجحا اجتماعيا وماديا، يحب أن يكون صاحب أسرة تعيش حياة هادئة تظللها مشاعر

متزن، روحه بائسة، مزاجه مضطرب. والقليل من الناجحين من يجمعون بين النجاح وسمو الروح.

0: مستمعي الكريم، في داخل كل واحد منا عوامل نجاحه ومقومات سعادته، والأمر يبدأ بقرار شخصي نتحمس لاتخاذه وينتهي بنجاح نسعد بثماره. وبينهما تحديات جعلنا الله قادرين على اقتحامها وتذليلها والاستفادة منها. فليس هناك إنسان فاشل، إنما هناك إنسان يفكر في الفشل. فإذا كنت مستعدا لأن تتخذ قرارا مصيريا بالنجاح والسعادة، فهيا ندرك أنفسنا ونخطو بقدم راسخة وبعين تبصر الغاية والهدف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومسك الختام. وسيرة خالدة عظيمة سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بعد أن أدرك بعض قادة قريش أن لا طاقة لهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، بدأت المحاولات لثني الجيش المكي عن مواجهة المسلمين. فقام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حيث رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع.

حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال. ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه، فتخوفكم عليه. وابن عتبة هو أبو حذيفة بن عتبة، كان قد أسلم قديما وهاجر.

ولما بلغ عتبة قول أبي جهل عنه انتفخ والله سحره. قال عتبة: سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره، أنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال: هذا حليفك، ويقصد عتبة، يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن أسته وصرخ: وعمراه وعمراه. فحمي القوم وحقب أمرهم، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى.

ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحمهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فكان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني. فكشف عن بطنه الشريف وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره إلى جيشه بألا يبدأ القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب، فقال: إذا أكثبوكم، يعني اقتربوا منكم، فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم، فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: بسم

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: ونصل إلى ساعة الصفر وأول وقود المعركة، ونقف عندها حتى نستكمل الحديث في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: يا رب يا سامع الدعاء، اللهم بك أصبحنا وبنورك العظيم المبارك سرنا وبسنة نبيك اقتدينا وعلى هداه مشينا، فحمدا لك حمدا كثيرا كثيرا. سبحانك يا فالق الإصباح، يا بديع السماوات والأرض، سبحانك كريم كريم ورحيم رحيم. يكفيك من وسع الخلائق رحمة، يكفيك رب العالمين، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية، ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء، فكل يوم ربنا في شان، وهو الكفيل بكل ما يدعونه، لا يعتري جدواه من نقصان. رحيم رحيم وكريم كريم.

اللهم أدخل على قلوب المسلمين السرور، اللهم أغني منهم كل فقير، اللهم أشبع منهم كل جائع، اللهم اكس كل عار، اللهم رد كل غائب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم أد الدين عن كل مديون، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم لم أوفي لك منه به، وأستغفرك للنعم التي أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك سبحانك. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم جمل يومنا هذا بالصلاح والفلاح وتمام الصحة والعافية، إنك أنت الرحيم الكريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. النجاح حلم يتطلع إليه كل إنسان، وهو قيمة من أغلى القيم في حياتنا يسعى إليها كل منا حسب طاقته. والسعي بالطبع يحتاج إلى الصدق والثبات، حاجة الزرع إلى السماد كي يجود ويغزر. إني لأنسى أخطائي، ولكن لا أنسى سبب وقوعي فيها، وهذا هو سر نجاحي. من الجميل أن تستفيد من تجاربك، ولكن الأجمل هو أن تتعظ بتجارب غيرك. وليس الفخر في أن لا نسقط، لا، بل الفخر في أن ننهض كلما سقطنا، كي لا نبقى حيث سقطنا. وعلينا ألا نيأس من الفشل، فهو طريقنا إلى النجاح. ومن لم يتعلم صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وأصاب الشاعر أيضا حين قال: يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب، عليك بالجد، إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

لا يتوقف النجاح في التجارة على فرط الذكاء وكثرة المواهب والأموال، لا، بل على الصدق والأمانة وعلى النصيحة وسلامة الذوق والعناية بالعمل والمواظبة عليه. حلاوة النجاح لا يمكن تذوقها بغير مرارة الصبر في الاجتهاد والسهر. وكما قيل، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوالي. النجاح ليس فرصة عابرة أو صدفة عفوية ولا حظا، وإنما هو من مقلع واحد بين الكتفين. ألا ترى أنه ليس بعيدا ولا مستحيلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان لا ينجح بالموهبة إطلاقا، فالعمل هو الذي يحول الموهبة إلى عقل. ومن حكيم القول في الكد والجد ما قاله الشاعر: لا أستلذ العيش لم أدأب له طلبا وسعيا في الهواجر والغلس، وأرى حراما أن يواتيني الغنى حتى يحاول بالعناء ويلتمس. فاصرف نوالك من أخيك موفرا، فالليث ليس يصيغ إلا ما افترس. أحدهم قال: لولا انتقاد أعدائي ولومهم ما نجحت في كثير من أعمالي، ولولا تحقيرهم إياي ما كنت من الفائزين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: الطبيعة البشرية ميالة إلى الكسل، فمن عاند نفسه وضبطها وتغلب عليها كان النجاح حليفه. والنجاح هو حصاد البذل وثمرة الجهد والعرق والسهر، وليس النجاح أمرا نحققه بسهولة ونقطف ثمراته الطيبة بيسر كما يتصور بعض الناس، لا. ومن أراد النجاح في طموحاته وعمله عليه أن يتغلب على أسباب الفقر الأولية، ألا وهي النوم والتراخي، الخوف والغضب، الكسل والمماطلة. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء، ولا تقعد على كسل التمني تحيل على المقادر والقضاء، فإن مقادر الرحمن تجري بأرزاق الرجال من السماء، مقدرة بقبض أو ببسط، وعجز المرء أسباب البلاء. إن للنجاح أسبابا، منها حسن اختيار الموضوع والنقاش الهادئ والحوار اللين والإشارة اللبقة والبعد عن التشدد والغلظة والقوة. فالتشدد يذهب بصفاء القلوب، والغلظة تذهب بمودة النفوس، والقسوة تذهب بالرحمة، إنه أدب الحوار. فتقابل القبيح بالحسن والإساءة بالإحسان ورحبة الصدر. والحديث إذا سما لغة وحوارا، فإن الثمرة تكون سهلة المنال دانية القطوف. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله الفلاح والنجاح في كل ما هو خير وصلاح.

الكلمة أمانة عظمى، سواء قلناها أو كتبناها، ونحن نسير في الحياة على ضوء الكلمات. وزن الكلام إذا نطقته، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. أفكارك لك، ولكن كلماتك ليست لك بل لغيرك، لآذان الآخرين. لذا تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. وإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك من غير السداد سداد. إذا كانت صراحتك تؤذي بعض الناس أحيانا، فمل إلى الاعتدال، ولكن ليس على حساب الحق. للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، وللقلوب إدبار وإقبال. أما الحق فلا يتحول ولا يزول ولا يتغير، فلماذا نحاول تشويه وجه الحق؟ وما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. أقرن برأيك رأي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين. للمرء مرآة تريه وجهه، ويرى قفاه بجمع مرآتين. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: قيمة كل إنسان ما يحسن، وأحسن الكلام كما يقول العلماء الأجلاء ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد ألبسه الله تعالى من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. قال الحسن رضي الله تعالى عنه وقد سمع متكلما يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه ولم يرق عندها، فقال له: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي. أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق، وأخبارهم شتى، فعرف ومنكر. قريبا تدانيهم إذا ما رأيتهم، ومختلفا ما بينهم حين تخبر. فما المرء إلا الأصغران، لسانه ومعقوله، والجسم خلق مصور. وما الزين في ثوب تراه، وإنما يزين الفتى مخبوره حين يخبر. فإن طرة راقتك منهم، فربما أمر مذاق العود والعود أخضره.

لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال وإن كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه. نظر أحد الأمراء إلى رجل من الأعراب وقد وفد عليه في عباءة، فازدراه واحتقره، فلما تكلم أحسن وأجاد، ثم قال: أيها الأمير، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال رجل لأبي هريرة النحوي: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له: كفى بترك العلم إضاعة. وسمع الأحنف رجلا يقول: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكبر الناس عقلا، ولكنه أشغل قلبا. وقال قتادة: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى موسى عليه السلام، إذ قال للعبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الفضيل: نعمت الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه. وكان يقال: اجعل ما في الكتب بيت مال، وما في قلبك للنفقة. وكان يقال: يكتب الرجل أحسن ما سمع، ويحفظ أحسن ما كتب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل لسانك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة. وقيل: ما قرن شيء بشيء أفضل من علم إلى حلم، ومن عفو إلى قدرة.

الصدور غليلة. فالخير في الإنسان طبع، إنما حب الأذى فيه يظل بديلا. ما قيمة الإنسان إن كان الأذى من طبعه والشر فيه أصيلا؟ والكلمة الحلوة تسري كالأحلام، وتنساب كالنسيم، وتلمع كالندى. فما كل هذا الضجيج الذي تحمله الكلمات من حولنا، وما كل هذه الطلقات الخشنة التي تطلقها الألسن؟ ولماذا تطغى مرارة الحروف على حلاوة السنين؟ لماذا؟ ربما تكون الإجابة هي الاحتياج الشديد لتطهير القلوب. فالقلب هو الينبوع، إذا صلح كان ماؤه شفاء، وإذا فسد كان ماؤه مضرا مرا. أما الألسنة فهي حبال البئر التي تخرج ما فيه من شفاء أو ضرر. لكن أحلى ما يقوله اللسان هو كلام الصدق، وأحلى الصدق هو اعتراف القلب، وأحلى اعترافات القلب هي كلمات التوبة. الأشجار تعرف من ثمارها، والناس يعرفون من أعمالهم. فالشجرة الحلوة الطيبة لا يمكن أن تثمر أو تعطي ثمرا مرا وخبيثا إطلاقا. والإنسان الطيب أو الخير الصالح لا يمكن أن يأتي بعمل سيء. إن شئت فاسمع إلى قول الشاعر: إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله، فإن دليل الفرع ينبي عن الأصل. فقد يشهد الفعل الجميل لربه، كذاك مضاء الحد من شاهد النصل. لعمرك لا يغني الفتى طيب أصله، وقد خالف الآباء في القول والفعل. الحياة حب وعمل وتعاون وعلم وإيمان. فمن لم يعمل بحب وإخلاص من أجل الآخرين فلا يندهش ويتعجب إذا لم يرى الآخرين يمدون إليه أيديهم عندما يكون بحاجة إليهم. خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع العرف أبقى مصطنع. ما ينال الخير بالشر، ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما انحط الفتى ثم ارتفع. وصائب قول الشاعر أيضا: يعجبني في الخليل تكريره النفع، وخير الخلان من نفعك. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. العمل في كل الحالات ضروري لرفع كرامة الإنسان ولإنماء شخصيته.

0: بالعمل تسود الشعوب وتنهض الأمم وتنجح الأفراد، والعمل هو شرف وواجب وحياة وكرامة وسعادة ولذة وخير وسيادة ورمز الخير والبركة. والشعوب التي تستمرئ الكسل وتوثر الراحة خليق بها أن تتوارى وراء حجب الظلام والفشل والذل والاندثار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحمل أحدكم حبله على كتفه فيحتطبه خير له من أن يسأل الناس حاجة أعطوه أم منعوه. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

دايما صورتك في قلبي دليلي في الموضوع، دايما صورتك في قلبي.

بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في

0: السادسة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وصنفت خريطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية باجة وجندوبة وزغوان وسليانة والقيروان وقاصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات أي بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنصير حالة جوية عادية. ذكر البريد التونسي مساء أمس حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتي دينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. ووضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العيش الزمان لرئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجرية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ما أدى إلى الإفراج عنهما. وتجدر الإشارة لأن العفو الخاص شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 490 آخرين بالسلاح الشرطي وفق ما وردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. حضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة وصول الدول عقب أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الوصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن وبالبضائع في المنطقة. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 صباحا بشائر الصحبة بعد الفاصل مع محمد بيار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:04 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 24 جويلية 2026.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين كما العادة صبحية جديدة نهار جديد نبدأه مع بعضنا إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل نرافقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم هذه تحية توصلكم من عن دايما الشابي اليوم اللي رافقني في الإخراج محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم شوفوا كيفاش باش يكون من منتظر درجة الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف نعطيكم كل التفاصيل بعد شوية وبقية الفقرات في ساعتنا الأولى نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوفوا شنو اللي صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز شكرا على اختياركم إذاعة المنستير مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة

فيروز نوصل معها للستة واربع وعشرين دقيقة. تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا من إذاعة أهل منستير وقايد باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. درجة الحرارة اليوم تنخفض بشكل طفيف وبش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات وتنجم توصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل. الطقس بش يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. وبالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر بش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا بعد ساعة ونص من وخليكم معنا. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى. تحية لكم وين ما كنتم موجودين.

0: زرم دين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركي بقى لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: نرجع شوي إلى التاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، والبداية من 24 جويلية 1148، لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1798، القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة في مصر، وفي 1920 وقوع معركة ميسلون بين متطوعين سوريين والجيش الفرنسي، وأبدأ وقتها الانتداب الفرنسي على سوريا. 1923 تاريخ التوقيع على معاهدة لوزان اللي تم على إثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية، و1977 في نهار كيما اليوم انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا. في 24 جويلية 1999 القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت، ونختموا مع 24 جويلية سنة 93 القوات الإسرائيلية تقتحم مسجد الإصلاح في قطاع غزة، والعملية تسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: واشنطن تواصل ضرباتها على إيران، وطهران توسع هجماتها في الخليج. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في موعدنا مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

وميمة خليل نوصل معها لستة وربع واربعين دقيقة وخيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترامب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين. من العناوين الأخرى: أدانت اقتحام الأقصى، 8 دول عربية وإسلامية تطالب بتحرك دولي لردع إسرائيل، وواشنطن تفرض عقوبات على قيادين في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حركة حماس. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم: فرنسا تجلي أكثر من 12 ألف شخص بسبب حرائق جنوب البلاد وتسجل ثالث أطول موجة حر في تاريخها. وأيضا من نفس الموقع: واشنطن تواصل ضرباتها على إيران وطهران توسع هجماتها في الخليج، وتحذير أممي يقول ثلث سكان غزة قد يواجهوا جوع شديد بنهاية العام هذايا. والحرب في الشرق الأوسط، سؤال في موقع فرانس 24: لماذا تستهدف إيران محطات تحلية الماء في الكويت؟ نمشي إلى البي بي سي: عراقجي يحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول ويصفها بأنها سابقة خطيرة، وواشنطن تواصل ضرباتها على إيران. أسعار النفط تبلغ $100 للبرميل للمرة الأولى منذ شهر ماي من العام الحالي. ودونالد ترامب يقول الاتفاق النووي مع السعودية مرهون بالاعتراف بإسرائيل. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: حسب وول ستريت جورنال، دونالد ترامب يزداد تشددا تجاه إيران. إيران مقتل 55 وإصابة أكثر من 600 بالهجمات الأمريكية الأخيرة. وأيضا الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية جديدة على 60 دولة. وعراقجي وزير الخارجية الإيراني مرة أخرى نفس تقريبا الموضوع اللي كان تذكر في موقع البي بي سي: مصادرة أموال دول لسداد مطالبات تمثل سابقة خطيرة. كانوا هذون بعض الأخبار وبعض الأحداث اللي تذكروا في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه الصباح بلا حدود، نوصل معها لستة وسبعة واربعين دقيقة تقريبا نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. بعد 12-13 دقيقة من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كانت تسمعوا فينا وانتم في ثنية ماشي للخدمة ولا ماشي تعملوا في غطس على بكري الصباح. نقول لكم طريق السلامة، ردوا بيكم على رواحكم وخليكم معنا. نونسوكم من إذاعة المنستير حتى للتسعة في بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تشهد مدينة سوسة مساء اليوم المحطة الأبرز في مهرجان وسبو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالي الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 إلى 26 من شهر جويلية الجاري تحت شعار وسبو فن وتراث. ويضم مشروع العرض الاستعراضي لهذا العام أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتسييد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت معز عزيزة أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية. ودعا عزيزة إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة وفق تعبيره. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتي دينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العيش الزمال رئيس حركة عزيمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجارية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة تونس أفريقيا الأنباء. وأدى هذا العفو إلى الإفراج عنهما، فيما تجدر الإشارة إلى أن العفو الخاص شمل 2439 سجينا إلى جانب تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7:30.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مازالة البركة.
1: بكري كانت عندنا لوكلات سريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. شريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. شريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المدن يمشيوا العم الشطي يعملوا الفور متاعهم غادي. الناس كلت عند بعض هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها. عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها يتلموا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. ومن تو يبدأوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة. كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوا الصلاة هذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصفيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح ياكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكلة أكلة بنينة وأكلة بنينة. وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه. الأكلات اللي عنا في زغوان عنا نعملوا البركوكش نعملوا المحمص نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم نعملوا المرقة الحلوة نعملوا المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيوها كل الجلبانة ذيك وكل جنرية هم لي أذوكم زادة نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي. والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان معناتها
0: مازالة البركة.

فضل الشاكر نوصل معه لسبعة وسبعتاشر دقيقة. تحية لكم من ما كنتم موجودين, رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك للناس الكل, وإن شاء الله ما فيها كان الخير. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة, بعد شوية تستنى أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية, أخبار الرياضية في سبور انفو, وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نواصل مع الغنايات, نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

اسمي يقين، باش نحكي لكم على اخر نهار في القرايه. اول ما مشينا كنا باش نعديو خط املا بالفرنسي، كنت فرحانه برشا على خاطر الوقت تعدى فيسع. كنت فرحانه برشا كي معناها كي خرجت ل11، من المدرسه فرحت، مشيت للجارد لعبنا وكل شيء، فرحت على الاخر على خاطر وفي اخر القرايه، واني فديت على خاطر القرايه ديما نقرا وكل شيء، اما نحبها. في الصيف ماما تهزني ديما كل يوم كل صباح تهزني للبحر، ومن بعد تجيبني للجارد، ومو عنا توقيت صيفي نولي نروح وحدي، معناها اليوم مروحة وحدي ما صعتي، نولي نمشي نروح وحدي ونلقى ماما غادي في الدار على خاطر هي تروح مطليثة، نمشي نقعد وحدي لين تجي ماما. وبعديك كي تجي ماما خمل معاها الدار ونخرج، معناها نمشي بحذا خالتي بيتو بحذاها في الفرينة تسكن خالتي. انا فرحانه على خطر الصيف جاي، واكثر معناها اكثر اكثر حاجه نحبها هي الصيف، وخاطر عيد ميلادي في الصيف. تو باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا انه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وانه بمجرد ظهور العلامات هذه فانه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو اهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطات اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الاولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: سيف السنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
4: السبع ونصف صباحا على موجة ذات المنستيرة. صباح الخير من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة بمشاركة 1500 شخص و14 عربة استعراضية مدينة سوسة تعيش اليوم على وقع كرنفال وسو بتكلفة جملية تبلغ 100 مليون دينار انطلاق وإنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان. بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية رئيس الدولة يصدر عفوا خاصا شامل أكثر من 2400 سجين من بينهم وديع الجري والعيش الزمال. المجموعة المهنية للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية، والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلووات المقترح من أستيك تناهز 20,000 دينار. وفي العناوين الدولية، واشنطن تواصل ضرباتها الليلية على إيران، وطهران تحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول وتعتبرها سابقة خطيرة. كانت هذه الأخبار في عناوين. التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. الأخبار متواصلة والمحطة القادمة الرياضية مع ذكر الزرافي.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: هاكم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: الفتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الشير والمن قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نعملوا تصريح بتغيير الملكية خاصة للعقارات؟ الأمر يتطلب إيداع ملف لدى القباضة المالية أو البلدية. الملف فيه مطلب على ورق عادي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من عقد الشراء وشهادة إبراء لخلاص المعاليم البلدية. فما ملاحظة هامة، تختلف المستندات والخطوات حسب طبيعة الملكية لترغب في التصريح بها. مثلا تغيير ملكية عقار في البلدية يتطلب إيداع ملف لدى مصلحة الأداءات وفضاء المواطن بالبلدية المعنية لتحديث منظومة المعاليم البلدية. الوثائق المطلوبة هي مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب ينص على العنوان الكامل للعقار والبيانات الشخصية، نسخة من عقد الشراء المسجل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إبراء تثبت خلاص المعاليم البلدية أي الزبلة والخروبة الخاصة بالعقار. عادة ما يتم إنجاز الخدمة في أجل 4 أيام من تاريخ إيداع الملف.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

مالكم زين الناس كل، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة للجميع. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسيري يدخل في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد. التربص يبدأ من يوم 26 جويلية يتواصل حتى 6 أوت، يتضمن برنامج العمل حصص تدريبية مكثفة بهدف رفع الجاهزية البدنية. فريق تعرفوا دخل في فترة الأعداد في المنسير منذ مدة، أعداد بدني مع اختبار لعدد من اللاعبين ثم غربلة الرصيد البشري. أيضا الاتحاد المنسيري برمج عدد من المقابلات الودية مع الأندية الموجودة على عين المكان. النجم الساحلي أعلن البارح على انتداب اللاعب بن ضياف قادما، وعبد الله العمري قادم، واحد قادم من الترجي الرجيسي، وعبد الله العمري أيضا متوسط ميدان الاتحاد الرياضي بن قردان لمدة موسمين. شبيبة رياضية القيروانية تلعب السنة القادمة في الرابطة الثانية، انتدبت أو حدت الإطار الفني متاعها. حامد العبيدي كمدرب، وجد الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب حراس مرمى، ومجد البرقاوي كمعد بدني. وانطلقت التحضيرات الشبيبة القيروانية للمرحلة الجديدة. أيضا المستقبل الرياضي بسليمان دخل في أعداد للرابطة الثانية بعد نزوله من الرابطة المحترفة الأولى. انتدابات بالجملة في فريق المستقبل الرياضي بسليمان من حمزة غلاب، البوسعيدي، شلي، قويدر، وخليل القاسمي لمدة موسمين. من الأندية اللي تجلب الاهتمام في الموسم الجديد، فريق المستقبل الرياضي بمرسى الناشط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، اللي يدخل في تربص تحضيري في مدينة تبرقة استعدادا للموسم الجديد تحت شراف المدرب عماد بن يونس. المستقبل الرياضي بمرسى باش يلعب مباريات ودية، أولها ضد نادي الحزم السعودي يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. اتفاق رسمي ونهائي بين لتدهيئة المدير الاتحاد الرياضي بن قردان والمدرب سفيان الحدوسي، سفيان الحدوسي اللي يعود مجددا لتدريب اتحاد بن قردان. نتحدث الآن على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج 3 مباريات ودية في تربصه في مدينة عين درام، عنده مدة يتربص في مدينة عين درام باش يواجه النجم الخميري فريق المكان يوم 24 جويلية، ثم فريق ساقية الدائر يوم 26 جويلية، والمقابلة الأخيرة باش تكون أمام الحزم السعودي يوم 4 أوت. الترجي الرياضي التونسي من جهته اعلن بتعاقده مع اللاعب عادل بالطيب لمده موسمين في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع فريقه الروماني، وايضا باش يدعم مسيرته بعدد اخر من اللاعبين، باش يدعم الرصيد البشري نتاعو بعدد اخر من اللاعبين في المرحله القادمه استعدادا لمختلف المسابقات باش يلعب فيهم الترجي الرياضي التونسي. فريق الناس فاقس يتمكن من غلق ملف الديون وضمن مشاركته بطولة تونس وأيضا كأس الكاف، وآخر ملف كان ملف سكاك الحدس فاقس اللي تم اتفاق معه نهائيا باش يتم تمكينه من منحة التكوين وأيضا منحة أو من نصيبه من صفقة انتقال على غرام للبطولة الروسية، بالتالي تم غلق الموضوع هذا نهائيا. منتخب الوطن التونسي باش يدخل مرحله جديده مع مدرب معين الشعباني اللي اختار معاه بقيه الاطار الفني، سيف الله حسني مساعد اول، مراد المالكي مساعد ثاني، حاتم بوليله معد بدني، محمد الصديق المغربي، محمد الصديق باش يكون مدرب حراس مرمى المصري، وسام صفوت باش يكون محلل اداء، وفما امكانيه ايضا لتدعيم الرصيد البشري بعدد اخر من اللاعبين. هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية الصباحية معاكم، موعد قادم مع الرياضة باش يكون إن شاء الله نصف النهار وترجيم من الوقت. تابعوا آخر الأخبار الرياضية على صفحة إذاعة مناسير راديو مناستير سبورتس. بعد لحظات يواصل محمد بيار المشوار في بشاش، صراحة ما تحيد أيمن الشابي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنستير حتى للتسعة متاع الصباح. ويتنذكركم بأحوال طقسنا لليوم. درجة الحرارة اليوم المنتظر باش تنخفض بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. اليوم الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. وبالنسبة للبحر اليوم بش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد اضطراب بالسواحل الشرقية، تراجع طفيف كما قلنا في درجات الحرارة، وإن شاء الله الأيامات الجاية تزيد تنخفض أكثر درجة الحرارة وترجع إلى المستوى العادي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نشرة أخبار 8 بعد 7 دقائق من والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات كما تعودتوا. فقرة ولد بحر على عين المكان اليوم إن شاء الله باش نمشيو إلا جمال، باش نحكيو على مهرجان أم الزين مع أسامة سعد يكون موجود على عين المكان وباش يعطينا كل التفاصيل. نذكركم زادة أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح من إذاعة المنستير كما العادة، الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. تلقاو سؤال سهل برشا، السؤال ينجم اليوم يربحكم تذاكر لحضور سهرية اليوم الجمعة 24 جويلية في مهرجان المنستير الدولي. وللمشاركة تجاوبوا على السؤال، السؤال يقول الدورة الحالية لمهرجان المنستير قداش عددها؟ 43 53 وإلا 63؟ تمشيوا تعملوا طلع على الصفحة الرسمية وتجاوبوا غادي، وبعد في آخر موعدنا بتبيع كما العادة نقوموا بعملية القرعة ونختاروا فائز بثلاثة تذاكر لحضور سهرية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 في إطار مهرجان المنستير الدولي. كما العادة زادا نعمل عليكم باش تختاروا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. اليوم زوز اقتراحات، الاقتراح الأول ميادة الحناوي وبنت الحب علي، بينت الحب عليا، والاقتراح الثاني مجد الرومي كلمات. تختاروا انتوما كما العادة الغناية اللي نختموا بها موعدنا لليوم. الأخبار موعدكم معها بعد 5 دقائق ونرجع لكم، خليكم معنا ما تبدوش.
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
2: 95.7

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: إشهار.
3: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. بمشاركة أكثر من 1500 شخص و14 عرب استعراضية، مدينة سوسة تعيش اليوم على وقع كرنفال أوسو. بتكلفة تبلغ 100 مليون دينار انطلاق إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوص. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. في العالم، واشنطن تواصل ضرباتها على إيران، وطهران تحذر من تداعيات مصادرة أصول الدول وتعتبرها سابقة خطيرة. تشهد مدينة سوسة مساء اليوم المحطة الأبرز في مهرجان أوسو في دورته 63 من خلال تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالي الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 حتى 26 جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث. ويعتمد مشروع العرض الاستراتيجي الاستعراضي لهذا العام على مزج الموروث التاريخي الشعبي بالابتكار الفني والبعد الدولي، حيث يضم أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة كالرباط، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة في تونس. كما يشهد الكرنفال مشاركة نحو 1500 مجسد وفنان يتوزعون بين فرق الفولكلور الشعبي والدمى العملاقة، بالإضافة إلى استضافة فرق استعراضية من دول عدة من بينها بولونيا وفرنسا والجزائر وليبيا وسوريا. ولا يقتصر هذا الكرنفال التاريخي الذي يعود جذوره إلى الاحتفالات الرومانية القديمة بإله البحر نبتون والمقترن بالاحتفال بعيد الجمهورية، لا يقتصر على كونه مجرد عرض احتفالي، بل يمثل شريانا اقتصاديا وسياحيا حيوي يبعث النشاط في شوارع سوسة وأسواقها وفنادقها. تعزيزا للخطوط الثالثة وتحسينا للخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، حيث سيضم عددا من الاختصاصات الطبية والجراحية وطب الأطفال وقسم الإنعاش والتصوير الطبي. تفاصيل أوفى يقدمها جمال مرابط المدير الجهوي للصحة بالقيروان في ميكروفون نادر بن الرب.
1: مستشفى الجهوي بحفوز اللي بكلفة حوالي 100 مليون دينار، فيه الاختصاصات الجراحية والاختصاصات الطبية وطب الأطفال وقسم الأنعاش والتصوير بالسكانير، معنا كل التجهيزات وكل إمكانيات الطبية، وإن شاء الله المبادرة هذه باش تقرب الخدمة الصحية من المواطن وتعز الخدمة الصحية وتخفض الضغط على المستشفيات الجامعية على الخطوط الثالثة. إطارات طبعا باش تكون إطارات طبية من طب عام لطب الاختصاص، تكون ثم أطباء معنا مختصين في الاختصاصات الجراحية، خاطر باش يكون قسم جراحه معناها سيرفيس سيرجيكال بوليفالون متعدد الاختصاصات، معناها جراحه عامه، جراحه العظام، جراحه المسالك البوليه، نجم يكون فيه زاد الانف والحنجر والاذن.
0: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمان رئيس حركة عازمون والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويؤدي هذا العفو إلى الإفراج عنهما، وتجدر الإشارة إلى أن هذا العفو شمل 2439 سجين، إلى جانب تمتيع 490 سجينا آخر بالصراحة الشرطي، وفقا لما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ. من المتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة إنذار كبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت خريطة لليقظة صادرة عن معهد الرصد الجوي ولاية باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنين في مستوى درجة انذار عالية، ما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. صبحي بن أحمد المهندس بالمعهد الوطني للرذ الجوي والمزيج.
2: خريطة اليقظة المتوقعة تبقى درجة الإنذار كبيرة، أي دوائر جوية خطيرة متوقعة تتمثل في استمرار لموجة الحرارة خاصة بمناطق الجنوب الغربي، جهة قبلي توزر تطاوين توصل حتى إلى بعض مناطق شمال الغربي وين تتواصل فيها درجات الحرارة أكثر حتى من 45 درجة، بمناطق الشمال تيارات شمالية اللي تعطي أكثر تلطيف للأجواء. درجات الحرارة المتوقعة ما بين 35 و41 درجة مناطق الشمال ومناطق الساحلية، وما بين 42 و46 درجة تبقى مرتفعة بالمناطق اللي أشرنا إليها باللون البرتقالي لوين توصل تقريبا 49 درجة. يومي السبت والأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يشمل أغلب مناطق البلاد، لكن ارتفاع هذا مش يكون كما الأيام اللي شفناها الفارطة، أقل بقليل، يمكن درجات الحرارة توصل إلى حدود 42 درجة كحرارة قصوى، توصل إلى حدود 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي. والانفراج إن شاء الله بداية من يوم الاثنين تتحول التيارات شمالية غربية محملة ببعض الهواء البارد، تنخفض بالقدية ودرجة الحرارة أقل حتى من المعدلات العادية لهذه الفترة.
0: أكد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتحي المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في كامل جهات البلاد، وأوضح أنه كان من الأحرى تشكيل لجان فنية لتحديد المسؤوليات عوضا عن تحميل المسؤولية لأعوان وإطارة ستاك. وأشار كاتب عام الجامعة التابعة لاتحاد الشغل، أشار إلى أن الطرف النقبي سبق وأن حذر من الوضع المالي، مشددا على أهمية تطوير مصادر إنتاج جديدة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة الوطنية.
3: كان الأحلى الحقيقة اليوم التحقيق يكون فني ولجنة فنية، اليوم نشوف الوضع البلد كيفاش ننقضوه اليوم للمدى القصير والمتوسط والبعيد. برشا مغالطات صار، برشا تحميل مسؤولية لأعوان السيك اللي دارك السيك مدينة نحن، ولو هذا موثق في أرشيفنا كان خبيات وكأعوان السيك وخبرة السيك للنهار ذايا، وعكاش شركة حقها في الاستثمار في التقاط المتجدة حقها في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء الحقيقة من عام 2000 20 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء، وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضوع الاقتصادي مسمع، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أن نعطي الأولوية للاستثمار في الطاقة، على خاطر ظهرة اليوم بالكاشف الأمر حيوي غير قادر تونسي أنه يتنازل عليه.
0: في الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان شركة ستاج أنه بات بإمكان حرفاء من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن ما يعيشه من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا رئيس المجمع الصادق بسباس إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة.
4: فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم تقنيا الحكايه هذه ممكنه، طبعا وحده ماهيش باش تكفي على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه كما نجحنا في برنامج بروسور ليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده في مساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازم نخمو في حلول اخرى باش نجمو نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجي متعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز وكالة التحكم في الطاقة ووزارة الصناعة باش نجمو نشوفوا الحلول الملائمة باش نجمو نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. يعني بخلاف زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حاسين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في الأعباء الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو التخفيف في 30% ديوانة اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
0: بدوره أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية، أكد أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، وأشار إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية. ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشخيص أو لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. في أخبار العالم، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة أصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الاستيلاء على أصول دول أخرى لتسوية مطالبات مستقبلية غير مرتبطة بها يشكل سابقة خطيرة، مضيفا أن تطبيع هذه الممارسة سيعني أن أصول أي دولة لن تبقى في مأمن وأن الفوضى الناجمة عنها لن تكون هينة أو سلمية. وواصلت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها الليلية على إيران لليوم 13 على التوالي، فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة الأهواز جنوبي البلاد. وقال الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية، إلى جانب قدرات بحرية إيرانية بهدف الحد من التهديدات التي تقول واشنطن إن طهران تشكلها على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
7: 25 جويلية
5: ذكرى عيد الجمهورية.
7: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: مروان خوري نوصل معه لثمانية وثمانية دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة نبدأ بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة معنا مدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير وصباح البحار اللي مستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. شنو موضوعنا وشنو السمكة اللي باش نحكيوا عليها اليوم؟
2: اوكي, اليوم باش نحكيوا على سمكة لونها احمر وردي برتقالي. بدينا نطلع شنو هي اليوم السمكة هذه. عندها شكل مميز, عندها شليغم, هي صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في القيمة الغذائية نتاعها, واللي هي التريليا. وعندنا أشهر أنواع في البحر الأبيض المتوسط, هما زوج أنواع اللي هي التريليا الأحجار اللي نسميها بالفرنسية روجي دروش, واسمها العلمي ميلوس تيرموليتوس. وعندنا التريليا الثانية اللي هي تريليا الرملة كما تحب تقول, ولا اللي هي روجي باربي بالفرنسية, ولا ميلوس باربتوس اسمها العلمي. هي توش نعرف عليها اليوم السمكة هذه. قاعية تعيش قريبة من القاع. تريليا الحجر كما اسمها هكا نعرفوها, تحب الصخور والأعشاب البحرية. والنوع الثاني اللي هي تريليا الرملية, كان رملة ولا تريليا الرملية, تحب الرمال الطين والرواسب القاعية. توا محمد تلك في اللقطة نقدم فيها قلت راهي عندها شليغم هكا ولا لا؟ ايه الشليغم هذو هما اللي باش يعاونوها باش تفلكس على الماكلة نتاعها. دونك الطريقة هي, دونك الشليغم هذو عندهم دي ريسبتور حسية, دونك خلايا حسية تعاونها باش تكتشف الفرائس المخبية في القاع, واللي هما عادة يكونوا القشريات الصغيرة. ونقولوا على الشليغم هذو هما اللي يعاونوها على الاستشعار من بعد. دونك كيف القطوس هكا شليغم القطوس كيف كيف شليغم التريليا
0: كالرادار يخدموا
2: كالرادار يحس شنو اللي بحذاه يبرد باش يشوف شنو ثما باش نجم تسقط التريليا هذي. وطولها السمكه هذي بين 10 و 25 سنتي, مش كبيره برشا. ولكن اللي يميزها لونها الوردي الاحمر البرتقالي, واحنا اليوم باش نسلطوا الضوء برشا على اللون هذايا محمد. وتعتبر الاسماك هذية من الاسماك الاقتصاديه في تونس. ونصطادوها في اغلب الاحيان, احنا قلنا ثم هي قلنا قاعيه, دونك في اغلب الاحيان نصطادوها بالكركانه, دونك بالعمليه صيد الجر. ونجم نصطادوها عن طريق صيد التقليدي باستعمال ديفيلي تريماي اللي هما غزل عنده مبطن, عنده ثلاثه طبقات, زوج طبقات كبار وطبقه صغيره في الوسط رهيفه, وهي اللي باش تعملنا كيف الكيس اللي باش تجمع فيه الاسماك. والسمكه هذه ما عندهاش موسم صيد محدد, دونك نجموا نصطادوها على طول العام. ومحمد نرجع شويه اللون نتاعها يخليها من ألب الاسماك.
0: من اللون
2: كيف ما اللون ها باش نجي حكينا مره عن نخام الوردي وحكينا عن اللون نتاعو نتاع الدوناليلات بينا وعلى الارتين تتذكر ولا لا؟ نفس الحكايه
0: مربوطه بالماكله, معناتها
2: مربوطة بالميك. احنا قلنا تتغذى, قلنا الشليغم نتاعها يفركسولها على القشريات هكا ولا لا؟ واحنا كل ما نقولوا قشريات باش نقولوا القشريات هذوما ديما فيهم غنيين, عندهم صبغه اللي هي لونهم ديما اورانجي, هذوما عندهم مواد صبغه اللي هما لي كاروتينويد اللي حكينا عليهم يلقاوهم حتى في السناريا داكوردو. دونك السمكه هذه من ألذ الاسماك, غنيه بالبروتينات العاليه الجوده, عندها الاحماض الامينيه الاساسيه, معادن كيف ما السيلينيوم والفوسفور, وما ننساوش كيف العاده الاوميغا 3 واللوبيا نتاعنا والدي اتش ام نتاعنا اللي هما الدهون الغير مشبعه اللي جسمنا ما يحبش ويلقاهم كان عند ولد بحر. ولكن اليوم محمد لقيت فيها حاجه اخرى عندها ميزه السمك هذه, وباش نطول الضوء على سر اللون الاحمر وشنو هو دوره وعلاش يعطيها قيمة مضافة محمد. فهمتني؟ باهي, اللون هذا جاي من أصداق طبيعية اسمهم الكاروتينويد, وحكينا عليهم كما قلنا في حلقة النحام الوردي هكا ولا لا. وأهم حاجة اللي خليه هما هذوما اللي خليت لونها جميل, دونك بالنسبة للتريليا أهم حاجة هي الكاروتينويد اللي عندها لون مميز, حتى في المرشي كيف تشوفها تشيخ على لونها هكا ولا لا. باهي, توا شنو اللي عندها ميزة؟ لقينا فيها من بين الكاروتينويد هذوما اللي عندها, عندها مادة اسمها الأستاكزونتين واللي هي عالية شوية كي نقارنها الأسماك الأخرين ما عندهمش, كيف نقارنها توا بالقشريات عندهم ولكن الميزة متاحة اللي هي اللون الأحمر هذا يجي على الجلدة. بالنسبة للقشريات ما نجموش نكلوهم كالكاراباس هكا ولا لا. بالنسبة للسمكة هذه موجود على الجلدة متاحة نجمو نكلوها كن طيبوها نطيبوها بك الغلاف متاحة الأحمر هذيك نجمو نكلوه. بيه بش تقول لي عليش محمد هكا ولا لا؟ المادة هذية للتاكزونتي اللي عند التريليا اللي تكتسبها من الغذاء متاحة قلنا وخاصة القشريات الصغيرة فهمتني؟ وهون يزيدوا الأكد محمد اللي اللون الأحمر كيف ما حكينا مرفت هو بصمة للسلسلة الغذائية في البحر فهمتني؟ وذو بش نعرفوا دور المادة هذه في صحة الإنسان دونك لستاكزونتين القناه يهم العلماء على خطر عنده نشاط مضاد للأكسدة وبرشة لقيت برشة مقالات علمية منشورة وعنده زيادة دور في مقاومة الإجهاد التأكسدي داكوغ اللي عندهم مشاكل باش نحكيو عليهم التهابات وينجم يعاون الجسم باش يتفادى الالتهاب ويحافظ على صحة الخلايا. ونحن نعرفوا زادة محمد اللي مقاومة الأنسولين دونك جماعة اللي عندهم مشكلة مع مقاومة الأنسولين واللي عندهم السكر رقم 2 باش مرتبط المرض هذايا بخلل في طريقة تعامل الخلايا مع السكر ومرتبطة أساسا بالالتهاب والإجهاد التأكسدي. هو احنا عندنا تريليا فيها الاستاكزونتين نجموش نعطيوها للجماعة هذوما تبيش متحل مشاكلهم فهمتني؟ والدراسات اثبتت محمد انه الميلوس بغباتيوس يحتوي على دونك 4.7 ملي جرام استاكزونتين في 100 جرام لحم وبرشا ابحاث اثبتت مؤخرا انه التريليا يمكن ان تكون جزءا من نظام غذائي صحي يساعد على تحسين نمط الحياة خاصة عند الأشخاص اللي عندهم مقاومة الأنسولين. وهيك علاش ننصحوا بأكل تريليا مرتين في الأسبوع مش ويا أكثر حاجة ولا في الفور. وهيك علاش مع تريليا ننصحوا بعدم إزالة الجلد يا محمد
0: خليوها
2: اللي فيه اللون الأحمر واللي زاد أثر العلماء زاد بخلاف اللي هو ينجم يكون احنا قلنا مضاد الأكسدة هكا ولا لا يأثدوا أنه عنده علاقة مباشرة زادة بصحة الدماغ على خاطر حماية الخلية من الالتهاب تساعد على المحافظة على بيئة صحية للخلية العصبية وحتى لهنا فما أبحاث شفتهم يحكيوا على مرض الزهايمر فهمتني نجمو معناها كيف تأكل أكل صحي ممكن تدخل في حمية غذائية موجود فيها الأسماك وخاصة هذا النوع من السمك نجم تحافظ على الصحة متاعك ولكن محمد ما ندخلوش في الجدار الاستاكزونتين ليس علاجا لمقاومة الأنسولين ولكنه مركب غذائي واعد يدرسه العلماء فهمتني ودوره هو يعني علاش خاطر عنده قيمة كبيرة في دعم صحة الخلايا باش يوليو يتفاعلوا مع الأنسولين فهمتني يعني احنا باش نحاول نلقاو حلول للجماعة هذوما اللي عندهم مشاكل صحية وتريليا محمد ليست مجرد سمكة حمراء نلقاوها في الأسواق في الواقع فنتعكس قصة البحر والعلم والصحة وزاد السعر لقيته في المتناول راني مشيت البارح عندي ديبلاسمون لقيت الباجه دونك في باجه مشيت السوق باجه البارح قلت خلينا نجيب لكم الاسعار من سوق باجه دونك الغوجي في دونك عندي زوز اسعار عندي في بنزرت الاحجام الصغيره بين 12 و18 دينار في سوق باجه دونك النفس هذوما الاحجام هذوما من 15 و18 دينار فما فارق 3000 والاحجام الكبيره نتاع تريل الحجر توصل حتى شي 30 دينار دونك انا كيف باش نلقى سمكه في المتناول نسميها سمكه في المتناول بنينة برشا وتنجم تحافظ على صحتي على شلي ما نشريهاش وكيف نشجع قطاع البحري موجود في تونس
0: واضح. شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت المواد إن شاء الله يجدد معك غدوة كما العادة في نفس التوقيت في مواد جديد من فقرة ولد بحار 28 دقيقة بعد شوية تستناو معرض الصحف التونسية ونكتشفوا شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 ونرجع نواصلوا معكم النصف ساعة الأخير مع بقية الفقرات ما تنساوش نجموا تربحوا معنا اليوم 3 تذاكر لحضور سهرية مهرجان المنستير الدولي سؤال موجود على الصفحة الرسمية تمشيوا وتجاوبوا غادي تقريبا مازال عندكم ربع ساعة للمشاركة وفرد المرة تختاروا الغناية اللي تحبوا نختموا بها اليوم بشائر الصباح من إذاعة المنستير خليكم معنا ما تبعدوش مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك إذاعة المنستير
1: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
3: 95.7

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت اللآت الثلاث والمسؤولية الوطنية، وكتبت: في ظل موجة الحر وما تسببته من قطاع الكهرباء والماء واندلاع الحرائق، تسعى بعض الأطراف إلى بث الإشاعات وفبركة الأخبار والتحريض في محاولة للركوب على الأحداث وتوظيفها سياسيا، بل صدمنا بمن شرع للتدخل الأجنبي في تونس، وتبعنا من حرض على التمرد في ظرف حساس ودقيق يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لمعالجة الإخلالات لا إثارة النعرات وخلق الانقسامات. وأضافت الصحيفة: صحيح أن انقطاع الكهرباء والماء وغيرها من الإشكاليات اليومية حقائق لا تقبل التبرير بقدر ما تستوجب حلولا عاجلة ومسؤولية واضحة، غير أن هذه الصعوبات مهما بلغت حدتها لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لليأس أو إلى وقود يؤجج الإحباط وفقدان الثقة. فالمجتمعات تتجاوز أزماتها بالنقد المسؤول والمصارحة والعمل الجاد، لا بتعميق الانقسامات واستثمار الأزمات، فما بالك بمن يستقوي بالأجنبي ويشرع إلى تدخلات في القرارات الوطنية. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس يصادق على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية بطلب من تونس، وبدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل الممول من ألمانيا، إطلاق بوابة رسمية للصناعات الغذائية لدعم القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية، ومؤشرات نقدية تعكس تحسن في موارد البلاد من العملة الأجنبية، تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية تتجاوز 9 ملايين دينار. وفي أخبار العالم: الحوثيون يبدأون حربهم وطهران تكثف ضرباتها، أمريكا بين فكي هرمز وباب المندب. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: النادي الصفاقسي حصول التأهيل للإفريقي بعد تسوية ملف النزاع مع الحديد الصفاقسي، والترجي انتداب بالطيب بعقد لعامين والأردني أبو طه يقترب، والاتحاد المنستيري العرفاوي والمهري يعززان الصفوف. وفي أخبار النادي الإفريقي: مدافع مستقبل جابس وترى وهداف البطولة التوغولية في الاختبار. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية، عفو رئيس الدولة يصدر عفوا خاص يشمل 2339 سجين ويمتع 490 سجين آخر بالسراح الشرطي. ورئيس الدولة يضع النقاط على الحروف ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. وتخزين الكهرباء الشمسية في المنزل خطوة جديدة من ستاغ لتعزيز أمن التزويد بالطاقة. أما في أخبار العالم فعنونت الصحافة: توعدت بالرد 12 ليلة من القصف الأمريكي على إيران. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تمتع به قرابة 2500 سجين، عفو رئاسي يشمل وديع الجري والعيش الزمال. وتكسير أضرحة الشهداء ورموز الحركة الوطنية، الاعتداء على قبور الإبراهيمي وبالعيد وصالح بن يوسف. وأخيرا أستاغ تسمح بتخزين الكهرباء في المنازل. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: أكثر من 100 نائب أمريكي في مواجهة الآي باك، اللوبي الصهيوني ينهار. وفي أخبار الرياضة: اتهامات بسبب الانتدابات، أزمة في النادي الصفاقسي، والنجم الساحلي براكوني يحذر اللاعبين. كانت هذه جولتنا في أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء. آدم وحواء

مونستير. جو بحذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. دي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت، فزيارات مفيدة كتير وحتى فيها بتعطي ثقافات. وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه هلا.
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: ادم على بالي نص لمعهل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم الموعد في صبحيتنا حتى للتسعة متاع الصباح. وكما كنا الجمعة لقيت هذايا نمشي إلى جمال
1: على عين المكان.
0: على عين المكان مع أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا
2: بك وتحية لكل أكيد مستمعي إذاعة المنستير في الصباح الجميل والطقس اللي صباح صبا اليوم.
0: مش خونة برشا
2: ثم نصفة ثم هواء مزيانك وهذاك هو الصيف.
0: هذاك هو باش نواصل مع أجواء الصيف وأجواء المهرجانات. واليوم مسامة باش نحكي شوية على مهرجان أم الزين.
2: اليوم يا محمد موجودين كما قلنا في جمال وش نحكيه على مهرجان. مهرجان عريق, مهرجان يعني حتى في عنوان دورته دورة 66 نحكيه على دورة دورة 51 نحكيه على دورة معناها دورات العادية. وفي السادسة دوليا من مهرجان أكيد أم الزين الدولي بجمال واللي يشهد سنين برمجة مزيانة, برمجة ثرية, برمجة اللي باش تخلي أكيد أهالي جمال يقبلوا عليها وحتى زاد كيف الأهالي المدن المجاورة لمدينة جمال. والكرنفال كان انطلق يوم 16 جويلية 2026 وغدوة إن شاء الله تنطلق أول العروض المهرجان. الافتتاح باش يكون مع الفنانة آية دغنوج في الافتتاح إن شاء الله باش يكون, واللي كل العروض باش تقام في الملعب البلدي في جمال لأنه كالعادة جمال تفتقر إلى الفضاء الثقافي في ظل أكيد الأشغال اللي قاعدة تصير طوى في دار الثقافة وفي ظل الافتقار إلى مسرح الهواء الطلق بمدينة جمال اللي نورمال ما يكون عندنا مسرح لأنه مدينة كيف معناها ما شاء الله بأهاليها وبالمدن المجاورة لازم يكون أكيد عندها مسرح في الشرقة وين أكيد تقام العروض في المهرجانات. أكثر تفاصيل مع مدام ليلى باش تودنا بالتفاصيل البرمجة والاختيار أكيد للبرمجة السنة وأكيد أكثر تفاصيل معها هي. نقول لها صباح النور.
3: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح النور. مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكاس مستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. هيت خنأخذ فكرة معك مدام على البرنامج بكل التفاصيل ومن مهرجان أم الزين في الدورة الحالية.
3: مهرجان أم الزين الدولي بجمال ينطلق إن شاء الله بإذن الله غدا يوم 25 جويلية سوف يكون الافتتاح مع الفنانة التونسية آية دغنوج. المهرجان يحتضن بإذن الله 11 عرض متنوع.

0: صحيح لحد الآن الحقيقة مازلت شوية ناخذ لاكور نتاع الفنان ونبقى العقد ثم إن شاء الله نعلو عليه بإذن الله.
1: برمجة 100% تونسية أيضا
0: براتيكمون 100%
1: تونسية. الموعد إذا نذكره اليوم آية دغنوج، غدوة آية دغنوج، غدوة غدوة في الملعب البلدي بجمال. الانتظارات من الجمهور قداش تقريبا العدد اللي باش يكون موجود؟
0: كالعادة احنا عنا ثقة متبادلة بيننا وبين جمهورنا، بين تعرف كونه المنفس الوحيد اللي هو فستيفال جمال للجهة ومجاورين الجهة. إن شاء الله بإذن الله كما المعتاد جمهورنا يكون بعدد غفيرة والتي في حاجة يعني معروفة بين
1: هي حاجة معروفة
0: وبين جمهوره
1: حاجة معروفة. وأسامة جبد على نقطة مهمة بكري في بداية التدخل، أنه ما فماش مسرح هواء الطلق في جمال للأسف، هذاك علاش العروض باش تكون في الملعب البلدي. هل فما برنامج، هل فما حاجة أو تحضير باش يكون في يوم من الأيام موجود مسرح للهواء الطلق في جمال باش يحتضن مهرجان أم زين وعلاش لا عروض أخرى ومهرجانات أخرى؟
0: ما لرزمه ويه ولا تعرف كونه جمال تفتقر لهذا الفضاء، معناه المسرح مسرح بلدي ومسرح هواء الطلق. لكن الحقيقة قبل حد ما خمم يعني في جمال كونه باش يكون فيها مسرح، وسنة برمج في التهيئة إن شاء الله متاع المجلس المحلي برمجوا كونه باش يكون فما مسرح بلدي في السنين القادمة بمدينة جمال، طاقة استيعاب 3000 متفرج بإذن الله. إن شاء الله ربي يسهل.
1: إن شاء الله ربي يسهل، بالتوفيق ليكم وندعي كل أهالي الجمال باش يكونوا حاضرين بقوة ويدعموا مهرجانهم مهرجان أم الزين بجمال. شكرا ليك، وشكرا ليك أيضا أسامة سعد. إن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم. 58 دقيقة وصلنا لنهاية موعدنا. سؤال كنا طرحناها عليكم على صفحة رسمية نجم يربحكم تذكر لحضور مهرجان المنستير، والسؤال يقول شنية عدد دورة مهرجان المنستير السنة. برشا إجابات صحيح، يعطيكم الصحة اللي شاركتوا الناس الكل. الإجابة الصحيحة هي الدورة 53. نقولوا مبروك لمحمد حسين الصيادي، هو اللي ربح معنا 3 تذاكر باش يحضر المهرجان. محمد حسين الصيادي جاوب صحيح، الدورة 53 لمهرجان المنستير. شكرا لكم على المشاركة. برشا منكم أيضا عاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم، والغناية اللي اخترتها هي كلمات لمجد الرومي. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود في موعدنا الصباحي في بشائر الصباح كما العادة بداية المساء نتاع الصباح. كنا معكم لمدة 3 سوايع، إن شاء الله نهاركم مبروك، ردوا بالكم على رواحكم. صحيح الحرارة انخفضت شوية لكن ديما نحاولوا نبعدوا على الشمس في أوقات الظهر. وشكرا لكم مرة أخرى على الاستماع، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في الأمان، والموعد إن شاء الله يتجدد غدوة. بسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كوناكت بأن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقات الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، وأشار إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. أصدر رئيس الدولة قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية عفوا خاص شمل 2439 سجين، ومتع أيضا 490 سجينا إضافي بالسراح الشرطي، وهذا العفو الخاص شمل السجينين العياشي زمال والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 من جويلية 2026 على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية ومقابل 2705 هكتارات خلال ذات الفترة من السنة الماضية، وقد تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريق بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملت عدد من الولايات أهمها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. ذكر البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ولت أودينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة، وأوضح في تحذير أن البريد لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، وأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفة البريد التونسي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة

0: نور السبيل.
1: أنوار من الكتاب والسنة.
2: أنوار من الكتاب والسنة.
1: أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة وكما تعودتوا بينا، مواضيعنا تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، لكن دائما نركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات فيما بيننا من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني. نستخلص الموضوع ثم بطبيعة نحاولوا في كل مرة نأتيه على موضوع الحصة من كل الجوانب، وإن شاء الله توصل الموضع الحسنة لكافة السادة المستمعين. سيدنا الشيخ مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمن والسلام. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، حفظكم الله من الأقوال المذمومة، وحفظ الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري من الأقوال المذمومة.
0: بارك الله فيك، احفظنا جميعا إن شاء الله من الأقوال ومن يعني القذف ومن الإشاعات ومن
1: كل، ربي يحفظنا منهم
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أي عندك قصة سيدنا
1: الشيخ؟ عندي قصة، نعم. هذه القصة من السيرة النبوية. وقعت غزوة بدر في شهر شوال سنة 3 من الهجرة المحمدية.
0: أيوة.
1: سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو وقتها القائد في الغزوة هذه. وبدأت الحرب ما بين المسلمين والمشركين، كانت الحرب قوية جدا.
0: أيوة.
1: حتى بعض من الصحابة دهشوا وتركوا ما في أيديهم واختلطوا من غير شعور. معناها الحرب قوية. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في وسط المعركة، ما تحركش بكل. وكان شخص من المشركين فكر وقت ذكايا اسمه ابن قمئة، أشاع بكل قوة أن محمد قد قتل. في وسط الحرب بدي عيط يقول محمد مات. وقتها دخل الفشل في بعض المسلمين، قالوا إذا كان محمد مات فعلى من وقاتل. وثم جماعة أخرين إيش عملوا سيدي من الصحابة؟ قالوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقاتلوا عن دينكم، ما ترجعوش، باقي واصلوا القتال. نرجع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في البقعة متاعه وهو قائد في وسط المعركة، وثبتوا معاه أسود الصحابة ملتفين به يدافعوا عليه بكل شراسة، منهم أبو طلحة الأنصاري، كان رامي، كان يرمي النبال بقوة، كان شديد الرمي ويضرب في المشركين ضرب، ويتلفت لسيد النبي يقول له يا رسول الله وجهي لوجهك فداء، أني نحط وجهي في عرض وجهك أنت يا رسول الله. ومنهم أبو دجانة سماك ابن خرشة، تترس على رسول الله، شعمل واختل النبال جات تضرب في الرسول، ترميه على سيد النبي وحمله وحطه في حضنه، ولات النبال تضرب في الظهر الصحابي الجليل أبو دجانة هذا، حتى ولا الظهر متاعه كل قنفود بالنبال، مش سهل، فهمت لها؟ وهو منحن على الرسول حتى كثر فيه. وأخيرا كانت الإشاعة كاذبة، ولا قال الإشاعة الرسول محمد مات، ما طلع سيد النبي ما ماتش ولبس عليه وبقي رشيق القد والقوام، وكل إشاعة كاذبة راهي مصير الأشاحة، المصير متاعه الذل والهوان. هذه القصة من السيرة النبوية، نعطيك المرجع سي شكري ما هو كل عادة تاخو ما هو
0: بطبيعة.
1: يا سيدي عندنا فيها زوز كتب، هذه السيرة الحلبية وجزء 2 صفحة 12، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صفحة 118.
0: يعطيك الصحة، ربي يبارك لك سيدنا الشيخ، شكرا لك على الدقة وعلى القصص هذه. بطبيعة كل شيء بالحجة، يعني
1: بالحجة وثبت. اللي يحب يقرأ أي يقرأ.
0: أنت تحدثت، ذكرت الإشاعة وذكرت يعني بث الفتنة والعياذ بالله، والشيء هذا يكثر في مجتمعنا توا.
1: نعم.
0: كثرة الإشاعات، وكل واحد عنده يعني ما نعرفش مشكل مع شخص معين، ولا عنده يعني حاجة يعني يحاول باش يبث الإشاعات المغرضة، ويحاول باش يشوهه، ويحاول باش ينقص من قيمته. يعني كما لا ما نجمكش يعني بالعقل وبالفكر وبالحجة يحاول يجيب من عنده إلى فقلك ويعطيك.
1: وما يقولوا ألا ما فيكش مخلوق نشريه لكم السوق فعلا. هكا يقولوا
0: هكاك.
1: الإشاعات المغرضة اللي قلتها كلمة المغرضة باهية أي وقت اللي تكره واحد تعمل فيه إشاعة فاسدة حتى تحب تحطم له حياته
0: وهو الأمر محرم شرعا.
1: شو حرام؟
0: مش نقاش
1: مش حرام برك الغادي من حرام راه بشوية.
0: هو المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالستر يعني والبعد عن الإشاعة هو صحيح. حتى إذا كان إنسان عنده شيء ذاك ولا يقوم بعمل معين واللي انت شفته في موقف معين تستروا
1: استروا مش تفضحوا حتى اذا كريت
0: حتى اذا كريت فما بالك الا مريتش
1: ولا وتحب تخلق تعصر في مخك باش تلوج على اشاعه حاجاك ما تصلحش بكل وتلبسها له راهو تو اليوم المشاكل ولا تصعيبه ياسر
0: الشغل
1: خاطر التكي وتو يجيوا الحديث راهو مش كله مع البرطابل راهو
0: صحيح أي. هل يعني المواقع التواصل الاجتماعي مشكلة كبيرة ولا لا عنده مشكلة بشخص يطلع
1: وتو بعتلي نحكي لك قبل في الزمان القديم كيفاش يطلعوا الإشاعات قبل تو نحكي هذا
0: احنا باش نتحدث على الستر والبعد عن الإشاع
1: صحيح
0: أستر حتى
1: باش ربي يسترك
0: معنى الستر لغة في اللغة ستر الشيء يستره سترا أي أخفاه
1: أي.
0: وتستر تغطى ويقال رجل ستور وستير أي عفيف
1: عفيف باهي حتى كلمة عفيف باهي
0: عفيف متعفف
1: معنى يستر الغير
0: اصطلاحا ستر المسلمي ستر المسلمي هو تغطية عيوبه وإخفاء هناته
1: ايوا
0: يعني حتى
1: لو كان يغلط خاطر الناس كل طول ترى شكرا شكون هو اللي ما يغلطش في دار الدنيا واحد برك سيد الوجود عليه الصلاه والسلام ما يغلطش
0: صلى الله عليه
1: وسلم اما البقيه احنا كل نغلطوا انا نغلط انت تسترني انت تغلط انا نسترك
0: والاسلام حث على الستر على المسلمين وحذر من تتبع عورات الناس وزلاتهم وفضحهم
1: صحيت
0: هذا حتى اللي كان عنده فما بالك تلفق من عندك
1: ايه.
0: والستر هو تغطية الشيء والستر والسترة والستار والستارة ما يستتر به نقولوا حتى احنا الستارة يعني الريدو سامحوني الستارة
1: قبل يقولوا الطريقان
0: كيفاش يقولوا
1: الطريقان يحطوه على الدكاكن قبل
0: هي.
1: يعملوا الريدو هذا كان يسميه الطريقان قبل
0: طيرقان.
1: اللغة دي معاش
0: الطريقان ولا شيء
1: معاش طريقان يقولوا ريدو
0: ريدو
1: ريدو
0: مهم الفرنسية ما خوي به خلنا نتحدث على الستر والبعد عن الإشاعة لأنه بيه. عكس الستر شنو الإشاعة
1: الإشاعة نعم سيدي
0: كنا تحدثوا على الستر كنا تحدثنا على الإشاعة يعني كيف الآيات القرآنية عديدة ونفس الشيء بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة سيدنا الشيخ
1: نعم
0: وديما السند متاعنا ولا
1: كلام ربي هو الكل
0: كلام ربي هو الكل
1: الآية الأولى بلية.
0: نبدأ بالآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
1: أشوف ربي في الشقول في القرآن أن يحبوا أن تشيع إن الذين يحبون أن تشيع شنية
0: الفاحشة
1: سباها الفاحشة مش الإشاعة
0: الفاحشة سماها
1: في عوض كلمة الفاحشة هي الإشاعة هكا ولا لا أما عبر عليها القرآن بكلام قوي وهي سماها الفاحشة
0: تشيع يعني إشاعة فاحشة
1: أقوى بالإشاعة تو كلمة الإشاعة هنا
0: خرج كلام تخرج يعني حديث
1: قرآن أعطاها بالفاحشة
0: أي.
1: ما مش ساهر راهو والتعبير القرآني مش يلعب وقت الإشاعة يعبر هالك بالفاحشة
0: ويبدأ من بلاصة لبلاصة
1: إيه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
0: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
1: صحيح لطيف. راهم عذاب ما قالش عذاب أعطاه
0: أليم
1: كونه أليم
0: صعيب
1: أليم مش في الدنيا برك في الدنيا وفي الآخرة
0: شفت كيف
1: ولهذا الناس اللي تحب تعمل إشاعات في عباد ربي وتو نتحدثوا في النساء وفي الرجال هذا الموضوع تو يجينا فهمتوا ها يهيئوا رواحهم خاطر القرآن صادق ما يكذبش وقت اللي يقول لك عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة وراو مش ياخذوه
0: إنسان يرد باله الحكاية مش سهلة مش هينة الحكاية
1: إشاعة الفاحشة
0: احنا ماشي بالنا أنا قولوا برا ولفقوا وقول هذا فيه وهذا عمل وهذا صار له وهذا شنو وهذا شنو.
1: لا لا
0: وزيد افضح
1: وزيد افضح
0: وزيد فهمتني لغايات شخصيه.
1: اي لا يا سي شكري تو المشكل البرطابل ما هو مش ما بين اربع من الناس ولا خمسه من الناس. أي العالم اجمع يتفضح في العالم اجمع ايش مش يردك الكلام هذا كاي مش ساهر راهو
0: به تنتحدثوا فيه الامر كل أيوة. سيدنا الشيخ هذوما بعض الايات فقط باش أيوة. يكونوا سند لنا. يقول عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: لا يحب الله الجهر من السوء بالسوء من القول, القول. ما يحبش الجهر تتحدث وتجهر بالكلام الفاسد من القول على الناس لا يحب الله.
0: كيف كيف يعني الجهر بالسوء من القول يعني ألا يسب ولا يشتم ولا زاد يطلع الفاحش ويقول اللي يحبه ويقول في العباد
1: ويطلع الإشاعات خلي الناس تسمع كلمة الإشاعة. الإشاعات راهي ولات كي صب لي نشرب إشاعة يطلع في إنسان إشاعة إشاعة يهدمه ويهدم له داره ويهدم له حياته. كانوا قالوا أعطيني شريب
0: كانوا قالوا أعطيني شريب للأسف مسسلي الأمر
1: مش سهل.
0: وكلاش قلت سلوكاتنا تغيرت ياسر
1: لا كثرنا تبدل للأحسن وللأفضل.
0: يقول عز وجل كذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
1: أي.
0: إن بعض الظن إثم أي. ولا تجسسوا متفاهمين هذه
1: ولا يغتب بعضكم بعض. خطر أنت هذا مش هذا إذا كان ظنيت مهك ولا لا
0: ظنيت.
1: أما يقول لك لا يقول لك ثم صحيح. هو يتأكد روحه كونه يكذب
0: لا هو يظن وزيد يطلع الكلام
1: ويكذب
0: هذا هو يعني يعني أي. يعني يظن يشك وزيد يأكد يقول لك معلومة صحيحة هذه
1: ويثبتها وهو يثبت في الكذب
0: يثبت في الكذب
1: راه مش
0: ما غير متأكد ساعات
1: يا ود هو يا ود ايش داخلك انت حتى اذا كريت
0: أستر
1: باش ربي يسترك راهو حتى هو معرض للفساد هذا وكيف كيف الإشاعات ما هو أستر الناس باش ربي يبعثك ناس يستروك.
0: احنا مصطلح الستر توجد في القرآن الكريم وش نذكر الآية لما حالة مش في السياق هذا متاع الإشاع يقول عز وجل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
1: هاو نذكر ربي سبحانه وتعالى كلمة ستر
0: هذه في يجوج ومجوج هذه لما حالة حابين نذكر المصطلح كيفاش تذكر
1: الستر الكلمة متاع الستر
0: ستر يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما كنت تحكي كنت تقول فيه الأمر هذا يا سيدنا الشيخ ستره الله يوم القيامة
1: صحيت ومسلم خوك مسلم راهو خوك أحلى أخوة راهو مؤمنين إخوات مع بعضنا ولا غالب زلقت أنت وعملت حاجة مش باهية أنا نفتح كاني نسرك باش ربي يسترني آلي في الدنيا وفي الآخر
0: وديما نرجع نقوله هذا إذا كان عنده الشيء ذاك فما بالك إذا كان تلفق حلو
1: لا الضربة في التلفيق الضربة في التلفيق أصعب ياسر راهو.
0: يقول صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها.
1: الله الله موؤودة تعرف الموؤودة سي شكري هذه قبل في عهد الجاهلية كي الواحد يولد طفلة قبل ما يحبوش بنات إذا كانت ولدت الطفلة حية راهو مش سهلة يهزها ويحفر لها حفرة في الرمل ويردمها
0: والعياذ
1: ويردمها
0: بالله.
1: هي حية راهو ردمت
0: وما يرحمهاش
1: مش سهلة راهو الإنسان شقول سيد النبي هنا
0: من رأى عورة فسترها
1: إذا كان يرى عورة وحاجة مش باهية ويسترها كينه
0: أحيا موؤودة
1: يعني نفس بشرية تحت التراب ماتت هو أحياها وبعثها في دار الدنيا باش تعيش.
0: شفت
1: قداش ثواب يعني
0: ثواب والإنسان يلزم يستر غيره. يقول صلى الله عليه وسلم في نفس السياق من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة
1: أي.
0: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف أي. الله عورته حتى يفضحه بها
1: أي.
0: في بيته
1: ولو حتى في بيته يعملش حاجة دونية في بيته مخبي ما راه حد ربي يفضحه
0: مادام هو يطلع في الإشاعات ويكشف العباد
1: أما لا باش يتعداله سهل ذاك تسب في العباد وتشتم في العباد وتعمل في إشاعات راه الإشاعة تهد الديار راه تهد العائلات وتهد الأشخاص مش نعم
0: خاصة إذا كان في أعراض النساء
1: أعراض النساء شويك مش سهل ما لفاش تحدثوا هذوما توا
0: ولينا نلعبوا
1: ولا ما يجيش هذا
0: يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القذورات شيئا فليستتر بستر الله. إنسان يعني ذاك ولا يعني
1: من هذه القذورات، شوف
0: الرسول سمى إلى محال عديدة القذورات اللي ذكرها الرسول،
1: سماها قذورات يعني حاجة مش باهية،
0: المبقاة القذورات
1: أوساخ.
0: قال كذي كان يعني أصاب من هذه القذورات شيئا فليستتر بستر الله.
1: لا خل كما قال، إذا كان عصيت فاستتر، ما يقولوا فإذا عصيتم فاستتروا. خطر إنسان ياسي شكري، ما هوش رسول، ما هوش كامل. الإنسان راهو بشر، راهو ضعيف، راهو يغلط، راهو يعصي. الآخر كيف قدر ربي عصيت، ما تعصيش قدام الناس. هذه الحاجة الأولى، خبي وجهك اللي قدر ربي واطلب من الله الغفران. والعباد الأخرين يلزمهم يسكنوا على رواحهم زادة.
0: بالضبط،
1: يسكنوا على رواحهم، مش فيك.
0: والستر كما ذكر في الآيات والأحاديث، إما أن يكون بإخفاء معاصي المسلمين الذين أخطأوا.
1: أي
0: كولا ذاك يلزم، كي ترى واحد مخطئ ما تزيدش تفضحه،
1: ما تزيدش تفضحه، اسكت عليه.
0: او كذلك الستر وعدم المجاهره بالمعاصي امام الاخرين. زاد انت
1: يحب هو يظهر، يبدا يسكر قدام الناس.
0: اي مثلا،
1: مثلا يجاهر بالمعاصي، يقمر قدام الناس،
0: موش انا
1: يسب الدين قدام الناس.
0: بالضبط،
1: هذه الكل حكايه. زاد المجاهره بالمعاصي حرام، راه رد بالك،
0: المجاهره بالمعاصي صعيبه ياسر. كل أمتي معافى سيدنا يقول، إلا المجاهرون.
1: إلا المجاهرين، شبيك يعني جاهر يعني مستخف بالله. أنت
0: يعني
1: أنت عاصي ربي ومستخف به،
0: موش هنا،
1: موش هنا. إيه
0: يعني الرجل يعني ما يزيش هو يفضح في الناس في الغير، وزيد
1: هو
0: مفضوح،
1: هو مفضوح مشكلة،
0: يخلي ما يعمل، ولا عنده حتى مبدأ في الحياة، ولا عنده حتى أخلاق
1: صحيت،
0: وحتى موانع، وحتى ضوابط، يعني مسيبها،
1: ما عندوش إنسانية، ما عندوش إيمان، ما عندوش خوف ربي، على خطر إلا باش تفضح به العباد. عباد ربي راهو ربي يقبل في عباد، وانت تفضحهم وتهينهم ما يقبلش هو. وانت زاد كيف كيف معرض حتى انت للفساد، معرض حتى انت للإهانة، معرض للعذاب في الدنيا وفي الآخرة، ومعرض حتى هو باش يغلط زاد كيف كيف، ويفضحوا العباد ويعملوا فيه إشاعات فاسدة.
0: ونلعبوا احنا قاعدين توا،
1: كيفاش نلعب؟
0: قاعدين نلعبوا، قاعدين ننتهكوا في حرمات الله، ومناش فايقين.
1: هوك
0: شفت إشاعات انت، هوك شفت الناس كيفاش تفضح في بعضها سيدنا الشيخ.
1: يا ودي تشربت في بعضها تشرميت، مولا استمهر.
0: وما تحلى القعدات كان ما يجبدوا حد ويبداوا.
1: أو يقول لك يا سيدي البطانة هذه تنسل تجيب بطانة أخرى.
0: بالضبط، بيه وعليه وعمل وسيفته ونعته، وبوه وخوه وأمه واخته و و و وعمايله وربي يطلع فيه وبيه ومن عارف شنو الكلمات الكل.
1: هذا تو قبل كان يعملوا هكا، ما تو ولات بالبروتابل بحوايج اخرى راهي ولات جديده، هذه تفضح اكثر. نقول لك الكلمه ما يسالش الشكر. قبل يا قبل نتحدث على قبل شويه، كي يجيو باش يعملوا اشاعه كيفاش يعملها؟ يعملها تلقاها ثلاثه من الناس قاعدين يلعبوا في خربقه.
0: ايوه
1: جالك بقى، قاعدين في القاعه يعملوا في خربقه، يلعبوا في متاع قبل هذه، بعتلي يعياو من الخربقه هذه، يقعدوا يتحدثوا يقولوا فلان فلان شو عمل كذا وكذا، الاخر فلان شو عمل، ويبداوا يتحدثوا ويشيعوا في الفساد.
0: كل واحد يجيب من عنده،
1: يجيب من عنده، ولكن ما يتعداش على أربعة من الناس، أربعة من الناس برك، فهمتوا؟ مش كيف البورتابل تفضح في العالم أجمع، ونسيه حتى نسيه قبل كيفاش يعملوا زاده. يقعدوا في التوازة، تعرفاش التوازة؟
0: توازة
1: ما يقعدوا ثلاثة أربعة نسيه، تلقاهم يغزلوا في الصوف، يقولوا يعملوا توازة مع بعضهم. تو نسيه الكبار يفهموني كي
0: يفهموك،
1: يقول التوازة زاده، يعملوا التوازة، يغزلوا ويقردش الصوف ويمشوا الصوف وكذا، وبعتالي ولو يتحدثوا، ريتش وخيتي فلانة شو عملت، ريتش فلانة شو دارت، هوا هوا وإشاعات فاسدة.
0: تولد في المقاهي معاش التوازة،
1: معاش التوازة، فهمتوا لها؟ وهذا باقي نتحدث، هو حرام مش حلال، لكن شوية في أربعة من الناس. أما البورتابل في عالم كامل، عالم كامل، مش مش يردوا،
0: مش يردوا، وش مش يردوا، وش مش ترجع، وش مش تقول لا غلط راني، وش مش
1: مش مش تقول،
0: مش مش تقول. هذا إذا كان عنده يزمك تصرف، فما ببالك إذا كان أنت تشريها له شريان كما قال الرجل. يعني
1: أحكي لك حكاية،
0: أحكي لك.
1: قبل الناس، قبل عيب اللي يقعد في قهوة،
0: قبل بكل
1: كيفاش فلان يقعد في سي شكري سكري يقعد في قهوة، ما يجيش ما هاك ولا لا. واحد حبش يعمل لكي يعمل إشاعة في شخص الأشخاص. أيوة. جي رجل كبير قالوا ريت ولدك آلي قاعد في القهوة.
0: أيوة.
1: هاونا سيدي باش يشيع عليه فاز. اشتلفت وش قالوا الآخر كان بعقله.
0: أي.
1: قالوا لو كان ريت وآلي نغطيه برنوسي.
0: لو كان ريت نغطيه برنوسي.
1: هذا يرد الإشاعات.
0: صحيح.
1: الكلمة بتاعه هذي رد الإشاعة هذي بتاع القاعد في القهوة. أما ما يجيش واحد يزيد في الإشاعة، واحد يزيد في الماء والآخر يزيد في الدقيق.
0: والآخر يزيد في الدقيق. ولأنه هم الكل يعني يصبوا في بعضهم، النميمة والغيبة والتقطيع وتريك كما قولوا احنا بلهجتنا العامية.
1: أي.
0: والإشاعة والمجاهرة بالمعصية.
1: كل.
0: والكل يمشيوا مع بعضهم.
1: يمشيوا مع بعض.
0: حاجة تجيب حاجة.
1: فرد اثنية يمشيوا.
0: فرد اثنية.
1: فرد اثنية.
0: كل اخوات هذوم.
1: اخوات. اخوات ولاد عم مربوطين ببعضهم.
0: مربوطين
1: وثم
0: بعض.
1: ناس بعض ناس يعملوهم الكل.
0: باهي سيدنا الشيخ خلينا نواصلوا حديثنا ونتحدثوا على أشكال الستر، يعني كي نقولوا الإنسان يسر على الإنسان.
1: أي.
0: والستر المقصود من الأحاديث والآيات هو ستر عام.
1: أي.
0: لأنه الستر يمكن أن يكون ستر بدني.
1: أي.
0: يعني إنسان يرى والشخص يرى عورة مكشوفة.
1: أي.
0: فسترها وأشار لصاحب العورة ليسر نفسه.
1: صحيح. باهي هذيك هذيك تلقاه مسكين غالط
0: ولا غالط ولا مش فايق ولا حاجة.
1: إيه فايق وباش يغطي روحه وش فيه.
0: إيه يعني مكشوف العورة متاعه. أيه. ولا بدنه عنده هكا معنا الثياب متاعه ممزقة ولا أيه. مقطعة ولا أيه. ظهرت. قول له يا فلان ما تخليش هيك ما
1: تخليش قدام الناس لا احترم
0: مش تزيد تتشمت ولا تزيد تحب تضحك ولا تزيد. فما الناس يراه إنسان دبش وممزق ولا مقطع كما نقولوا احنا. ولا عورته ظاهر يبداو يشوري عليه بالاصابع
1: والواه هذا
0: تفهم ناس ما يقولوش مثلا
1: غطي غطيوه
0: غطيوه أسر غطيوه أسر أسر نقولوا احنا استروه
1: استروه ولا يقولوا استر روحك
0: تونا حتى ساعات كيف في, في, في, في يعني في ما نعرفش يعني في حادث مرور وربي يحفظنا جميعا وساعات يقول لك مثلا انسان مثلا فك الحاله هذيك تمزق الثياب ولا عورته ظهرته يقول لك استروه غطيوه اعملوا له حاجه
1: غطيوه قولوا استروه
0: ذكر وانثى هذه من من الدين من الاخلاق شفت من
1: الناس اللي حضروا فك اللحظه هذيك قد هذا يجبد اي حاجه ويغطيه
0: شفت كيفاه
1: اي حاجه
0: به مش تسيبه هكا وبرا هذا الستر البدني فما الستر معنوي كما قلنا وقاعدين نتحدثوا عليه عدم فضح أخيه أو السماح لأحد باغتيابه أي. وذمه وذكر مساويه وإظهار عيوبه
1: أي ما تخليش زاده
0: خليش
1: ما هو كي شارب الخمر كي
0: يزليسو
1: كي واحد يقطع ويريش في العباد والآخر مد وضنيه وتسنط
0: يعني كيف كيف
1: كيف كيف
0: مع كل مشاركين
1: كي يزليسو كي بعضهم
0: معنا
1: حتى في العقاب عند ربي كي بعضهم
0: معنا تلقى واحد يقطع ويريش ولي يفضح في إنسان ولي يشيع في الإشاعات عليه
1: إشاعات فاز
0: أي إشاعات فاز قل له من فضلك وحتى إذا كان ريتو ما تقولش عليه
1: لا ما تقولش وما تخليش يقول
0: فما بالك كما تجيب له درهم تشري له فيهم وتحط له فيهم وتلفق له
1: ثم الناس والعياذ بالله تلقاهم يقطعوا في الواحد ويشربته فيه تشرميت مش لعب
0: شفت كيفاش
1: بيلقاو بيخليوا فيه شيء
0: ويذكروا كل عيوب والمساوي زاد
1: اكو الحاجه الباهيه ما يقولوها
0: ليل واحد يجي والله يقول والله فلان والله ناس طيبه وباهيه وتحدثوا فيه يذكروا المناقب نتاعه ويعاون وكريم وباي ويخاف ربي و و معاش تسمعوا ياسر الكلام هذا ما تسمع ما تسمع كان به وعليه
1: الناس تضرب الساطور وبالفصالي كو والله غريب
0: وين وشين بالحق
1: وين وشين لازم نرجعوا لربي ونرجعوا لدينا ونرجعوا لاخلاقنا والقيم نتاعنا احنا بلادنا تونس راهي عندها قيم قديمه باهيه نحافظوا عليها ونسترجعوها نعاودوا نرجعوا لها
0: نعاودوا نرجعوا مهم جدا الكلام اللي قاعد تقول فيه سيدنا الشيخ منور المدني خلينا نعملوا استراحه صغيره
1: باهي
0: ونواصلوا نتحدثوا احنا نحكيوا على الستر والبعد عن الاشاعه
1: باهي الله يبارك
0: نستروا بعضنا
1: هي.
0: وزيد من فوق نبعدوا عن الإشاعات
1: نبعدوا عن الإشاعات باش ربي يسترنا
0: باش ربي يسترنا يعطيك صحة سيدنا الشيخ

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. قاعدين نتحدث على موضوع مهم ومهم جدا، نحكيه على الستر والبعد عن الإشاع. الستر والبعد عن الإشاع، لازم نستروا غيرنا وما نفضحوش، هذا حتى إذا كان يعني قام بمعصية معينة ولا أخطأ خطأ معين، يعني يلزم هذا نستروه في أقل في أسوأ الحالات كما يقولوا. فما بالك إذا كان حتى يعني قام بك، فما بالك إذا كان ما قامش بالمعصية ذيك وما غلطش وما أخطأش، ونزيدوا إحنا نجيبوله ونلفقوله كما يقولوا ونركبوله إشاعات وننسبوها ليه، ونزيدوا عاد نتحدثوا به للغير، ويولي يدخل في إطار قذف إذا كان هي بطبيعة القذف والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وخاصة بالنسبة للفتيات والنسوة. لما حال موضوع الحصة استخلصناه من قصة رهانة سيدنا الشيخ منور المداني في البداية، والظاهرة هي تفشات في مجتمعنا للأسف. باش نواصلوا حديثنا، باش نتحدثوا على أنه كل العصاة يستحقوا الستر ولا لا، والسؤال هذا باش نوجه لسيدنا الشيخ منور المداني، باش نرجع ونواصلوا حديثنا. هل كل العصاة سيدنا الشيخ يستحقوا أن نستروهم؟
1: مش ناس كل،
0: مش ناس كل،
1: لا. وقت اللي نلقاه عاصي بين وبين ربي وبين وحده، هذا كاين ندعي له بالتوبه ويطلب الغفران وكذا. اما اذا كان عنده وعاء المعصيه باش تضر العباد باش تضر المجتمع، ما عادش نستروه وقتها، ما عادش نستروه.
0: يعني بالنسبه اذا كان انسان اطلع على ذنب متاع مؤمن اللي ماهوش معروف بالشر والاذى وماهوش معروف بالفساد وما كانش داعي كذلك للفساد، من الأحسن أنه نستروه وما نكشفوش.
1: أما واحد تلقاه يبيع في الدروغ وراه ولا نسمع به يبيع في الدروغ،
0: وهو
1: أي نستروه
0: بالضبط.
1: واحد باش يقتل واحد نستروه
0: بالضبط.
1: واحد باش يسرق واحد نستروه.
0: يعني يعني يعني تحب تقول أنت المجاهر بالمعصية هذا كشأن آخر، معناه يعني المجاهر يعني خلينا نقول المهتك للأعراض اللي ما خلي ما يعمل، هذاك نفضحوه بالحق،
1: لا نعلموا عليه باش
0: نردوا
1: بالهم منه، ولا عبد هذايا
0: باش ناس تجنبوا.
1: يعني جميع المعاصي توا الحوايج الظاهرة توا الظاهرة فهمتوا، نخليوه الناس تبيع في الدروغ توا نفرض
0: مثلا تقوم بالمعاصي الموبقات
1: القمارة
0: قمارة
1: كذا، نقولوا هاي يسروا باش ربي يسرك،
0: ولا معروف معروف يعني إنسان هذايا بمضرة الناس، معروف سارق، معروف
1: يسرق العباد،
0: معروف قاطع طريق،
1: وقاطع طريق ويعمل
0: مجرم
1: بركاجات ومجرم، هذا شو
0: ما نسروش عليه،
1: لا تبنوا بيديك انت ولا تدوح به في الدوح، لا
0: خاطر كنا نسروه نوليه نشجعوه،
1: شاركناه
0: ونشجعوه باش يتمادى في المعاصي،
1: باش يتمادى مال شنو،
0: شفت
1: يلزم الضرب على يديه،
0: الضرب عليه، شفت
1: الضرب على يديه.
0: شفت قداش الاسلام دقيق
1: كوا،
0: مش كل شيء معناه، مش معناه نسره يعني أسر على بعضه،
1: لا مش على بعضه،
0: أسرك الإنسان اللي مثلا ماهوش مستانس بالغلط،
1: لا غالب
0: غلط ولا لا غالب زل زلة، ولا مثلا هو معروف بال بال بال يعني بالاستقامة، إنسان نظيف وإنسان خطير، غلط غلطة صغيرة
1: كلنا نغلطوا راهو سيدي، بشر راهو أحلى كبشر وكلنا نغلطوا،
0: وحتى إذا كان باش تنصحوا مشيله وحده
1: كراسه، أما باش تحدثوا قدام العباد أنا ننصح فيك وتلقاه يبدأ يتبغط عليه ويقول عيب عليك وما حققش العملية
0: اللي عملت قدام الناس
1: وقدام العباد، لازم
0: هذيك مش سترة ولي فضيحة،
1: لا مش فضيحة،
0: النصيحة أمام الملأ فضيحة كما يقول الإمام أبو حنيفة،
1: أستر وحده. وإذا كان نلقاو الشيء اللي يعمل فيه من المعاصي باش يضر المجتمع ويضر البلاد، ما ننسروش بكل ونفضحوه على الدولة وعلى الأمن قاعد يمشي، نعلموا عليه كل شيء باش ياخذوا على يديه ما يخليوش كلام.
0: يقول الإمام ابن حنبل: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليس له غيبة.
1: إذا يعني كان معلن بفسق
0: هو
1: ما نقولوش حرام باش تغتابوا، ده الرجل يظهر في الفساد،
0: الرجل مش هنا،
1: مش هنا الرجل يظهر في الفساد وتغيب هو، كي هو بحشمش من ربي،
0: بحشمش صحيح،
1: مش أنت باش تحشم منه وقت اللي تعمله الغيبة. الإمام أحمد بن حنبل هو شكري هو مجتهد، عنده مذهب الحنبلية و محدث في أن واحد الإمام أحمد محمد عنده كتاب، عمل كتاب يسمى مسند الإمام أحمد، فيه 40,000 حديث.
0: 40,000
1: حديث، وهو مجتهد عنده مذهب متاع مذهب الحنابلة، وكان عالم من علماء الكبار، وكان مجاب الدعوة، ربي يستجيب دعوته فيسع فيسع، وعاش 77 عام برك. وقت اللي توفى الإمام أحمد وحنبل قاسوا البقعة اللي صلاوا فيه على الزنازة ترفع زوز ملايين عباد،
0: ترفع
1: زوز ملايين عباد، صلاوا عليه زوز ملايين عباد،
0: زوز ملايين عباد.
1: أي هذا أمور تاريخية ثابتة
0: فك الوقت ذاك،
1: فك الوقت ذاك. إيه
0: وبطبيعة صاحب مذهب من المذاهب العلماء السنية،
1: كلابه
0: يعني
1: كتابته.
0: يعني قالك إذا كان السيد موجه هنا ومعلن بالفسق هو مجاهر كما قلت أنت بالمعصي،
1: مجاهر بالمعصي
0: حتى كنت حتى بيه عادي لأنه هو ما خافش.
1: لو ما يخافش
0: باي. فما نقطة سيدنا الشيخ، ستر الأموات.
1: الأموات
0: يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة.
1: صحيت الأبوات هذو ما عندش كون سي شكري، عند حشاكم الغسالة اللي يغسل الموت نسي والرجال، مهاكل ثم بعض النساء يعطيهم الصحة وكثر خير، وثم ناس تلقاهم يغسلوا في الأبوات لله في سبيل الله، وثم ناس
0: ثم ناس يأخذوا الأجر،
1: يأخذوا فلوس ومن حقهم يأخذوا فلوس. كذلك الرجال ثم يقولوا احنا ناخذوا لله في سبيل الله ويعطيهم ميزالش. شو يعملوا هالمرأة ولا الراجل ذوما وقت اللي تدخل على ميت باش تغسلوا معليك تسكت عليه ضربة واحدة، ولا تتحدث عليه تستر ولو مدري شنو فيه ولو مدري شنو عنده، تسكت عليه باش ربي يسترك في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كانت طلعت تفضح فيه وتتحدث فيه هو ميتكم الفلاني الفلاني عنده كذا هو مضروب وجهه خليقته مفزدة هو وجهه لحمه أزرق
0: مثلا
1: وحديث من الكلام هذا ينتظر عقاب ربي باش يجي في اقرب وقت،
0: لانه يعني ما سترش عليه، ما ستروش،
1: ما ستروش، يلزم يستر عليه،
0: ما ستروش وزاد من فوق ساعات يزيد يكبر،
1: يزيد عاد. يزيد هو شوف الحديث هذا يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه ما ليس فيه اسكنه الله درغة الخبال.
0: درغة الخبال،
1: درغة الخبال يعني عصارة أهل النار.
0: لطيف.
1: يعني الأوساخ متاع أهل النار تبدأ تجري الأوساخ، هو في جنم يتعايطوا،
0: هو غطس،
1: هو ايش يعملوا؟ يغطسوا ثميك، يغطسوا ثم
0: وين ماشي؟
1: قل لي وين ماشيين
0: ديما نقول وين ماشيين.
1: ايوه برا سيدي،
0: قداش باش نتحدثوا بربي؟ أيوة. قداش نتحدثوا سيدنا الشيخ؟ ساعات الواحد ساعات نقول باش نعياهم الحديث
1: اي
0: والناس ما إيش راجع.
1: لا احنا واجب على الانسان يقول، يرجع ولا ما يرجعش. رب يقول سيد النبي ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا نبلغوا
0: توا بطبيعه بالنسبه لعدم بث الاشاعات والستر على الناس عنده فوائد كبيره ياسر سيدنا الشيخ.
1: بطبيعه خاطر ربي وقت اللي يقول استر على عباد مش هكا وبرا،
0: مش هكا وبرا،
1: ثم برشا فوائد. أعطيهم
0: أول حاجة هي نشر الحب والألفة بين المؤمنين.
1: يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. أنت تقول كالباهي،
0: قول كالباهي
1: ولا كلامك ديما باهي أنت. معناه وقت اللي تقول يتولي الناس تحب بعضها، وقت اللي أحنا نستر بعضنا تسترني يعني ايه نولي نكرك
0: سبك،
1: بالعكس نبدأ نقول لك الله يرحم والديك وكثر خيرك وبارك الله فيك وانا غلطت وانت ما فضحتنيش،
0: والناس تولي يعني تثق في بعضها،
1: تولي تثق في بعضها والناس تحب بعضها، انت تحبني وانا ما نحبك.
0: مهم جدا الامر هذا يا روى، شفت
1: والمحبة.
0: والمحبة
1: دينا أمرنا بالحب يا ولدي،
0: مش مش مش مش قالوا الكل شكتنا واقفة وكل نغزر لبعضنا على جدب وكل ما واش عجبنا حال بعضنا ونتسبوا على بعضنا. شو كيف شو سبحان الله كي نسترك ومن ما نطلعش فيك الإشاعات وما نتحدثش بيك باش تجعلني نحبك وتحبني.
1: بالطبيعة نحب، يلزمنا نحبوا بعض، احنا ربي أمرنا بالحب.
0: ثم من فوائد الستر يعين العاصي على التدارك ويتوب إلى الله توبة نصوح.
1: صحيت
0: خطر الإنسان اللي مثلا حتى عاصي غلط مثلا
1: يغلط
0: ينجم كي راه ما فضحوا حد يقول لك أي فما إمكانية باش نتدارك ونصلح
1: ونتوب ونرجع إلى الله،
0: وإذا كان تفضح وتم التشهير به
1: أي يزيد يقول هي طلعت ولا
0: هي خلات
1: خلات انا زيد القدام
0: يقول لك انت فضحت
1: ما عادش في اي زيد القدام.
0: شفت ساعات السطري وعدم بث الاشاعه يجعل الانسان ينجم يرجع حتى بالروح.
1: ارجع لله بركه ربي بيبان ومحلول يا سي شكري.
0: واحنا ساعات نفزدوا بعضنا سيدنا الشيخ وما فيقوش
1: عرفتش فاش ربي سبحان ربي وما ادراك بيبان متاع معناها محلولة دائما وابدا. البيبان تاع العباد الكل تتغلق اللي بيبان ربي محلولة تستغلوا الفرصة متاع بيبان ربي محلولة وارجعوا لربي واتصلوا بالله وخافوا ربي وعملوا الأعمال باهية.
0: كذلك من فوائد الستر أنه أهل الطاعة وذوم الناس اللي يعني يقول الأسوياء والناس اللي خافوا ربي والناس الأتقياء ولا ما يقوموش بالمعاصي إذا كان أنت تفضحهم إذا كان ظهرت منهم حاجة صغيرة مثلا هذاك يولي دافع البقية الناس باش يرتكبوا المعاصي اقتداء بهم. يقول لك مثلا الإمام الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا الإنسان الفلاني هو غلط خليني ما غلطش
1: خليني ما غلطش اعمل وقتها
0: شفت كيف
1: وقت اللي انت شجعته باش يزيد يعمل
0: صح شفت كيف
1: شجعته باش يزيد يعمل وراهو الشيخ الفلاني ولا العبد الفلاني ولا البشر الفلاني كلنا نغلطوا
0: وكل واحد مسؤول على روحه.
1: لازمنا نتاكدوا من هذا كلنا نخطيه مهما تكون قيمته.
0: اي انسان يغلط
1: اي انسان الا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: ما يغلطش سيد النبي بالكل
0: بالكل. يعني الإنسان مش يتسبب يقول هنا فلان فلاني عمله يعرفوه الناس يعني الاستقامة بتاعه يفضحوا وبالتالي أنت كيف ضحت وي مش تخلي الناس البقية يقول لك يقول لك صار هذا يعمل لك ملاني
1: ولي يتبعوه يقول فلان فلاني عمل
0: يقتدي
1: فلان فلان وما أدراك عمل حاجة فلاني ما حتى نعمله.
0: شفت ولي تشيع الفاحشة من غير ما تشعر تولي تشجع في الناس
1: على الفساد
0: قلش الستر مهم ومهم جدا سيدنا الشيخ. والساتر يستره الله في الدنيا والآخرة كما قلنا منذ حين.
1: الساتر يستر ربي راه أعمل تلقى أسمع سبق قيدك والحقها هيك يقولوا
0: به سيدنا الشيخ موان هديما نحبوا يكونوا إيجابيين
1: به
0: ويعني الإنسان ينجم يكون يغلط وينجم يكون يحب يصلح وينجم يكون ما خلى معمل وطلع الإشاعات ومسرش الناس كيفاش الإنسان يصلح روحه وكيفاش يعمل باش يكتسب الصفة هذه متاع الستر.
1: الباب على حالته اللي انت
0: طوال باب كبير
1: باب كبير ما فيش
0: خاطر ياسر الناس غلطت راه تلقاه
1: غلطت. قال شوف احنا عندنا الذنب ذنبين الذنوب ذنبين ذنب ما بين العبد وربي عمل معصية ويتوجه الرب يقول يا ربي يغفر لي وكذا ربي سبحانه إذا أراد يغفر له ما هو كول الله. أما إذا كان قطع حبالها واشتم العباد وطلع إشاعات ومعناه ودمر العائلات ودمر الديار بعتني قال شنو قال يقرأ فاتحة ويا ربي يغفر لي
0: يحاول يصلى

0: قلت وراني
1: قول غايه شعت فيه الفاحشه قول فيه هدي هاك البورتابل هذاك.
0: مو فما ناس يصعب عليهم باش يقول كذبت
1: اي
0: يقول كنت نكذب يخاف لو يسميوه كذاب
1: لا بشر ما يكذبش مو يكذبوا
0: على الاقل ولا يقول غلط راهو كنت غلط
1: يقول غلط ولا كذبت ولا دبر راسك صلح روحك دبر راسك ما كانش هاودي مخلوق قدام ربي وفي الدنيا وفي الاخره
0: ومش مره ولا اثنين
1: اي
0: تحاول كل مره تذكر تقول راني غلطت معك الشخص الفلاني راني أيه؟ عملت اشاعه ولا راني فهمتني قلت حاجه غلطه فيه أيه؟ وسامحوني
1: اش فيك راك هدمته يا
0: لا غلط
1: راك هدمته شخص امراه ولا راجل ولا عائله تهدها تهدها مش بفاس تهدها اكثر بالدوزير هذا البورتابل هذا
0: كيفاش بس صلح
1: ديما صلح بيه هو الآلة اللي طيحت بها رجع بها
0: صحيت هذا هو يعني. كان قلت بفمك صلح بفمك
1: صلح بفمك
0: امشي للغير اللي حكيت معاه قلهم راني غلط فيه وسامحوني وراه غلط في فلان وراه خطيه وكان زاد كما قلت انت بالهواتف هذه الذكية وباش وباش وباش ولا في صفحات ولا حاجة
1: قولها
0: صلح
1: وتشجع بالمجد يا سي شكري راهي الإشاعات فالبورتابل هذايا راهي مصايب
0: يقعد يقتلوا فلان ويمرضوا فلان ويوم يخلوهم يعملوا
1: ويطلعوا يخلوا ما يقولوا فلان الفلان يتوفى الله يرحمه لا ويقولوا ان الله وان اليه راجعون الناس تمشي تعزي هو قال شنو قال ما ماتش قال رينا في الفيسبوك مصيبه فلان الفلاني يطلع في الروح فلان الفلاني فلس فلان الفلاني يتخذ حرام راهو
0: حرام
1: حرام مش حرام نبدأ فيها ألا باش نتحدثوا به على عباد ونشيعوا في الإشاعات الفاسدة أخدموا البلاد
0: أخدم البلاد
1: كونوا البلاد
0: كونوا البلاد
1: حافظوا على بلادكم وحبوا بلادكم
0: ثم كما قلنا مضحين يجب نعرفوا فضل الستر يعني ما ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخر كما قلنا يجب نحطوها في بالنا ذي وحطوها نصب أعيننا ثم الإنسان يجب يستشعر معنى الأخوة إنما المؤمنون أخوة
1: ربي قال
0: ترضاش روحك
1: ما ترضاش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه البسك الجبه
0: اللي ديما
1: باقي نرجعوا لها البسك الجبه لا يؤمن احد ما يكونش مؤمن اللي ما يكون يحب الغير كيما يحب روحه
0: يعني ترضاش كون يشيع فيك اشاعات
1: ترضاش
0: كون يفضحك ما ترضاش
1: ما
0: ترضحش غيرك
1: ما تفضحش غيرك وكاو
0: شفت كيف سهله
1: في المقابل يعني. زاده ما اكره العباد ما تكره روحك في حد شيء راهو
0: ما سهلش منك
1: يا ودي سهله مهله
0: ثم الانسان يلزم ينشغل باصلاح نفسه ولا يهتم بعيوب الاخرين احنا مشكلتنا في تونس ولينا كل واحد يلقي التهم على غيره البلاد مشات المجتمع ما عادش فيه التوانسه ما نصلحوش ما شنو وهو اكثر واحد ما يصلحش تلقاه
1: يا ودي من قال سيدنا النبي يقول من قال هلك الناس فهو اهلكهم اذا كان تقول العباد ما تصلحش هو ما يصلحش
0: وانت ما تصلحش
1: بلادنا فسدت هو الفاسد اما بلادنا لبس عليها يا سي شكري
0: يعني مهما كانت الظروف اللي نعيشوها ومهما كانت يعني الصعوبات ومهما نحاولوا نكونوا إيجابيين مش نحاولوا نزيدوا كل واحد يزيد الماء كما يقول واحد يزيد الدقيق والآخر كل يرمي التهم تهو مش يعني نقول مجتهد في حياته تهو مش قاعد يخدم على روحه تهو يعني يتلفح كما قال الرجل هو ما يخلي ما يقول في العباد هو مش نظيف في روحه هو يعني ما يخلي ما يعمل وزيد نهاره طول يرمي في التهم للغير
1: على الغير
0: البلاد مشات والمسؤولين ما فماش وماشي ما تفهميني حتى المسؤولين يصلحوا روحهم كل واحد يصلح روحه
1: كل واحد برجيد ويصلح
0: روحه البلاد تصلح البلاد
1: الناس كل تصلح البلاد أسي شكري المسؤولين وكما قال الرعية وحكام على بعضه الناس كل يصلح روحه باش تصلح البلاد
0: فماش
1: وبلادنا راهي باهية أقل شيء تصلح أقل حاجة تصلح. نقصوا من الحديث الفاسد نقصوا من الإشاعات نقصوا من تهتيك العباد نقصوا من الأمور هذه ورضيه ربي
0: وكل واحد يتلاب روحه بالمحيطين به بالقراب ليه
1: يخدم بلادك أنا باش تقعد تتحدث وتقطع وتعيش في العباد أنا كما قال حتى الحجيرة كون بلادك بحجيرة
0: بحجيرة
1: بحجيرة أقل
0: كون
1: شيء.
0: إيجابي
1: كون ايجابي ما تكونش
0: سب. اعمل حوايج باهي خير ما تقعد تسب وتشتم وتنقد وما عجبتك هذيك وما عجبتك شكونك انت ما عجبتك انت.
1: الناس اللي يعملوا الاعمال هذا راهو ناس متخلفه ناس متحجره
0: في بلاد
1: ناس رجعيين
0: بالضبط.
1: يعيشوا التالي
0: بالضبط.
1: يعيشوا في وقت التوازه وقت الاعمال الخربقه ما عادش

0: بل خارج احنا تو احنا راهو في عهد التقدم وفي عهد الازدهار وفي عهد بناء بلادنا.
1: ربي يحفظنا يا سيدنا الشيخ. أمين. وربي يهدينا على بعضنا. أمين. ان شاء الله. وربي يصلح الحال ويلزمنا نبعدوا على الاشاعات المغرضه ونصروا بعضنا حتى اذا كان غلطنا. وهذا هو الدين شي يقول،
0: هذا الدين ما جبناش من روسنا. دين شو قال؟
1: واحنا
0: تبعوا رسول شو قال؟
1: ديما نصلحوا انفسنا قبل ما نصلحوا سادة المسلمين.
0: احنا حتى احنا زاد
1: نغلطوا،
0: الناس كل تغلط. كان واحد برك ما يروش السيد الوجود،
1: حتى كرتونا غلطنا راهو نجمو نحبوا، حتى كرتو الشيخ ولا ريتو شكري غلط
0: اي نغلط
1: راهو نغلطوا ونصلحوا. ما تقولوش بيه ينصح فينا هو،
0: لا مش ننصحوا، احنا ننصحوا في رواحنا حتى اذا كان غلطنا.
1: أيوة.
0: استرونا ووريونا باش نرجع على الغلط
1: نتاعنا. يعطيك الصحه سيدنا الشيخ، مشكور جدا سيدنا الشيخ منور مداني، وان شاء الله يعني خلينا نقول حديثك يلقى الاذان الساغيه
0: ان شاء الله.
1: وربي يحفظنا ويحفظ هذا البلد العزيز باذن الله.
0: يحفظ ربي، يحفظ بلادنا ويحفظ اولاد بلادنا.
1: امين.
0: ربي يحافظوا على تونس الباهيه. والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء.
1: الى اللقاء، مع التحيه للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور.

0: بلاد الشامخ كبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: في إذاعة المنستير عدلوا وقتكم على 10. كل صباح نتلقاو لتقديم الخدمات، المعلومة اللي تبحثوا عليها والتوضيح اللي هم تفاصيل حياتكم اليومية. خدمات، معلومات، توضيحات. إذاعة المنستير دفء الموجة. دفء الموجة.
0: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7.
1: 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا، وتتراوح القصوى منها بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. وتكون السماء اليوم مغيمة جزئيا على الشمال وصافية إلى قليلة السحب ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النايفر اليوم من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت نايفر شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاصين بالحرفاء، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. أكد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي للإذاعة الوطنية أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ 27 ألف متعاون، موضحا أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا. وأبرز البليدي في نفس السياق أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران عمليات الانتداب للعمل بالخارج، تليهم القطاعات الفنية على غرار الفنيين في اللحام والكهرباء وإصلاح السيارات والإعلامية والهندسة الزراعية. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي سالم الجوية بالكويت بعد حديث الجيش في عن قصف قواعد في الدوحة والكويت بعدد من المسيرات. كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلا و645 مصابا وفق وكالة أنباء فارس للإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
3: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
3: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
4: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
3: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

sparito. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيمي. زاد الطريق.

الحمد لله الحميد المجيد القريب الرقيب المجيب، والصلاة والسلام على نبيه محمد الرؤوف الرحيم الحبيب. صدق الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله الذي خلق الكون والمكان. صدق الله وقت الأوقات وخلق الأزمان. وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى فقرأ القرآن باسم ربه الخلق، فكشف به من غلق وختم به ما سبق. اللهم يا من تزول السماوات والأرض ولا يزول، ويا من تحول الكائنات كلها ولا يحول، يا من حارت في جماله وجلاله العقول، ويا من تعالى عن كل ما قلنا وعن كل ما نقول. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يخلق بقوله كن فيكون، يا من لا يخالطه ريب ولا منون، يا من لا تراه العيون ولا تمازجه الظنون ولا تغيره السنون. يا ربنا، يا رحمن، يا رحيم، يا الله، يا مدد، يا غوث، يا خير ثوابا وخير أملا، يا خير عقبا. اللهم اجعلنا مع المقربين الذين جازيتهم بالأحسان أحسان، ووهبتهم من خزائن رحمتك روحا وريحان، واكتبنا مع المتقين الذين نورهم يسعى بين أيديهم شمائل وأيمان.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 24 من جويلية للعام 2026 ميلادي، الموافق للتاسع من صفر للعام 1448 هجري. الطريق يأمنه لكم فريق كامل ومتكامل، وجه لكم التحية والسلام. زبلت ناز العتية بن محمد في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، ياسمين تحية لها في الإشراف على الإخراج المرئي والبثي لحصة زاد الطريق على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير، وأيضا على موقع اليوتيوب. وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين على كل حال،
0: نحمد الله تعالى على كل شيء ونسأل السلامة والعافية. إذن نعايش هذه الأيام شدة الحر اللافح وهذا الصيف القائض، الشمس تزداد كل يوم وعلى امتداد النهار سطوع لترسل نورها وتنشر سياط لهبها على الأرض وأيضا على الأبدان. لا نسأل عن حال الناس في هذه الأيام مع شدة الحر، وهم يطلبون الظل الظليل والهواء العليل والماء البارد السلسبيل، ولكن للأسف الشديد لا يجدونه. لذلك كان لابد لنا مع الصيف من وقفات، ومع هذا الحر من خطرات، ومع هذا القيض من عبر وعظات. لذلك تخيرنا اليوم أن نتحدث في موضوع حرارة الصيف، الدروس والعبر.
1: إذن الحمد لله، الحمد لله الذي أودع في هذا الكون سننا كونية لا تتبدل،
0: نعم،
1: وجعل تعاقب الفصول كتابا مفتوحا
0: صحيح
1: يقرأه أولو الألباب، وهي آيات من آيات الله تعالى في هذا الكون.
0: نعم،
1: وصلت والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي علمنا كيف نقرأ رسائل السماء في ظواهر الأرض.
0: نعم،
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كما قلت وكما تعلم ونعلم، ونحن سوف لا نعطي جديدا هنا للسادة المستمعين، لأننا سنتحدث عن أمر يشعر به الجميع.
0: صحيح، نعايشه يوميا عن امتداد الأيام الأخيرة،
1: فإننا نعيش هذه الأيام تحت وطأة حرارة غير معتادة. هي فرصة لأن نرتقي بوعينا،
0: نعم،
1: وأن ننتقل من مجرد الانفعال مع الطقس إلى التأمل والتحليل الروحاني لما وراء هذه الظواهر.
0: نعم،
1: إذن تقلب الطقس وتغير الفصول هو قانون من قوانين الكون الكبرى.
0: صحيح،
1: هي سنة من سنن الله تعالى في إدارة هذا الوجود، كما قال تعالى ممتنا على قريش باستقرار حياتهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن الظروف تتبدل والحرارة ترتفع وتنخفض، لكن المهم أن تبقى بوصلة المؤمن
0: ثابتة
1: يعني نحو خالقه.
0: نعم،
1: فكما نعبد الله في الرخاء نعبده في الشدة،
0: نعم،
1: وكما نذكره في برد الشتاء نذكره في قيض الصيف.
0: نعم، ولكن الإشكال الأكبر أعتقد في هذا السياق، نحن نعيش ونعايش الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح. صحيح نتذكر ما من به المولى سبحانه وتعالى علينا وأنعم من الوسائل التي تقينا الصيف وقيضه، ولكن للأسف الشديد ما عمق هذه، دعني أقول، هذه المأساة التي يعيشها الإنسان هو غياب هذه الوسائل التي تقي الإنسان هذا الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح. ذلك ما عمق المأساة وعمق الأحساس.
1: هناك شيء، هناك طبيعة، هناك سنن كونية، وهناك تدخل الإنسان في هذه السنن وكيفية تصرفها. في البداية الصيف والشتاء والحر والبرد والربيع، يعني هذه كما قلنا سنن سنن كونية.
0: نعم. فصل الصيف بعد إذنك ورد في السياقات المعجمية عند العرب دائما مقترن بفترة مختصرة، دائما الصيف يكون مقترن بالسحابة، يقال سحابة صيف، يعني هو برهة زمنية تأتي بين فصلي، يعني للدليل على عدم الاستدامة وعدم الاستمرارية.
1: إن شاء الله يكون هذا الذي نحن فيه سحابة صيف عابرة
0: إن شاء الله،
1: ولكن سحابة الصيف الآن لم تعد عابرة، صارت سحب من نوع آخر، سحب الغازات السامة وسحب سحب الانبعاثات الرديئة
0: الكيميائية
1: ونحو ذلك. على كل احنا نمشي بشوي بشوي. اولا المسلم ينبغي ان يتعامل مع الصيف بوصفه آية من آيات الله تعالى، كما إن في اختلاف الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل الصيف والشتاء خلفة. إذن الصيف والشتاء ليس مجرد ظاهرتين مناخيتين، إنما هما من سنن الله في الكون، يدعوان إلى التفكر لا إلى الاعتراض. كثرة الشكوى، نلاحظوا ديما هذه كثرة الشكوى هل تنقص من الأجر؟ طبعا، فما فرق بين الشكوى الطبيعية، اشتد الحر، الله اليوم الطقس سخون، وبين الشكوى التي فيها تسخط وفيها اعتراض على قدر الله، هذه شكوى، هذه شكوى مذمومة. وعندك انت احنا ذكرنا بكريكاية قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم
0: رحلة الشتاء والصيف،
1: يعني هذه الكلمة وردت مرة واحدة في
0: في القرآن،
1: في القرآن، ولكن وردت في سياق آخر في غزوة تبوك اللي تسمى غزوة العسرة. بعض المنافقين الذين تأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى قولهم في قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، فجاء الرد قل نار جهنم أشد حرا. إذن هذه الآية تحول الحر من عذر إلى
0: اختبار أو ابتلاء
1: إلى إلى إلى موعظة. إذن المسلم ينبغي أن يكون أن تكون له آداب مع الحر، الصبر واحتساب الأجر. راه فما حاجات ساعات باهي نصبر ونصبر، لكن لازمك تحتسب الأجر. وقت تحتسب الأجر يولي صبرك هناك فيه نوع من الثبات. عدم الكثرة من التذمر، تو نجي بعتني بالتذمر بتدخلات الإنسان موضوع آخر. كذلك الرحمة بالناس بالحيوان هكا ولا سقيا الماء من أعظم الصدقات، التيسير على العمال وأصحاب المهن الشاقة، الاستعمال، الاقتصاد في استعمال الماء وما إلى ذلك،
0: استعمال الأجهزة أيضا،
1: أجهزة عدم الإسراف. الصيف هو موسم للطاعة لا للإجازة من التدين. بعض الناس في الصيف يتركون، يعتبروا عطلة من الصلاة، عطلة من الحجاب وحتى من القرآن ومن طلب العلم، لكن المؤمن ينتقل من عبادة إلى عبادة بناء على قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. ثم الصيف يذكرنا بحر الآخرة، قل نار جهنم أشد حرا. إذن المهم أن المؤمن لا يعبد الله في الربيع فقط، ولا يرضى عن الله إذا اعتدل الطقس فقط، بل المؤمن يعبد ربه في حر الصيف وفي برد الشتاء، في السراء والضراء. وينبغي عليه أن يعلم أن تقلب الفصول يذكره بتقلب أحوال الدنيا، وأن الذي خلق الصيف والشتاء هو الذي وعد بجنة وقال سبحان الله لا يرون فيها شمسا
0: ولا زمهريرا،
1: يعني في الجنة بحول الله، فمش لا صيف ولا فما شتاء.
0: طيب عن حرارة الطقس سنتحدث، مثل ما ذكرت منذ قليل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الحر ليس عائقا عن عبادة الله ولا صادا عن الطاعة، فعادة الصفوة من عباد الله يرون أن في الحر هو غنيمة لا يمكن أن نفوتها. طيب كيف يمكن أن نحتسب الأجر في هذا الحر الذي تشهده يعني أقول معظم يعني جغرافيا العالم بما فيهم تونس؟ طيب للحديث بقية، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً.

0: الفستير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز عالموجة 104.7
2: 104.7 خبر ورخبر
3: الموجة

استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونذكرهم أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في الجزء الثاني على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق، أو أيضا على اليوتيوب. نواصل فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي حديثنا في موضوع حصة اليوم، حرارة الصيف وهذه الدروس والعبر التي يمكن أن نقف عندها. قبل الفاصل الغنائي تحدثت عن ابن آدم، هذا الملول وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ظلوم وجهول، من جهله هو عدم الرضا عن حاله، فإذا جاء الصيف تضجر منه، وإذا جاء الشتاء تضجر منه. وفي ذلك يعني قلت قول الناظم: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره.
1: إذا هذان البيتان لا يتحدثان عن الصيف والشتاء فحسب،
0: إنما
1: يتحدثان عن طبيعة النفس البشرية.
0: نعم.
1: إذا لم تهذبها التربية الإيمانية،
0: نعم،
1: هي تنتقل من التذمر بالحر إلى التذمر بالبرد،
0: نعم،
1: وهكذا، ومن الشوك ومن الفقر إلى الشوك ومن الغنى، ومن الفراغ إلى الانشغال، ومن العمل إلى التقاعد. وكعلاش الشاعر ختم كلامه بقوله: قتل الإنسان ما أكفره، مقتبسا آية من
0: للضرورة الشعرية، يقول قتل الإنسان ما أكفره، بشدي حركة طويلة. الشتاء أنكره، ما قلش أنكاره، لأنه لو كان يقول أنكاره تولي ثلاثة ثلاثة حركات قصيرة في جرت بعض.
1: قتل الإنسان ما أكفره، وإحنا عندما نقف نقف على السكون.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن من صور كفران النعمة،
0: نعم،
1: من صور كفران النعمة أن يعتادها الإنسان فلا يراها إلا إذا فقدها.
0: صحيح.
1: وهذه المشكلة، يعني نحن، نعم، لا نشعر بقيمة الظل
0: إلا حينما
1: إلا عند الحر،
0: نعم،
1: ولا نشعر بقيمة الماء البارد،
0: نعم،
1: إلا عند العطش،
0: نعم،
1: ولا نشعر بقيمة المكيف إلا عند القطاع الكهرباء.
0: لكن لكي لا نبالغ،
1: يعني إذن يعني فالحر والحبين نقطة نفسه يربي فينا الشكر، لأن وقت عندما ينقطع عنا الشيء،
0: نعم،
1: نتربى على الصبر، فإذا عادت النعمة فينبغي أن نشكر، مش عندما تأتينا نعمة أخرى ننتظر النعمة التي فاتت،
0: قلوا
1: ليتنا نعود إلى النعمة الأخرى. نتربى كالتقلب الأحوال. الله تعالى يريد أن يربينا على نعمة الصبر، ثم على نعمة الشكر. وقتها تقول أنت تكون عطشان وتشربك شوية ما برد، كلمة الحمد لله تخرج من الأعماق.
0: صحيح.
1: ولازم تذكر كيفاش ربي أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إلى آخره. إذن
0: باش ما يكونش كلامنا يعني كلام مثالي، يعني يقال أنه في برنامج زاد الطريق الحديث عن المثاليات وما إلى ذلك. صحيح أن الإنسان قادر على أنه يصبر، ولكن أعتقد أنه عندما يصبر ويشكر، ولكن عندما ذكرنا منذ قليل أن الله سبحانه وتعالى أيضا نعيش هذا الهجير والرمضاء وهذا الحر اللافح، ولكن في ذات الوقت الله سبحانه وتعالى من علينا بمجموعة من الوسائل التي تقينا هذا الصيف وقيد الصيف. ولكن عندما تنعدم هذه الوسائل، نحن فضيلة الشيخ نتحدث منذ أسابيع في ظل يعني حرارة مرتفعة جدا للطقس، عن انقطاع الماء، عن انقطاع الكهرباء.
1: أنت هناك
0: وأنت يعني تدعوني هنا إلى الصبر.
1: لا، نحن ما عندكش حل مبدئيا،
0: أي على الأقل باش المستمع الكريم ما يقولش هذا الكل مثاليات وكلام نظري. إذا
1: ولكن
0: شنو مش نصبر،
1: ولكن هنايا يلزم نتحدثوا على مقصوداتي، خاطر النقطة هذه
0: نعم
1: لابد من الكلام
0: في سياق يعني ما نعيش اليوم.
1: نعم. هي صحيح الله عمل صيف وحر وبرد وعمل كذا، ولكن
0: ومكن الإنسان بواسطة العلم باش يخترع المكيف، وأيضا باش يخترع خزانات المياه ندخل فيها المياه. عندما هذه كل
1: قبل
0: نعم.
1: قبل هذاك الكل تدخل الإنسان في البيئة قبل من جول الخزانات
0: له مسؤولية الإنسان. صحيح. خاصة التلوث. نعم.
1: دراسات المناخ تؤكد أن النشاط البشري ولا سيما الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري.
0: نعم.
1: وإزالة الغابات من الخشب. نعم. هو العامل الرئيس في الاحترار العالمي الذي يزيد من احتمال موجات الحر الشديدة.
0: نعم.
1: وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة. هذا ما يعنيش أن كل حادثة مناخية بعينها يمكن نسبته مباشرة إلى فعل الإنسان.
0: نعم.
1: وإنما الإنسان أسهم إسهاما كبيرا في اختلال التوازن المناخي.
0: له دور في ذلك. نعم.
1: له كبير. هنا يجرنا إلى الآية القرآنية التي تحمل الإنسان مسؤوليته.
0: نعم.
1: والذي لابد من الوقوف عندها. شوف خوي الكريم أيها المستمعون الكرام، يقول الله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا تحمل المسؤولية. ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. شوفوا الآية: ظهر الفساد. ما قالش القرآن وجد الفساد، قال ظهر، يعني الفساد ربما كان محدود وخفي،
0: لكنه الآن تفشى وانتشر،
1: أصبح ظاهر للعيان.
0: نعم.
1: وصارت آثاره ظاهرة.
0: نعم.
1: ونحن نشعر بها.
0: نعم.
1: اليوم أصبح الناس جميعا يشاهدون موجات الحر غير المسبوقة كالموجة هذه، يشاهدون في مواطن مختلفة فيضانات مدمرة. نشاهد حرائق غابات واسعة، نشاهد جفافا وتصحرا، اضطرابا في الفصول.
0: نعم.
1: بعدش قال الآية في البر والبحر.
0: نعم.
1: هذا من إعجاز التعبير القرآني. رأوا الفساد لم يقتصر على اليابسة، بل شمل البر، الغابات، الأراضي الزراعية، الهواء، البحر، ارتفاع مستوى البحار، تلوث المياه، نفوق الحيوانات البحرية، تحمض المحيطات. فكأن الآية ترسم لنا مشهدا شموليا للأزمة البيئية الخانقة التي يعيشها الإنسان. ثم قال أخطر جملة في الآية وهي اللي حشت مش ركز عليها: بما كسبت بلها أيدي الناس. القرآن يحمل الإنسان مسؤوليته الأخلاقية.
0: نعم.
1: ولا ينسب كل الكوارث إلى الطبيعة، إلى طبيعة وحدها. ولذلك كل عن الوسائل كما قلنا.
0: نعم.
1: من لول استنزاف استهلاك، لكن كذلك هناك وسائل للتخفيف من هذه الأمور، ينبغي علينا أن نهتم بالاحتياط.
0: يعني هذا الوضع العالمي وما تعيشه تونس خاصة من شدة الحر، يعني يمكن أن يكون ابتلاء للعباد؟
1: طبعا. هؤلاء قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ماذا ليذيقهم؟ لكي انتبهوا لي، الآية مش بالضرورة هو نتائج طبيعية. ليذيقهم يعني فنحن ما نحسه من مشاكل بيئية إنما هو نتيجة، بعض نتيجة بعض نتيجة لما كسبت أيدينا. لم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، وهذا من رحمة ربي، لو أنه أذاقنا كل الذي عملنا ما ترك على ظهرها من دابة. الجزاء الكامل هذاك له مقام آخر في الآخرة.
0: طيب باش ما يكونش التفسير يقول لك تفسير ديني بحت.
1: لا هو تفسير، هو الآية تتفسر تفسير دنيوي بل تفسير ديني. قال ليذيقهم، هل نشوفه فيها
0: خطر مثلا؟ يقول لك هذا الوضع العام، الوضع المناخي، يعني جراء التلوث مثل ما ذكرت، الانحباس الحراري، دعني أقول ضعف الاستراتيجيات لمؤسسة القرار في تعامل لها مع مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، سواء يعني شدة الحرارة أو شدة الأمطار وما إلى ذلك. لكن في الجانب هذا يعني كل هذه العوامل هي كلها مسيرة من الله سبحانه وتعالى.
1: تعطيك الأمل ليذيقهم بعض الذي عمل. يقرصنا هو ما قتلناش، هو ما متناش قليل، يعني شيء نقص من الأموال والأنفس، ولكن بعض الذي عمل. ليش هاي الآية؟ لعلهم يرجعون. يعني الغاية ليست تعذيب الإنسان،
0: صحيح،
1: وليس للتشفي منه، وإنما كيف ينبه
0: انذار
1: الخطر.
0: هذا انذار
1: الرجوع. الرجوع إلى الله. الرجوع إلى العدل. الرجوع إلى الاعتدال. الرجوع إلى احترام سنن الكون. الرجوع إلى عدم الإفساد في الأرض. في ذن الله خلق الكون على ميزان، خلق الكون والأرض، يعني ألا تخسر الميزان.
0: نعم.
1: وأمر الإنسان أن وحتى على التوازن البيئي أن يقيم حياته على ميزان. فإذا أخل الإنسان بميزان التكليف انعكس ذلك بدرجات متفاوتة على ميزان الخلق. مش معناه أن الظاهرة الطبيعية هي عقوبة مباشرة ديما على ذنب معين، ومش معناه، ولكن أراد القرآن أن يقرر وجود علاقة بين السلوك البشري وبين صلاح الأرض وفسادها، وهذا ينسجم مع الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
0: بعد إصلاحها
1: خلقها صالحة للعيش. وفي الآية الأخرى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لكن هنا يجب أن نفهموا ونبوا نقطة معينة. صحيح تحدثنا على المسؤولية الأخلاقية للإنسان، لكن المسؤولية ليست متساوية. الدول الأكثر تصنيعا تاريخيا تتحمل نصيبا أكبر من الانبعاثات المتراكمة، بينما تعاني كثير من الدول اللي دونها من آثار التغير المناخي، رغم أن مساهمتنا في التلوث فيها قليلة جدا ومحدودة بالنسبة لمساهمة الدول الكبرى. هذا لا يعفي كل فرد وكل مجتمع من مسؤوليته في ترشيد الاستهلاك وفي عدم الإسراف وفي المحافظة على البيئة وفي استخدام الرشيد لكل الوسائل المتاحة التي يمكن أن تخفف على الإنسان من ضغط الحرارة وضغط كذا، خاصة في أوقات في أوقات الذروة.
0: طيب، ونسأل الله السلامة والعافية. وأيضا نذكر أصدقائنا المستمعين أن الإنسان ماذا به يكون أيضا مسؤول عن نفسه وطبيب نفسه، يعني أنه يتحاشى يعني الخروج يعني أثناء فترة يعني اشتداد الحرارة بين الساعة 10 والساعة 4، ويحاول قدر المستطاع أن يقي نفسه من حرارة الشمس أو من ضربة الشمس، ونقوله يشرب الماء أحيانا، أحيانا جرعة الماء ما تلقاهاش، تفتح الحنفية مش تشرب الماء ما تلقاهاش الماء. طيب، نسأل الله السلامة، وإن شاء الله تكون هذه خلينا نقول آخر الأحزان إن شاء الله،
1: إن شاء الله يعني يقول نحن نرضى بما قدر الله، ولكن ليس الرضا أن نحب الحرارة ولا أن نحب البرد، وإنما الرضا أن نحب الله في الحر والبرد.
0: الله، جميل جميل،
1: وأن نعلم أن الفصول تتقلب، أما المؤمن فلا ينبغي أن يتقلب مع الفصول في إيمانه،
0: يبقى الإيمان ثابت إن شاء الله.
1: إذا اشتد الحر صبر وشكر، وإذا اشتد البرد صبر وشكر، لأننا نعبد رب الصيف والشتاء ولا نعبد الصيف في ذاته ولا الشتاء في ذاته.
0: ونسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: نعم.

0: إلهي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح. أستحي أن أسألك وقد كثرت ذنوبي وقلت حسناتي، ولكنك أنت الذي علمتني الدعاء، وأنت الذي وعدتني بالإجابة، أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا حبيبنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تعاملنا بعدلك، إن عاملتنا بعدلك هلكنا، وإن عاملتنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك فزنا ونجونا. اللهم يا أكرم الأكرمين آمنا يوم يخاف الناس، واسترنا يوم يفضح الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجو. عنت لك الوجوه وخضعت لك الرقاب وسجدت لك الجباه. اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. أجب دعانا بكرمك مولانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن فضيلة الشيخ، نواصل الجزء الأول من طريق اليوم في القسم الأخير لهذا الطريق. أعود بقول لأبي الدرداء رضي الله عنه، وهو يوصي أصحابه يقول فيها: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. هكذا كان المؤمن الصالح يتعامل مع الطقس.
2: مثل من
1: في بعض الأمثلة أيضا سيقع
2: العربية. نعم. يقول: الصيف ضيعت اللبن، أو ضيعت اللبن. هذا من أشهر أمثال العرب.
1: نعم.
2: أصله أن امرأة تزوجت رجلا ربما كان شيخا كبيرا نوعا ما، وكان ميسور الحال الرجل، لكنها تركته وتزوجت شابا، غير أن ذلك الشاب كان فقير الحال.
1: نعم.
2: فلما افتقرت ولم تجد بدا، يعني احتاجت إلى شيء من اللبن، فذهبت إلى زوجها الأول.
1: نعم.
2: تطلب منه شيئا من اللبن. فقال لها: الصيف ضيعت اللبن. يعني فات الأوان.
1: نعم.
2: يعني حين كان وقت المحافظة على النعمة فرطت فيها، فلا ينفع الندم بعد فوات الأوان.
1: نعم.
2: هذا المثل يستخرج منه معنى تربوي جميل. الصيف هنا ليس مجرد فصل في نعم. المثل هو رمز لوقت القدرة، واللبن هو رمز للنعمة.
1: نعم.
2: فالمثل يعلمنا أن لكل شيء موسما، كل حاجة في طريقها، وأن من ضيع الفرصة ندم حين لا ينفع الندم.
1: نعم.
2: ويمكن هذا إسقاطه على واقعنا: من ضيع شبابه.
1: نعم.
2: من ضيع صحته. من ضيع إجازة الصيف في اللهو وحده ولم يفعل شيئا مفيدا. من ضيع أبنائه دون تربية. كل هؤلاء وغيرهم يصدق عليهم معنى من معاني في الصيف ضيعت
1: اللبن.
2: ضيعت اللبن.
1: لذلك قلنا أن هذه الحرارة، يعني رغم شدتها ورغم قساوة الظروف التي نعيش تحت وطأة هذه الشمس التي أحرقتنا، نسأل الله السلامة، هي ليست عائق على العبادة، ولا يمكن أن تكون صادا للعبادة وعن الطاعة، صادا حتى للطاعة.
2: هي راهي فيها مجال.
1: نعم.
2: للعبادة، الرحمة بالخلق، توها كلا لاهي بالطاقة ولاهي بالمسائل هذه. وقت يهتم بالموضوع ويشعر بمعاناة الناس ويجتهد في تيسير، هذا كيتسمى يعبد في ربي عندما يحتسب ذلك الأجر. لأنه يعني يراعي الناس. ولذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: إيش قال؟ قال: أبردوا في الصلاة فإن حر الصيف من فيح جهنم.
1: نعم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم تشتد الحرارة.
1: نعم.
2: يوخر عليهم الصلاة شوية.
1: نعم.
2: يعني فهذا تيسير على الناس،
1: والتخفيف أيضا والتقصير أيضا في الصلاة. نعم.
2: كيف تجي مش تخطب؟
1: نعم.
2: ما تطولش
1: الخطبة، ما تطولش
2: إن شاء الله، ما نطول، احنا طولوا لخطر عنها الناس تسمع فينا في ديارها ولا فين ولا في كذا، وهذيك الحصة.
1: وعندكم مكيف
2: عندنا مكيف
1: الحمد لله.
2: أما في في الخطبة ماذا بينا ما نطولوش، وحتى كيف تصلي
1: يعني ما يقراش يعني بصور طويلة، حيقصر يعني قصر الصور.
2: إذا تم عندنا حكم نقولوش لماذا جاء الصيف حارا، ماذا تعلمنا في الصيف؟ تعلمنا الصبر، تعلمنا الاقتصاد في الماء، تعلمنا الرحمة بالعطشة، نشكر نعمة الظل، نشكر نعمة الماء البارد، نشكر نتذكر نعيم الجنة، نتذكر حر النار. ولذلك يعني يلزم الإنسان يكون واعي بمسألة

0: ومسلم. نعم
1: في البخاري ومسلم.
0: نعم
1: أولا عندك الحديث اللي شفناه بكري، أبردوا في الصلاة، ينصح فينا باش ما نطولوش على الناس في الصلاة، فإن الحر النار من فيح
0: جهنم.
1: ولكن كذلك عن حديث اشتكت النار إلى ربها
0: صحيح.
1: فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين. تقول العلماء كما النووي والقرطبي والمبارك فوري وابن تيمية وغيرهم يرون أن نحمل هذا الحديث على ظاهره دون تأويل مجرد أو دون تعطيل، لأنه مسألة غيبية. شنو هنا فيح جهنم؟ يعني سطوع حرية شديد وانتشار لعيبها. الفهم هنا تذكير تحذير من عذاب الآخرة. الله سبحانه وتعالى يجعل بعض آثار جهنم تظهر في الدنيا لينبه العباد ويرغبهم في التقوى والاستعاذة من النار. النبي هنا قال أبردوا بالصلاة،
0: فإن أبردوا بالصلاة يعني البرد، ما البرد
1: يعني
0: هنا
1: وخروا وخرها شوية للوقت لا تبرد. النار مهم، النار مخلوقة تطيع الله سبحانه وتعالى، أعطاها الله تعالى إدراكا وكلاما بقدرته، كما سجدة الجبال والشجر والحديد. ليس إذن النار هي كائن مطيع لله سبحانه وتعالى. هنا يا مش احنا مش نقولوا ان هالحر اللي عنا هو جاي من جهنم لا، وانما هو نوع من اولا نؤمن بها كما جاء. ثم الله عندما يحدثنا عن كونه عن عالمه احنا عنا العالم محصور في هذه الدنيا كون، لكن العالم عند الله هو كل ما سوى الله، الغيب والآخرة. فهمتني؟ ولذلك يذكرنا، يعمل لنا النار باش نذكروا بالنار، ويعمل لنا النعيم والبرد باش نذكروا نعيم الجنة. وجهنم كما فيها العذاب بالبرد، فيها العذاب بالحر الشديد. والجنة نسأل الله تعالى نعيم الجنة،
0: اللهم أمين،
1: اللي هو رب يقول لنا لا يرون فيها شمسا
0: ولا زمهريرا،
1: زمسا ولا زمهريرا ولا زمهريرا. ولذلك احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اولا من عباده الصابرين الشاكرين، وان لا يجعلنا من عباده المتسخطين، ولا من عباده الغافلين عن اياته في الانفس والافاق وفي تقلب الليل والنهار وفي تقلب احوال الطقس. ونعوذ به من زوال النعمه وتحول العافيه وفجاءه النقمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد،
0: اللهم آمين. شكرا فضيلة الشيخ. إذن للطريق بقية، ولكن بعد موجز الساعة 11 صباحا نعود لمواصلة الطريق في الجزء الثاني، وكالعادة يكون مفتوح لأسئلة المستمعين وتفاعلاتهم. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: تمام 11 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تبعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ له بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية فالات إيدينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم سوسة حرفائها أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق، وذلك إثر العطب الفجئي بقناة التوزيع الرئيسية قطر 300 مليمتر والذي جد أمس. تشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى منها بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل. في إطار متابعة المشاريع التنموية بالجهة وإعادة تشغيل معمل حليب بلادي، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني لغاية يوم 7 أوت القادم بدخول الغاية. ختاماً، انتفع 30 مراقباً في مجال الصحة النباتية تابعين للإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بدورة تكوينية تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم الفنية والرقابية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو

يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الاستماع، والجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800، أو بإمكان متابعين الكرام تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب. نذكر أنه على اليوتيوب، اليوتيوب هو راديو منستير لايف، تجد الحصة مباشرة بصورة ساطعة وجميلة وإخراج جيد، فبالإمكان المتابعة وتسجيل الأسئلة والاستفسارات. طيب، إذن ننطلق في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أختي الشيخ وجمعة مباركة.
2: أمين
0: أمين، مرحبا بك أختي.
1: واصلوا، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: عايزك بالله بكوية لا سعد وسيدي الشيخ، وعندي سؤال سيدي الشيخ.
0: ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
1: أم فارس من القيروان.
0: أم فارس من القيروان، مرحبا بك وكل أهلينا مستمعينا بالقيروان، تفضلي.
1: عايزك يعطيك الصحة. عندي ولدي مرض لي 2021. السؤال علاش نحكي فيه، نحكي فيه حرزني تبع تلك الرحم. يعني مشى ولدي مرض بالصراحة حشيك ولا يأخذ ويعطي. ويمشي مشى لجديه، يحب جديه أم باباه. وعنده عم وهاكم ياكل في ساعي يضرب وفي ساعي يا اخي. هو مسكين ولدي يتكيف، معناه كي تجيك النوبه نتاع الصرع ما عاد يتكيف، يجبد سيجار وهو يبد السيجار قدامه وهو قال شبيه محشمش مني. عمل له عارك، ولا ولدي معناه تغشش ومن بعدها تسرع وهزيت للسبيطار الحصيل وجرابية. من هذيك ولدي دخل وقت المرض الخايب وبيس في شوته، معناها لا سأل عليه، لا قال ولد خويا مريض، لا ولدي خذا في خاطر ومات بغطشته.
0: الله يرحمه ان شاء الله، ربي يرحمه ويتقبله ان شاء الله.
1: يعيشك الله
0: يسر. واضح سؤالك اختي الكريم.
1: هذا هو سؤال، معناها انا تو ما حبيتوش يجي للدار، هي ما يدار خوه خوه نقول له قابله احكي معاه على انت خوه. اما انا راي في جره ولدي، ولدي تحرج وزاد مرض اكثر وما طلش عليه كمرض معناها 7 شهور، ما حبيتوش يجي للدار، وهو قال هاي قطعتنا وهي الاخر كل حموية عامله معاه مليح، حماتي عامله معاه مليح، راضين عليه كل. معناها سؤالي على
0: سلفي.
1: سلفي ما يعني ما ولدي مات بغصت، وحبيت نسأل السؤال هذا.
0: واضح أختي الكريم، شكرا لك أختي أم فارس.
1: عايزك
0: شكرا لك، وإن شاء الله ولدك إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله إن شاء الله في الصالحين والشهداء والصديقين إن شاء الله، ورب يرزقك الصبر الجميل يعني على قدر محبتك لابنك. طيب سؤالها فضيلة الشيخ يدخل في إطار صلة الرحم، يعني عندها سلفة خو زوجها، يعني صارت حادثة فيما بينهم أنه أشعل سيجارة أمامه فاغتاظ يعني وامتعض وقال هذا دليل على عدم احترامه لي وما إلى ذلك، فالطفل تأثر بهذا الموقف ورغم أنه هو يشكو من الصرع فازداد المرض متاعه وما إلى ذلك، وقال لك على امتداد 7 شهور ما زاروش.
2: وشكون قال هي المرض نتاعو ازداد بكل كونه عمه ما زاروش؟
0: أي احنا دائما نربط الأحداث بالنتائج بطريقة فيها كثير من الاعتباطية.
2: معناها الربط هذا مش بالضرورة، على خطر عمو كل هونك انت لها بي هوني كذا إلى آخره.
0: أيوة علاش ما زاروش عمو؟
2: عمو ما زاروش. الله يغفر له. الله يغفر له ويسامحه.
0: هي تو بالنسبة للملاحظة اللي قدمتها قالت بالنسبة لزوجة هي تدعوه دائما باش يتواصل مع أخوه، لكن قالت لك بالنسبة لي أنا لا أستطيع التواصل معه.
2: لا تولي جديد هي تعمل كذا، ومن بعد تالي وقت الوارد يموت واحد منهم ما يمشيلوش، زاد تقعد الضغائن. فهمتني؟ لا العفو ديما
0: لكن ايضا ليس من السهل انه انسان ينجم يتجاوز مثل هذه المقامات.
2: يتجاوز، ربي يقول فحتى في حاله القتل فمن عفا واصلح.
0: فهو خير. طيب إن شاء الله ربي يصح الحال، وأدعوك يا أختي الكريمة هذيك بالنسبة لولدك إن شاء الله ربي يرحمه ويتقبله إن شاء الله، وبالنسبة لصلة الرحم أحرص عليها لأنه فيها الكثير من الحسنات.
2: خطر من داويوش معصية بمعصية.
0: صحيح،
2: من داويوش معصية بمعصية. تنزل على روحها
0: نعم
2: وتتعامل معها يعني
0: واضح
2: تعامل عادي مش معناها مش تولي كالصيلة مش تكون قوية المهم على الأقل في الحالات العادية في الأفراح والأتراح على الأقل
0: نعم واضح
2: وربي يرحمه وربي يرحمه وربي يرحمه
0: اللهم أمين. طيب تحية لكل متابعين أخت عايدة العجيلي تحية ليك وتقولك جمعة مباركة دكتور وتحب دعاء الشقيق الأخيها المتوفي
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة التي كتبها لعباده الصالحين
0: اللهم أمين
2: وليرحم جميع المؤمنين والمؤمنات
0: اللهم امين هي من نابل تحيه لها وتحيه لكل اهلينا مستمعينا بنابل نذكر اصدقائنا المستمعين المتابعين انه ينجموا يتابعونا على الموقع الرسمي لاذاعه المنسير على اليوتيوب راديو منسير لايف يتبعوا الحصه وايضا يقع تسجيل الاسئله والاستفسارات على صفحه اليوتيوب. طيب المكالمة الهاتفية الموالي الو مرحبا اهلا وسهلا
3: الو عسلامه
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
3: صباح
0: النور يوم سعيد
3: الشيخ.
2: مرحبا
0: ذكرني باسم الكريم
3: معك المولد السكري من الخليط مربي سنسرك جو السؤالات
0: مرحبا بك سي المولد مرحبا ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بخنيس تفضل سيدي
3: هل الماء تاع الكليماتيزر يوري ولا لا
0: الماء المكيف هل يصلح الوضوء أم لا واضح هاي السؤال الثاني
3: والسؤال الثاني بعد ما يقوم لذان احنا عنا في تونس الصفحة عامة قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وغير نقول إلا إحنا في تونس نقول إنك لا تخلف الميعاد وغير نقول وصلى الله على سيدنا محمد
0: صحيح
3: هي ربي يبارك فيكم إن شاء الله جمعتكم
2: شنو هذه
0: واضح العبارة هذه هل يجوز أن نقولها أم لا لأنه صراحة نعم يعني أنا معك في هذا الرأي خلينا نشوف بعد سلمودي أنا معك صراحة أنا لا أحبذ هذه العبارة لأنه عندما أقول إنك لا تخلف الميعاد في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى يعني كانك تقول أنا نعرفك ماكش لا لا
3: يعطيك
0: يا سيدي ربي يبارك لك شكرا لك سلمودي هاي الإجابة تأتيك من فضيلة الشيخ يومك سعيد وطيب إن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والسلام سلمودي بالنسبة لسؤاله الأول بخصوص ماء المكيف هل يصلح للوضوء
2: طبعا لأنه ماء طهور وكل ما بقي على أصل خلقته سواء نزل من الماء من السماء أو من نبع من الأرض ولا تكاثم بعد بخار مدام بقي على حقيقته المهم أنه يراعي كون الماء نظيف ما تختلطش بأوساخ تحط في آنية نظيفة
0: واضح.
2: إذا كانت تجمع في آنية نظيفة فيجوز
0: استعمال الوضوء واضح سؤال ثاني بخصوص عبارة إنك لا تخلف الميعاد خليك ما يعني في الدول باقي الدول العربية الإسلامية الشرقية لا يعتمدون هذه العبارة
2: طبعا.
0: في التعقيب بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد
2: هي لأن
0: أنا صراحة أرفض أن تكون موجود
2: هي هل يعني
0: نعم
2: هي لم ترد في
0: المأثور
2: في المأثور
0: نعم
2: ولذلك من الأحسن التقيد
0: بما ورد نعم في المأثور القديم واضح أخت زينب محجوب على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على اليوتيوب تقولك بعد السلام عليكم جمعة مباركة نحب نسأل على الذهب الخواتم اللي فيها رسوم بشري يجوز لبسها
2: لا لا لا ما قلنا لا هذه صح هي خاطر سألنا عليها احنا قبل لا هو الدعاء نرجع بالله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا
0: الوسيلة
2: والفضيلة
0: ودرجة الرفيعة فما سكون يزيد وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
2: باهي وابعثه المقام المحمود الذي وعدته لكن فما بعض الروايات تقول إنك لا تخلف الميعاد الرواية هذه موجودة في البيهقي
0: عند البيهقي
2: عدد من العلماء صححوها ما حتى كيف نقولها مش مشكلة معناها فلا حرج
0: ولكن من المستحسن
2: أخطر
0: اجتناب
2: هذه صححها بل حسنها عدد من أهل العلم منهم ابن حجر العسقلاني فهمتني من اقتصر على اللفظ الوارد في صحيح البخاري فقد أصاب السنة ومن زاد إنك لا تخلف الميعاد ثم إنك لا تخلف الميعاد هي عبارة قرآنية إن عبارة قرآنية هي في سورة آل
0: عمران.
2: في سورة آل عمران.
0: فهمتني؟ واضح.
2: طيب ذلك عبارة قرآنية لا حرج
0: فيه. من شاء فليذكرها فليذكرها ومن لم يشاء صراحة لا أذكرها. طيب المكالمة الهاتفية بخصوص الذهب الرسوم البشرية المنقوش على الخواتم، يجوز لبسها ولا
2: ما دام فما رسوم بشرية وفما في الخواتم؟ لا
0: واضح.
2: نشري أخرين
0: واضح، ولا نعيد صياغتها بشكل آخر تكون خالية من هذه الرسوم البشرية. المكالمة الهاتفية الموالية. تحية الأخت لطيفة سعد على الصفحة الرسمية لليوتيوب لإذاعة المنستير. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور، يوم سعيد. جمعة مباركة، مرحبا بك أختي الكريم. الصوت غير واضح أختي الكريمة، الصوت يعني يمكن بعد إذنك لو تغير يعني اتجاه الهاتف. طيب واضح، أفضل بأفضل. نعم تفضلي.
1: شو اللون يقولوا وزرة كي تقتلها؟ عندك 10 حسنات صحيح المعلومة ولا غلطة؟
2: اسمعي شنية؟
0: والسؤال الثاني
1: 10 حسنات كي تقتل وزرة.
0: أي واضح واضح. السؤال الثاني
1: السخانة ذي يقولوا من تعين العباد، برشا ناس يقولوا سخانة ربي عاقب فينا خاطر تعيننا مش زي.
0: واضح أختي الكريمة،
1: صحيح
0: واضح واضح. شكرا لك، تحية لك. تأتيك واضح. في عندك سؤال آخر؟ ألو.
1: ذيك الموت كي تمشي تزوره في القبر ولا لا يشعر بيك ولا يحس بيه مروحة ولا تجي تقرأ معه؟
0: واضح، زيارة الميت. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب تباعا الأسئلة فضيلة الشيخ، طيب الوزغة عند قتلها هل يحصل الإنسان على 10 حسنات؟
2: ليس هناك،
0: هذه خرافات شعبية،
2: ليس هناك حديث صحيح ثابت في فيها العشرة حسنات.
0: ولكن من أين جاءت هذه الحكاية؟
2: الثابت هو أنه كيف إذا كان كنت اضطريت باش تقتلها اقتلها في ضربة برك، عندك حسنات كهو.
0: حسنة مش 10.
2: أي طيب. لا عندك 100 حسنة كيف تقتلها في ضرب. القضية مش مجرد القتل، هو في الحسنة، أما في في في في في ظرف في طريقة
0: القتل
2: 10 حسنات لا، أما الثواب هو أنك تقتلها بالضربة الأولى.
0: بالضربة الأولى ما ماتتش، شعمان تخليها
2: عندك، ما قالتش عندك لا لا تعودني، لكن أقل حسنات.
0: أقل حسنات
2: مع 10 حسنات لا.
0: طيب واضح. السؤال الثاني أخت كريمة، قلت لك السخانة هذه يعني شدة الحرارة هذه، هل تفسيرها بما فعل العباد من فساد في البر والبحر والجو؟
2: قلنا
0: أحكينا عليها قليل.
2: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما ربي سبحانه وتعالى خلق الكون وحط سنن طبيعية، وك السنن هذيك طبيعية، نتعودوا على حرارة الصيف نصبر عليها، نشكر ربي على نعمة البرد ونعمة الظل ونعمة كذا إلى آخره. لكن عندما يتفاقم الأمر ويخرج عن الطاقة مش يولي هذاك نتيجة تدخل الإنسان في الطبيعة
0: صحيح،
2: ونتيجة سوء تصرفه في الإمكانيات المتاحة اللي مش تخفف له من هاك الوضع. كي وقتها هذاك يتسمى الإنسان يعني يحصل نتيجة أفعاله.
0: كيف ما يكون
2: دار الفساد في البر والبحر أي بما كسبت أيدي الناس، باش يذيقنا بعض أعمالنا اللي عملناها يقتل فسدنا البيئة وما عرفناش كيفاش نحافظوا عليها وما عرفناش كيفاش نحافظوا على التوازن البيئي لعلهم يرجعون.
0: هو أعتقد المسألة لا تقتصر فقط على تعامل الإنسان مع الطبيعة، وإنما حتى تعامل الإنسان مع نفسه ومع أخيه الإنسان وحتى مع الله وما إلى ذلك يعني. طيب واضح. سؤالها الثالث بخصوص زيارة الميت، قالت هل الميت يستشعر بمن يزوره أم لا؟
2: والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شاعرا بذلك، إذا كان هو يعني إذا كانت روحه طاهرة عند الله سبحانه وتعالى هكا ولا ما قل لا ننفي ولا نثبت، هذه أنت والميت. ينجم يكون الميت في عذاب مش يشعر هو، ونجم يكون الميت الميت في نعيم ربي سبحانه وتعالى يجعله يشعر. فهمتني يعني؟
0: نعم.
2: لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه.
0: نعم.
2: كيف يسلم عليه؟ أي إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا حديث ذكره بعض العلماء وقال هو حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في وقت خاطب القتلى بتاع بدر وقال وسألوه الصحابة استغربوا قالوا يا أخي أنت كيفاش تخاطب فيهم؟
0: نعم.
2: قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هما يسمعوا هذا ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم إحنا كيف ندخل الجبانة؟ شو نقولوا؟
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم دار قوم المؤمنين.
0: أنتم
2: سابقون إن شاء الله بكم لاحقون. لو كان السلام عليهم ما عندوش معنى ما يشرحوا لناش ربي. لكن هنا ما يعنيش أنه يسمع كل ما يقع في الدنيا ويعرف أحوال الناس ولا ما الله أعلم.
0: طيب شكرا.
2: المهم الراجح أن الميت يعلم بزيارة من يزوره ويسمع سلامه على الوجه الذي أذن الله فيه. أما كيف ذلك فلا. ثم كما قلنا تكون هذيك زادة حسب حالة حالة الميت في قبره مع ربه.
0: اللهم أرحم موتانا
2: واشفي مرضانا
0: يا رب. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم يا رسول.
0: أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي.
4: بارك الله فيكم. عايشك رضا من جندوبة.
0: مرحبا بك سيدي رضا ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بجندوبة. كيف الحال خويا رضا؟
4: والله الحمد لله رب العالمين. حبيت نشكركم وجزاكم الله خير والجمعة مباركة.
0: ربي يبارك لك يا سيدي. تحية ليك وتحية لكل أهلينا بجندوبة هناك.
4: عايش بارك الله فيك مكاو واشتاك واش حبيت نوصلكم السلام مكاو.
0: يا سيدي سلام عليكم حبيبي. سلم عليهم وسلم على كل أهلينا هناك بجندوبة وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله.
2: والصبر على الحرب.
0: اللهم آمين. طيب سيري ذا ما فيش سؤال؟ ما عندك سؤال؟
4: ما عنديش حتى سؤال. ديما نحبكم موجودين.
2: ربي يسلم.
0: ربي جزاك الله كل خير يا سيدي. يا سيدي احبك الله ان شاء الله. طيب شكرا. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو. طيب في الانتظار جاهز المكالمه؟ طيب في انتظار انه تجهز هذه مكالمة. طيب في الومضة ثم نعود.
5: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
1: نواصل لمستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين للأسئلة والاستفسارات. نذكر أيضا بإمكان متابعين على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب راديو منستير لايف أنهم يسجلوا الأسئلة على الصفحة الرسمي. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو مرحبا، سؤالك
1: عم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك الله
2: فيك، مرحبا على سلامتك، مرحبا بك وربي يبارك لكم ان شاء الله، ربي يبارك لكم في حسناتكم. المواضيع هذه اللي تزيدنا نتذكر وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والله نكذب عليك اذا كان نقول لك ما ننساوش في ضمن الحياه وفي ضمن مشاكلها، وساعة ساعة نتلهيو بمشكل كيما تويك الحراره هذه والكل، هي من عند ربي. انا راكف نقول اللهم اجعلني من الصابرين، خش عليا خليك حربوشه ولا نهدى بها تعرف الصعيبة والماء موجود وكل. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: أمين. طيب ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم.
2: مريم.
1: منين تكلم فينا؟
2: من أريانا.
1: أريانا مرحبا بيك وكل أهلينا مستمعينا بأريانا. أي مرحبا يا مولا، نذكره باسمها. طيب سؤالك أختي مريم.
2: سؤالي أنا باش نسأل، ويمكن المرة الثالثة ولا الرابعة، وأخاطر قاهرني أنا خالي زوز أخوة بنات، أمهم توفيت، أختي توفيت وهي عمرها 30 سنة.
1: الله يرحمها.
2: كانوا موش أخوة كما كنت أنا نحب أمهم، هم كانوا يحبوا بعضهم. الله على بيجي هكا مشاكل عائلية ويتقطعوا توا فوق 15 سنة مقطوعين. قلت باش نحي الذنب عليا، لخاطر أنا نحس بالذنب. أنا الكبيرة وقدام أختي نحس بالذنب، بتحب نرجعهم لبعضهم، قاطعوا على مشاكل عائلية. حبيت نسأل سويت كما واحدة متضررة وواحدة دخلت في الموضوع غصبا عنها دون الرضا، خاطر المشكل عائلي هو. دخلت في الموضوع وقطعت أختها غصبا عنها دون الرضا. أنا مرة حاولت باش نتعسف عليها نتعسف عليها ونحب نرجع أكلي ماهيش متضررة، لكن هي بما أنه المشكل عائلي دخلت في المشكل دون الرضا غصبا عنها. هو يا هل ترى نزيد في التعسف عليها، خطر هي ما تضررتش، هي ضرر كما يقولوا معنوي
1: ضئيلة.
2: اللي تضررت بالمجد تضررت هذيك أنا نعذرها، ونحب اللي ما تضررتش ترجع لأختها وتمشي وتبوسها وتبكي وتعنقها، نحبهم يرجعوا قبل ما نموت.
1: إذا كان ذلك بالإمكان فلما لا، يعني علاش ما تقومش بهذه المحاولة لمزيد يعني تقريب وجهات النظر، وبالتالي يعني تقريب الأشخاص فيما بينهم، يعني هؤلاء فيما بين.
2: حاولت يا كلا سعد، حاولت نخاف لأن كما يقولوا أن نفجر الدنيا كلها.
1: حاول أنك قوم بمحاولة لكن بحكمة وبتريث وبعد دراسة دقيقة يعني لكل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. شو رأيك فضيلة الشيخ؟
3: ولتعلم أن لها في ذلك أجر عظيم لأن الإصلاح بين الناس هو في الحقيقة من أفضل الأعمال.
1: وحاول أنك تشارك معك أطراف أخرى أختي الكريمة، يعني من المقربين الثقات أيضا.
2: ساعات الحاجات العجيبة ولد هذه اللي ضرر معنا ويتهو حبيب هو وخالته. شوف الحياة كيفاش متناقضة.
1: واضح.
2: حبيت نقعد بعيدة باش نقعد حبيبتهم الزوج. تعنيش واحدة معاش نجم نصلح. قعدت هكية بين البنين، وهو اللي قعد بين البنين مش باهي. واحد يأخذ قرار يلي تولى.
1: هذه المواقف ما يسمى مواقف التوقيفية والتلقيفية.
3: مواقف هي مش تتخذ موقف.
1: أي مش تتخذ موقف أكيد، وتداعيات هذا إجا مع الحق، إجا مع الحق فقط، لا نقول لك لا مع فلان ولا فلانة، إجا مع الحق. ولكن النصيحة دائما مثل ما قال لك فضيلة الشيخ منذ قليل وأشاطره ضوء هذه الإشارة، أنه حاول أنك يعني تشارك معك مجموعة من المقربين الثقات وتدرس الموضوع بكل تفاصيله يعني من مختلف الجوانب متاعه، وتجدوا إن شاء الله تجدوا طريقة مثلى.
3: هو ربي يقول وتواصل بالحق، هي بتحب تواصل بالحق معها صبر. لما تصبر
1: ان شاء الله على الصد وان شاء الله ربي يرجع الامور ان شاء الله تكون على ما يرام ان شاء الله في القريب. شكرا لك اختي الكريمه, تحيه لك. شكرا. طيب تحية أيضا أخت خديجة بن نصر, صباح الخير, تحياتي لكم وربي يبارك لكم, جمعة مباركة, تحية لك أخت خديجة. أخت نور الزياتي تقول عندي سؤال بخصوص على سورة الكهف, هل لازم أن نقرأها يوم الجمعة قبل الصلاة أو عادي, وما هي إضافتها لنا, وأن أسمح تحطها لنا؟
3: لا هي, هي سنة تقرأها ليلة الجمعة.
1: يعني هي تقترح, أعتقد هذا ما فهمت, وإن أسمح يعني لو تسمح تقول أنه تحطها لنا, يعني أنه يعني لدا للبرمجة يعني
3: تحطها في الليل في الجمعة, فما بعض يعني قنوات يحطوا سورة الكهف في الليل.
1: هذه إذاعات ذات القرآن.
3: لا أيوه. لا يعملوا كل فترة معينة قصيرة ينجم يحطها في فترات أيوه. في ليلية متأخرة.
1: هذا مقترح الإدارة قاعدة أيوه. تسمع مقترحات هذيك.
3: أما هي تقرأ ليلة الجمعة ليلة الجمعة في الصباح في النهار فكل ذلك
1: لأنه أدخل لك ما هي إضافتها, ما قلش إضافتها, قل ما هي فضائلها. أيوه فضائل كبيرة أختي الكريمة, لا تحصى ولا تعد,
3: يعني يساعدك على فتنة الدجال, واحنا في عصر فيه كثير من
1: كثرة الدجال الفتن
3: لأن
1: والدجال,
3: لأن سورة البقاء سورة الكهف فيها فتنة الدين, أصحاب الكهف فتنوا في دينهم, وفيها فتنة المال هكذا,
1: أصحاب الجنتين,
3: أصحاب الجنتين, وفيها فتنة العدالة السلطة اللي هو ذو القرنين, وفيها فتنة العلم موسى وقت المشاة
1: مع الخضر
3: أي والإنسان كيف يتمسك بالحقائق هذه ينجيه الله تعالى من الدجال, لأن الدجال يستعمل الفتن هذه كلها. ثم ربي إن شاء الله يجعل لك ويجعلنا نور عندما نقرأها بين في ليلة الجمعة أو في يوم
1: صباح الجمعة إن شاء الله
3: الجمعة.
1: واضح, اللهم أمين. شكرا أيضا الأخت وئام, تحية لك, تقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لك أختي الكريمة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا, أهلا وسهلا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أختكم في الله حبيبة من تونس.
1: مرحبا أخت حبيبة, ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بتونس. تفضل.
4: الله يكرمك. عندي يعني مداخلتين, يعني ملاحظتين في الأول وبعدين عندي سؤالين.
1: تفضلي.
4: الملاحظة بسيطة على تعليق أو تعقيبا على كلامك, أنا ما فهمت وجه اعتراضك على عبارة ليس الله على عبادة إن الله إنك لا يخلف الميعاد.
1: أي إنك لا تخلف الميعاد.
4: إنك لا تخلف الميعاد
1: في التعقيب.
4: يعني أظن حسب ما فهمتك أظن أنت تقصد وهل الله وهل الله يخلف الميعاد, هكذا تقصد أنت
1: بطبيعة الحال يعني.
4: طيب لماذا الله سبحانه وتعالى بنفسه وذكر عن نفسه في القرآن,
1: في القرآن هذه
3: في سورة آل عمران
1: ذكر ذلك في القرآن, ولكن احنا نقول في دعني أقول في سياقات ثقافية دينية فيما بين, لأنه هذا اللي مش نقوله في التعقيب ماهوش قرآن. ما نجمش نجي نقول أن يعني عندما نقول وبعث المقام المحمود الذي وعدت أنت وعدت سيدنا محمد أن يكون له مقام محمود في أعلى الدرجات. نعم. وأعرف أنك لا تخلف الميعاد, رغم ماكش مش تخلف الميعاد ذاك. أعتقد أنه من باب الاستحياء أنه إنسان يتأدب. ما تنجمش مثلا إنسان تجي لأمك تقول لك على حاجة تقولها إلي نعرفك راك صادقة, نعرفك اللي أنت ما تكذبش. لا من باب الحياة.
4: فهمت مقصدك بالقدام.
1: أي من باب الحياة قلت, من باب الحياة والتأدب مع الله.
4: في سياق التأدب مع الله.
1: ولكن الآية في سياق آخر, الآية واردة في سياق آخر, في سياق أنها آية قرآنية نحن نلتزم بها. واضح. نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن يعلمنا كيف نتأدب معه أظن, صح؟
1: ولكن لا يمكن, ما تنجمش الآية باهي. طيب هو يعطينا كيف نتأدب مع الله ومع الرسول ومع الرموز وما إلى ذلك. عفوا أختي الكريمة, حتى يعلمنا كيف نتأدبه حتى في قراءة القرآن. طيب ولكن ما نجمش نجي نقول له نعرفك اللي أنت ماكش باش تخلف الميعاد.
4: فهمت مقصدك, فهمتك. ما هو احنا يعني قاعدين نتحاسبوا على القصد برا
1: بطبيعه الحال,
4: من قصده
1: القصد يعني ايضا القصد والسياق هنا في السياق الوارد. اما كي تقول لي هذه ايه فبطبيعه الحال الايه لها قوتها ولها يعني فرض وجود هذاك في سياقها الخاص بها. نعم
4: تمام شكرا. من غير ما
1: عفوا
4: امر يعني حكيت اضافه
1: في ملاحظه اخرى عندك يا
3: هي وردت راي في هي وردت لحظه اخرى في سياق دعاء زاده الراسخين في العلم يقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه.
1: نعم.
3: إن الله
1: لا يخلف الميعاد.
3: لا يخلف الميعاد.
4: طبعا.
3: أي. أي نعم.
4: يعني أنا أرى كلها يعني لفظاً.
3: على كل إحنا قلنا.
1: أنت كتقول
3: من العلماء قالوا لا بأس بذلك.
1: ولكنها لم ترد في الصحيح.
3: أي ووردت في بعض الروايات أخرى.
1: يلا مش مشكلة. يلا الملاحظة الثانية.
4: حبيت نضيف في سياق الحرارة والحر وكيف يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتذكر النار جهنم ونتذكر الجنة. قصة موقف يعني فقرة قصيرة ممكن تسمحوا لي.
1: تفضلي أكيد.
4: من يعني ما ورد عن السلف الصالح. فتقول القصة: ولما زفت معاذة العدوية إلى صلت بن أشيم، معاذة هذه الصالحة من زهاد أو من زاهدات مدينة البصرة، وصلت ابن أشيم من التابعين. يوم زفافها أدخله ابن أخيه الحمام يعني الاستحمام. ثم أدخله بيت العروس بيتا مطيبا من طين بارد.
3: من حالة لحالة
4: استمر ليلة الزفافة. قام يصلي فقامت تصلي معه، فلم يزالا يصليان حتى برق الصبح.
1: صحيح.
4: فجاء ابن الأخ يعني لعمه. قال: فأتيته فقلت له: أي عم، أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها. قال: إنك أدخلتني في الصباح أو في أول النهار بيتا أذكرتني به النار. وأدخلتني في آخر النهار بيتا أذكرتني به الجنة. فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت.
1: سبحان الله.
4: يعني اعتبر من حرارة الحمام حتى عبرة.
1: صحيح.
4: ومن برودة
1: الغرفة. نعم صحيح.
4: نعم. فظل ذكره مشغولا بالجنة والنار أكثر من العروس.
1: سبحان الله ما شاء الله.
4: قصة جميلة جدا يعني جميلة جدا جدا، ممكن نأخذ منها الكثير من العبر.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نستفيد منها. يلا سؤال.
4: السؤال الأول نبدأ بالأبسط شوية. يعني أنا عندي قطة مثلا أربيها أتكفلها أطعمها. وأنت تعلم جيدا في الشارع القطط يعني محرومين من كثير من العناية ومن الرعاية، خاصة في هذه الحرارة، وخاصة البلديات أو الجمعيات لا تحرص على مثلا تطعيمهم تلقيحهم أقصد يعني من الأمراض المعدية. فقطتي أنا مثلا لا أريد أن تختلط بالقطط في الشارع، هل يجوز لي شرعا أن يعني أقوم بعملية جراحية تعقيمها؟ حتى لا تفكر هي أو لا ترغب في مغادرة البيت، هل هذا جائز شرعا؟
1: واضح واضح. سؤالك الثاني.
4: السؤال الثاني وهو في سياقنا في حال الحرارة في الصيف. وصار فعلا راهو في جيراننا يعني في بيت جيراننا الميت عنا في تونس. لماذا في تونس عنا عادات أظن أنها بعيدة شوية عن العقيدة؟ الميت لماذا نحرص جدا على أنه يبات في الدار؟ يبات. قال شنو قال ولده في الخارج، قال شنو قال لازم نتلمه ويدفن من غدوة، وفي حين الإسلام يقول سرعة إكرام الميت،
1: إكرام الميت دفنه. نعم صحيح.
4: وسرعة دفنه يقول بعض العلماء. فكيفاش اللي صارت راهي واقعة، ونحكي لك على واقعة صارت مع انقطاع الكهرباء في هذا الحر يعني الشديد الذي العرب يقولون قيظ، هذا ليس حر قيظ. وتقطع عليهم الكهرباء والميت قاعد الخمسة متاع العشية يعني الكهرباء انقطعت إلى الصباح رجعت، ورست لهم يلوجوا على الثلج ولطف معناها يعني موقف راه أنا فيه مهانة كثيرة للميت ومهانة للمعرفة.
1: ومؤلم حتى لأهل الميت مؤلم برشا وقاسي جدا. صحيح
4: قاسي. أنا سؤالي هنا
1: واضح،
4: علاش يعني
1: تأخير الدفن يعني دواعي تأخير الدفن يعني
4: لا إيه نحن نعرف ما الذي يقول الإسلام ونتمسك بعاداتنا، فعليش فقهائنا وعلمائنا ما يطلعوش مش ما فتوى هي حكم واضح إلزاميت ومع الاشتراك أو مع التعاون مع السلطات المعنية مثلا وزارة الصحة والبلدية. إلزام يعني إجبار أهل الميت على دفنه في وقته يعني فورا بعد ساعة بعد ما يكملوا. تمام
1: واضح أختي الكريمة. تمام شكرا جزيلا.
4: تحياتي لكم تحياتي لكم يعني والله العظيم اسمعني أن عشتمونا يعني أشعرتمونا بالانتعاش في هذا الحر.
1: الله يجزيك كل خير إن شاء الله. ربي يبارك لكم. شكرا جزيلا. مع السلامة. طيب شكرا لكرمك إن شاء الله. طيب سؤالها الأول، أولا ملاحظات وجيهة شكرا لهذه المستمع الكريم، ويبدو أنه على درجة كبيرة من الثقافة الدينية أيضا. طيب ندخل مباشرة ربحا للوقت بخصوص القطة، يعني هل يجوز تعقيم القطة؟
3: يعني يجوز تعقيم القطة في الجملة،
1: أليس في ذلك حرمان للقطة أنها تعيش يعني إحساس الأمومة؟
3: مش قلنا
1: يعني نسأل نتفاعل
3: إذا كان هناك مصلحة معتبرة.
1: نعم.
3: ولم يكن في ذلك تعذيب للحيوان. من المصالح المعتبرة ذكرها أهل العلم منع التكاثر المفرط الذي يؤدي إلى ضياع الصغار أو هلاكهم. المحافظة على صحة القطة خاصة إذا كان صح تقليل السلوكيات المؤذية، يعني كيف مش تخرج هي مش تولي معارضة للأذى، هك التجاول المستمر، الشجار، الانزعاج. لكن يشترط أن تجي العملية على يد طبيب
1: بطبيعة الحال
3: فمش ألم
1: واضح،
3: وأن يرجى من العملية تحقيق المصلحة
1: واضح
3: الرائجة.
1: وصلت الفكرة. سؤالها ثاني بخصوص الدفن الميت، يعني مثل هذه العادات التي تؤخر الميت الدفن إلى يوم الغد دائما.
3: نشوف شوية بالعقل. هنا الدوافع تختلف. مثلا تمكين الابن أو القريب جدا من إلقاء النظرة الأخيرة على الميت. هذا أمره له أثر نفسي كبير، ما نستهينوش به. إتاحة الفرصة له أكل القريب لحضور صلاة الجنازة أكافيه بر بالوالد ولا بالبر بالقريب ونيل أجر الصلاة والأرض. مواساة أهل الميت، لأنه كيف يشعروا بغياب الأب عن دفن أبيه وأمي قد يورثوا ذلك حسرة طويلة. لكن من جهة الشرع الأصل هو المبادرة بتجهيز الميت
1: الإسراع بدفن
3: ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. وكعليش كره كثير من الفقهاء، كره ما قالش حرم. التأخير بلا حاجة معتبرة. فإذا كان الإبن مثلا تعطيك مثال سيصل بعد ساعات قليلة وما ترتبش على كاية ضرر بالميت أكو لا، فلا حرج في ذلك عند كثير من أهل العلم مراعاة لهذه المصلحة. أما إذا كان الوصول مش تأخر ومش ترتب عليه كما كانت تحكي لنا،
1: شفت الوضع ثلج
3: وتعفن
1: وانقطاع التيار الكهربائي والميت موجود
3: وتغيير الجسد الميت ومشقة غير معتادة، المبادرة بالدفن أو لا. على الميزان هو الموازنة بين حق الميت سبحان الله، حق الميت في تعجيل دفنه وحق القريب في وداعه وحضور جنازته دون إفراط ولا تفريط.
1: طيب صحيح، يعني المسألة
3: موازنة. إذا كان التأخر ما يترتبش عليه ضرر وكذا فلا بأس، أما إذا كان مش ترتب عليه ضرر نوليه حق الميت أولى.
1: واضح، شكرا. بسرعة أخت عايدة، سؤالها دكتور أنا دائما نبكي على أخويا وما زلت ما تقبلتش موته، جات على غفلة، ما الحل؟
3: الحل هو صبر، ما أشوش يقولون يقول ما تبكيش تبكي، لكن مش إلى حد أنها تنسى كل شيء
1: وتقطع صلتها بالحياة. ذلك الحياة تتواصل وتستمر أختي الكريمة، وإن شاء الله ربي يصبرك
3: ولك صبر على الفراق.
1: واضح واضح. سؤال أخت وئام تقول سؤال أرملة لم تكتمل عدتها ولها زواج ابنتها، هل ممكن حضورها دون زين؟
3: كيفاش
1: أرملة توفى زوجها ولكن العدة ما زالت وعندها زواج بنتها، تقول لك هل ممكن حضورها دون زين أنا تحضر زواج بنتها؟ كيفاش بنتها تتزوج وبوها ما زال في العدة وأمها ما زالت في العدة، يعني بوها ما زال متوفي يعني حديثا يعني؟ تعليقك.
3: والله هنايا ساعات تبدا توح هنايا
1: اعتقد تقول لك احنا مثلا التاريخ كان مثبت سابقا وما الى ذلك ومحضرين كل شيء وما الى ذلك، يمكن جابوا
3: ساعات يبداوا دافعين العربون دافعين حق كل شيء. على كل
1: اي بالنسبه للارمله هذه شنو تعمل؟ الحال انت مش تحضر
3: مورة بالاحداد هي من احكام الاحداد أنا تتجنب الزينة
1: ولكن عندها زواج بنت
3: تتجنب ما كده مش تحضر ولا مش تحضر الزينة
1: أي دون زينة بطبيعة الحال
3: وألا تخرج من بيتها إلا لحاجة
1: قضاء حاجتها يعني حاجة أكيد
3: لكن حضور زفاف بنتها إذا كان المقصود حفلتك العرس ما فيها من المظاهر وكذا جمهور العلماء يقولوا هذا
1: يمنعونها من عند
3: يمنع. لكن إذا كانت الحاجة تدعو إلى وجودها مثلا كونه بنتها
1: في جلسة عائلية
3: تستقيم إلا بحضور أمها ولا حضرة حضور يسير لقضاء مصلحة في مظاهر الاحتفال، هنا اولا من الاحسن تاجيل الزفاف.
1: هو هذا كلمه تو كنت باش نقولها. أيوة. من المستحسن اختي الكريمه ان يقع تاجيل وعليه العوض يعني يعوضكم ربي اكيد ان شاء الله. إذا في التاخير يكون فيها خير
3: اذا كان ما امكنش. نعم. فما احنا مرات وقعت تقعد الام في دارها.
1: نعم.
3: والعروسه هي والعروس يمشيوا للزفاف يمشيوا

0: نعم.
1: فمن شكر الله ودعاه فله أجر. واللي عاصي ربي ويقول إيش بيه هكا ويا ربي أو تعملنا لك ويا ربي ويدخل في فتنة بينه وبين ربي هو الخاسر هو الخاسر. يا أخي صلي واطلب ربي وادعي يا ربي يبرد علينا.
0: أمين.
1: الحمد لله الطقس اليوم رحمة من الحمد لله.
0: لا بحول الله إن شاء الله الفرج القادم إن شاء الله الأيام القادمة بشقة انفراج إن شاء الله.
1: الشكر الشكر
0: نعم
1: لله في كل الحالات.
0: ونعم
1: ابتلاء
0: ونعم
1: أي شيء يصيبنا هو ربي ابتلاء.
0: ونعم
1: اللي يتحمل عنده حسنات واللي مش يبدي صاعس مع ربي يعرف بصيره شنو وجزاه شنو. فنطلب من الشيخ بكل لطف في آخر حلقة
0: نعم
1: يعمل لنا دعاء لبلادنا.
0: واضح يا سيدي إن شاء الله
1: جميع المسلمين ولإخوتنا في غزة.
0: اللهم أمين. شكرا لك يا سيدي عبد العزيز.
1: سؤال الوحيد أي. عندي سؤال وحيد.
0: إيه تفضل سيدي تفضل.
1: ما حكم الشرع؟
0: إيه.
1: ما حكم الشرع؟
0: إيه.
1: على الخونة. على المفتنين اللي يعملوا الفتنة ويزرعوا الفتنة في هالبلاد الطيب.
0: واضح. والفتنة أشد من القتل يا سيدي عبد العزيز.
1: وأنت تعرف لي بشكون نقص.
0: نعم.
1: أما شخص قاعد يخلق في الفتنة في بلادنا المدة هذه. ربي يتولاه.
0: نسأل الله السلامة.
1: ربي يتولاه.
0: نسأل الله السلامة.
1: وربي يحمي تونس.
0: اللهم آمين.
1: وربي يحمي تونس.
0: اللهم آمين.
2: نسأل الله تعالى أن يحمينا من الفتن.
0: يحمينا من الفتن.
2: ما ظهر منها وما بطن.
0: قالك حكم الخونة والف.
2: الخيانة ديما منهي عنها يعني. والفتنة منهي عنها.
0: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله. طيب شكرا. في عندي سؤال تعقيب بخصوص المكالمة. سؤال ورد الأسبوع الفارض فضيلة الشيخ بخصوص فائض الربا. من فائض الربا هل يمكن يعني تقديمه للأقارب؟
2: ما قلنا
0: تعطيه للأقارب.
2: أي يمكن
0: يعني بشروط.
2: شنو هي الشروط؟
0: الشروط أن يكون هذا الشخص محتاج
2: طبعا
0: وليس له من يعيله.
2: أنا مش تعطي
0: لكن سمحني في السياق هذا. وتحية لسي صالح نوجه له تحية اللي نبهني هذه الملاحظة بالهاتف. النجم يكون مثلا النجم أني مش نعطي الربا النجم نستفيد منه مثلا بطريقة أو بأخرى عندما أكون عندما نعطيه للأقارب يعني لأنه العلاقات قائمة ومباشرة. النجم أني نستفيد بطريقة غير مباشرة.
2: كيف مش تستفيد؟ مش تقولها بالله يسلفني.
0: نعم
2: ما يجيش. اما انت كونك انت زرتها وهي
0: مثلا
2: مش طيب لك فطور
0: استفدت مثلا من جانب ذلك.
2: لا لا هذه امور بالمعروف. الامور هذه امور بالمعروف يعني لا يعتد بها وهي جائزه. هو توا
0: ومش من المستحسن ان نتقي مثل هذه الشبهات.
2: أنه
0: إنسان
2: ما نشددوش على أرواحنا.
0: لكن سمحني
2: يا أخي هذا أخونا وذا
0: أي قريبك هذا
2: قريبي
0: أي على علاش ما نعطيهوش مساعدة؟ علاش نعطيه الربا؟
2: كيف أنت وتيت
0: علاش نعطيه الربا؟ يا أخي الربا خلينا نعطيه لإنسان بعيد باش يستفيد منه على الأقل. وقريبي هذا سواء أخوي أو ولد عمي أو
2: الربا تتحول عينه راهي
0: عندما يأخذ
2: مش عين الفلوس.
0: واضح واضح واضح. هي الصفة هي الصفة الموسومة على ذلك المال.
2: عندما تعطيه لقريبتك أي. المحتاجة
0: أي.
2: صار ملكا لها تتصرف فيه كما شاءت. حتى كيف أنت تمشي لها وهي تمد لك فطور أحلال عليك لأنه مالها. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. وربك أعطاك قال لك أنت تصرف في مال الفقير.
0: نعم
2: تصرف في مال الفقير بأمانة. أما كيف تواتي مش تاكل منه لا. ولا مش يواكلك بالمعروف. هذه أمور صغيرة
0: ايه؟
2: الإسلام يغض
0: الطرف عنها. ما تكونش فيها استفادة. ما تكونش فيها استفادة.
2: بلاش فيها استفادة. أنت أنت غني لبس عليك دخلت بها مش تفرح بيك ومش تقول لك كل وتقولها أنت لا والله لا لا تولي تحرجها.
0: علاش احنا
2: وصلنا يا أخي يا أخي رانا ما نشددوش على أرواحنا في مثل هالأمور السهلة. كش تقول استفادة؟
0: اجتنب الشبهة أنا هنا. واضح.
2: فما شبهة أنت مش تقلقها مش تفددها وقت اللي تقول لك خذت تولي تحشمها وتقولي تقول لك اخسر على خاطر أني يحقرني.
0: علاش احنا نوصلوا غادي؟ ها واحدة.
2: ها تو مالا نعطيها هاني نعطيها ونعمل شهر ما نزورهاش باش هي ما تمديش كاستيل.
0: لا
2: ما يجيش هكا.
0: علاش ما تعطيهاش من باب الوحدة من باب الإكرام يعني من باب الصدقة؟ علاش الفائض هذاك؟
2: ايش فيه
0: الصدقة؟ نبعد عليه
2: شيء. ايش فيه الفائض؟ حلال عليها حلال.
0: هي حلال عليها لكن مش حلال علي أنا.
2: حلال عليها. تحولت طبيعته الى حلال.
0: انتهى الامر. واضح واضح واضح.
2: اخوتنا راهو ما نحرجوش ما نقعدوش ندققوا في كل كما بني اسرائيل ابعث لنا وعجل لنا

0: اعمل هيك وكذا، ما نكفروش على الواحدة عندما نتشدد يتشدد الله علينا.
1: طيب وزاد نحاولوا أن نأخذ حذرنا أيضا ونحتاط ونجتنبوا الشبهات. واضح. شكرا لفضيل الشيخ دكتور محمد الشتوي، تحية لكل فريق الطريق لهذا اليوم، نجل عطية بن محمد، ويدا بن سياسية، فرج الجايد، ياسمين، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نسأل الله السلام.
1: اللهم أمين.
2: نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: اتمام منتصف النهار هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة ظهيرة، هذه عناوينها: إعداد دراسة جدوى لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة. الحرائق تأتي على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغبية منذ غرة ماي الماضي إلى الآن. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني. إلى تفاصيل النشرة، أكد رئيس مدير عام شركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا كريم بوعوني أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا، مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان لإنهاء المرحلة والدخول في مرحلة الإنتاج. وأشار بوعوني في ميكروفون مهرج عيدان إلى أن زيارة وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مركزية الألبان بسيدي بوعلي حاليا تندرج في إطار السعي لإعادة تشغيل المعمل.
2: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة دوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله الزيارة هذه بعد الدراسة باش تضفي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد ذلك الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل للنشاط. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي تقوم. ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: ومن جهته أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عمر عبد القادر عمر أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع حليب بلادي، مع إمكانية المساهمة في المشروع عقب الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة.
3: الهيئة العربية هي مؤسسة مالية عربية تساهم فيها كل الدول العربية، تعمل في قطاع الأمن الغذائي عموما، لها عدة شركات في الدول العربية، في نحو 42 شركة في الدول العربية. الآن جينا في زيارتنا لتونس الشقيقة على أساس نعد دراسة جدوى لإعادة تشغيل مشروع حليب بلادي، وبعد ذاك النظر في إمكانية المساهمة فيه بعد إعداد الدراسة، وبعد ذاك بحث عن دعم فني للمشروع، وإن شاء الله شايفين فيه بوتنشيال كبير للمشروع. ربنا يوفقنا وجميع إن شاء الله الإنجاز المهم.
0: أتت الحرائق التي اندلعت منذ غرة ماي وإلى حدود 23 من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. الزميل أحمد العساوي والورقة التالية.
4: تم خلال هذه الفترة تزيل أكثر من 70 حريقا بالغابات وأكثر من 100 حريق بالمناطق الشجرية، شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان والتي تضرر بها نحو 900 هكتار، إلى جانب بنسرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. وبيّن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفلينية والصنوبر الحلبي، وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة لمتساكني المناطق الغابية. وأشار إلى أن أكبر الحرائق المسجلة خلال الأيام الأخيرة اندلعت بكل من غار الملح ورفراف من ولاية بنزرت، حيث أتت النيران على نحو 300 هكتار، وبمنطقة كاب نيجرو من ولاية باجة والتي تضرر بها نحو 300 هكتار أيضا، بالإضافة إلى حريق ساقية سيدي يوسف بولاية الكافة والذي أتى على نحو 2000 هكتار. وأرجع المدير العام للغابات أسباب اندلاع الحرائق أساساً إلى العامل البشري، سواء من خلال أفعال إجرامية أو بسبب الإهمال، فضلاً عن الظروف المناخية القاسية التي تشهدها تونس والمنطقة منذ أكثر من أسبوع. وأكد في هذا الإطار أهمية الرفع من درجة الوعي البيئية واعتماد سلوك مسؤول داخل الفضاءات الغابية. هذا وتشهد تونس منذ أكثر من أسبوع موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة القصوى 45 درجة في أغلب الجهات، ما ساهم في اندلاع عدد من الحرائق، إلى جانب تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء في عدد من مناطق البلاد.
0: هذا ويشهد حاليا الحريق المتواصل بولاية الكهف تعبئة شاملة لمختلف المتداخلين في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تعمل أعوان الغابات بالتنسيق مع الحماية المدنية وبمساندة وحدات الحرس والجيش الوطنيين ووزارة التجهيز مع تدخل الطائرات العسكرية عند الحاجة للسيطرة على الحريق. في موضوع آخر، أعلن الديوان الوطني للأعلاف أمس مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويليا الجارية لتصبح 863 دينار للطن، وتعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. وأوضح رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف نزار العياري أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة.
5: قاعدين نمر بموجة حر غير مسبوقة استثنائية، حرارة هذية تتأثر بها جميع الحيوانات اللي نربيوها، الأبقار، أغنام، الأزهار تبقى لسب. وهذه علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار قلنا في إطار التفاعل الحيني مع حرفائنا، اليوم اللي لابد مش انه المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الأسطبل متاعه. اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير ومادة النخالة والسداري متحكم فيهم من ناحية مستوى أسعارهم. المواد المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني نوعين، فما مواد ننتجها ومواد نوردها، مواد طاقية معناها تعطي الطاقة للحيوان، وفما مواد بروتينية. عادة المواد اللي ننتجها في بلادنا خاضعة للإنتاج أعلاف الخشنة، في غياب آلية تعديل الدولة وتدخل المباشر كانت تشهد في بعض الفترات ارتفاعات غير مبررة، وهذه المقاومة فقط من طرف المراقبة ما تكفيش، الهيكل العمومية تتدخل مباشرة من توفير مخزونات تعدل بها الأسواق وتفرض بها لون تاع أسعار.
0: أكد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين بالخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني بلغ 27,000 متعاون، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا. وأوضح البليدي في تصريح للإذاعة التونسية أن قطاعي التعليم والصحة يتصدران عملية الانتداب للعمل بالخارج، تليهم القطاعات الفنية على غرار الفنيين في اللحام والكهرباء وإصلاح السيارات والإعلامية والهندسة الزراعية.
6: تونس موجودين في عدة بلدان، كان نحكي على التعاون الفني، عندنا 27,000 تونسي في الخارج موجودين في كافة بلدان العالم، صحيح غالبيتهم حوالي 55% في دول الخليج، نسبة في أوروبا قريب ل 30%، في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة، في كندا خصوصا. حاولوا معناها نوجهوا يعني كافة أوجه التعاون الفني نحو يعني برامج وشركات متبادلة المنفعة، مهم زاد بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لبلادنا أن تكون عندنا كفاءات عندها تجارب دولية. أبرز المجالات التعاون تهم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الصحة والتعليم اللي هما ديما من أبرز القطاعات اللي فيها طلبات، وعديد البلدان لعدة اعتبارات ديموغرافية اقتصادية مازال تحتاج لانتداب الكفاءات. في المقابل فما عديد القطاعات الأخرى اللي قاعد تشهد في طلب، خاصة مسألة الفنيين في عدة مجالات، في اللحام، في الكهرباء، في إصلاح السيارات، في الإعلامية، في الزراعة، عديد الطلبات اللي جينا على المهندسين الزراعيين. هذه الطلبات اللي تهم كأفراد، لكن زاد عنا طلبات أخرين تهم الحلول التنموية وتهم التجارب التونسية.
0: في في الأنباء العربية والدولية، استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في قرية تل جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية. وفي بيان مقتضب أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينهم 3 في حالة حرجة أثناء تصديهم لهجوم استيطاني في القرية. قال الجيش الإيراني اليوم إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت، ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى إلحاق خسائر بقوات أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. في الأثناء حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات مصادرة أصول الدول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في المنطقة. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. الحرائق تأتي على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغبية منذ غرة ماي الماضي إلى حد الآن. إعداد دراسة جدوى لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي بسيدي بوعلي من ولاية سوسة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجلة عطية في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، كافة هيئة تحرير الأخبار، جيهان ذي عراض يجبيري، أحمد العساوي ونصير السكلي. الآن آخر أخبار الرياضة مع الزميل ذكر زرافي، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
9: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
10: 25 جويلية
7: ذكرى عيد الجمهورية.
10: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه المنسير. اخر اخبار الاتحاد الرياضي المنسيري تشير ان الفريق بيدخل في تربص مغلق انطلاقا من يوم الاثنين 26 جويلية حتى اليوم 2 اوت في مدينه عين دراهم. تربص باش تخلوا عدد من المباريات الوديه بعد التحضير البدني اللي صار في مدينه المنسير غربله ايضا للرصيد البشري مع عدد كبير من المغادرين، مع التذكير انه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري توصل الاتفاق مع فريق مسامير لمغادرة المهاجم إبراهيم السويسي اللي كان في الاتحاد المنسيري في مواسم اللي فاتت، ولاعب شاب قادم من نجم الرياضي الساحلي، تجربة جديدة في البطولة القطرية. نبقى مع أخبار التعاقدات. الأمر الرياضي بحم سوسة عن اليوم على تعاقده مع المهاجم أيمن الزين البالغ من العمر 32 عام قادم من سكك حدس فاقسي، وأيضا شرف الدين نصر اللي قادم من مستقبل رياضي بالقصرين حارس مرمى كان أيضا شط في الاتحاد الرياضي المنسيري. الترجي الذي التونسي يلعب وديا اليوم مع النجم الرياضي الخميري فريق عين دراهم في تربصه في عين دراهم، مباراة أولى للترجي الرياضي التونسي في انتظار بقية المقابلات. الترجي الرياضي التونسي اللي برمج عدد من المقابلات مع الأندية اللي موجودين في عين دراهم. ايضا مستقبل رياضي بمرسى يدخل في تربص مغلق انطلاقا من اليوم الجمعه 24 جويلية في مدينه تبرقه، يتواصل حتى اليوم 30 جويلية. تربص باش يكون في عدد من المباريات الوديه وباش يبداها فريق المستقبل رياضي بمرسى بمواجهه الحزم السعودي غدوه انطلاقا من 5 متاع العشيه. نادي ليغانيس الإسباني أعلن على انتدابه للاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي قادم من فريق براغا البرتغالي في سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية شراء العقد في نهاية التجربة. تعرفوا أن اللاعب هذا انتمى للمنتخب الوطني التونسي وكان شارك في كأس العالم الأخيرة. خارج تونس المنتخب الألماني وبعد بين ظفرين خيبة المشاركة في كأس العالم أعلن تعيين يورغن كلوب كمدرب جديد للمنتخب حتى العام 2030 خلفا لنيجلسمان اللي كان غادر منتخب ألمانيا بعد الدور 16 اللي انهزم فيه أمام منتخب باراغواي. مصافحتنا الرياضية وفات، الموعد القادم مع الرياضة إن شاء الله 4:05 دقائق. نراكم زين للقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قواعد التلاوة وأحكام التجويد. اليوم أيها الأحبة سننطلق في التعرض إلى مبحث خاص من مباحث قواعد التلاوة، ألا وهو علامات الوقف، علامات الوقف عند قراءة القرآن الكريم. سبق وأن تناولنا أن الإمام الجزري قسم الوقف الاختياري، يعني الوقف الجائز، إلى ثلاث درجات: وقف كاف، وقف جائز، ووقف حسن. لكن إذا فتحنا المصحف اليوم وأردنا قراءة القرآن فإننا لا نجد هذا الكلام، وإنما نجد علامات وضعها العلماء في بعض الأماكن. مثال ذلك علامة لام، يعني بالألف، لا، الجيم، الميم، قلا، صلا، وغيرها. فما هي علاقة هذه الكلمات بما ذكره الإمام الجزري؟ هذه الكلمات أيها الأحبة تندرج تحت الوقف الكافي، وهنا نذكر بأن الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا تعلق لفظي. أما الوقف التام فيكون في أواخر الآيات، لأن الموضوع انتهى وسندخل في موضوع جديد، فلا نجد آية انتهى الموضوع في وسطها وتنتقل إلى موضوع جديد، بل هذا يكون دائما في أواخر الآيات. أما الوقف الكافي فقد يكون في وسط الآية أو في آخرها، والوقف الحسن كذلك قد يكون في وسط الآية أو في أواخرها. سنبدأ أيها الإخوة مع أول علامة من علامات الوقف، وهي علامة الميم، ويسميها العلماء هي علامة الوقف اللازم، يعني وجب عليك الوقوف على الكلمة التي تجد فوقها هذا الحرف، حرف الميم، وهي ميم صغيرة ليس لها ذيل إلى الأسفل. أما الميم التي لها ذيل إلى الأسفل فهي علامة الإقلاب أو القلب، وتوضع فوق النون أو التنوين الذي بعده حرف باء لتقلب ميما. وإذا قلنا وقوف لازم، فاللزوم هنا ليس لزوما شرعيا بمعنى أن تاركه يأثم، وإنما هو لزوم اصطلاحي، وذلك حتى يفصل القارئ بين معنيين مختلفين من معاني الآية. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لو تأملنا المصحف أيها الأحبة فإننا سنجد فوق كلمة يسمعون ميما صغيرة، وهذا يعني أنه يجب على القارئ أن يقف عندها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يستجيب الذين يسمعون. نلاحظ أن المعنى قد تم، ثم يبتدئ بقول الله تعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فلو وصل القارئ لأوهم السامع أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن الموتى، وهذا غير صحيح، فالموتى لا يسمعون. إذن أيها المستمعون الكرام، القصد من هذه العلامة، علامة الميم، هو فصل معنيين عن بعضهما البعض، وذلك خشية وقوع السامع في التوهم. فمثلا لما نقرأ في سورة النساء في إطار ذكر الله عز وجل لإبليس، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نجد على كلمة الله ميما صغيرة، يعني قف، يعني وجوب الوقوف عند قول الله عز وجل لعنه الله، يجب أن نقف. لماذا؟ حتى نفصل معنيين عن بعضهما. فلو قلنا لعنه الله أي الشيطان، ثم وقال، القائل هنا هو الشيطان. إذا قلنا لعنه الله وقال، لو وصلنا الكلمتين لأصبح القائل يعني هو الله، في حين أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل هنا لم يذكر صراحة، إذن هو ضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو الله، وكأن القائل هو الله، وهذا غير صحيح، فالقائل هو الشيطان. لذلك أيها الإخوة، وضع علماؤنا ميما صغيرة فوق لفظ الجلالة. نذكر مثال آخر في قول الله تعالى في سورة العنكبوت في سياق حديثه عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي. من الذي قال إني ذاهب إلى ربي؟ إبراهيم عليه السلام. لذلك نجد فوق كلمة لوط ميما تشير إلى ضرورة الوقف، فنقول فآمن له لوط، أي أن لوط آمن لإبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي. من قال؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلو قلنا فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي، لأصبح القائل هنا هو لوط، وهذا غير صحيح، فالقائل كما بينا هو إبراهيم عليه السلام. إذن أيها الأحبة، هذا هو معنى علامة الوقف. لكن أذكر السادة المستمعين أن حرف الميم يشير إلى وقوف لازم، وهو ليس لزوما شرعيا، إنما هو لزوم اصطلاحي، يعني أن من لم يلتزم به لا يعتبر آثما، وإنما من الأكمل الوقوف عليه حتى نفصل المعاني، وهذا من السنة النبوية. فمن السنة أن تكون مبينا لما تكلم الناس، هذا في الكلام العادي، فما بالك بكلام الله سبحانه وتعالى. وهنا نختم بالقول أنه إن كان القارئ يقرأ لنفسه في البيت أو في السيارة أو في الصلاة، ومر على هذه الآيات وهو فاهم للمعنى، فليس من الضروري أن يقف على هذه العلامة التي هي علامة ميم، بخلاف إن كان هناك سامعين يسمعون هذه التلاوة في مجلس أو في صلاة بالنسبة للإمام، فلزم عليه الوقوف عليها. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي لقاؤنا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بأمانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، بداية من هذه الحصة سيتم التذكير بعديد من الوصايا النبوية التربوية التي صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بها، فكانت وصايا جامعة مانعة اتسمت في مجموعها بأنها عظيمة القدر كبيرة الفائدة، وإنها جاءت من معلم الناس الخير الذي لا يعلم خيرا إلا دل عليه الأمة، ولا يعلم شرا إلا حذر الأمة منه، فكانت بذلك مما لا غنى للإنسان المسلم عنه في حياته اليومية وأحواله العامة والخاصة. وعلى كل مسلم أن يسمع وأن يطيع وأن لا يتردد في قبول تلك الوصايا والعمل بها في كل شأن من شؤون حياته وفي كل جزئية من جزئياتها، لما فيها من تربية سامية للنفوس، ولما يترتب عليها من إصلاح للقلوب، إضافة إلى أثرها في تقويم السلوكيات الخاصة وحثها على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. ويأتي من أهم تلك الوصايا تقوى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، لأن الوصية بالتقوى تجمع الخير كله. فقد صح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن أبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومن الوصايا ما صح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية: فإنها من كنوز الجنة. رواه الإمام أحمد. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بهذه الوصايا الثمينة، وصلى الله على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول. من وصايا الرسول. من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. للأطفال نصيب الليلة بقصر الرباط بالمنستير، عرض مسرحي للأطفال أمك تانجو من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي. تسهرون الليلة مع الفنانة نبيها كراولي ضمن افتتاح مهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية.

تسهرون الليلة مع الفنانة المصرية مروة ناجي وروائع الفنان بليغ حمدي ضمن الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي ضمن مهرجان نابل الدولي.
2: ما عرفش مين سمعتها قبل. في تونس راك تبدا واقف في امان الله. ما كلمت حد ما درت بحد. يجيك سلطان. هاك يجيك. قول لك عرس تو نعاونوك. تعرس يعاونك حتى حد. في علم الاجتماع سهلة على الاخر وسامبل على الاخر. والنظرية هذه اسمها نظرية السلطعون. وتحكي على برشا مجتمعات. ولاحظوها العلماء من التصرفات متاع السلطعون اللي هو السرطان اللي مشي على جنب.
1: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
0: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت سبوتيفاي عن أدوات تحكم جديدة تتيح للمستخدمين تعطيل جميع مقاطع الفيديو في التطبيق. وقالت سبوتيفاي أن الأدوات هذه تمكن المستخدمين من اختيار تجربة استخدام تركز على الصوت أولاً أو تجربة مدعومة بالفيديو. وأضافت أنه بإمكان مديري باقات العائلة في تطبيق سبوتيفاي تشغيل أو إيقاف محتوى فيديو لأي عضو في الباقة مباشرة من إعدادات الاشتراك. وستتيح سبوتيفاي الآن أيضا لمستخدمي باقات البازيك والبريميوم في الاشتراكات الفردية أو ديو فاميلي ولا ستودنت إمكانية التحكم في كيفية عرض محتوى الفيديو في التطبيق متاعهم. للوصول إلى أدوات التحكم في الفيديو هذا يحتاج المستخدمين إلى الانتقال إلى الإعدادات واختيار خيار المحتوى والعرض، ومن هنا ينجموا يشغلوا إلى يوقفوا تشغيل خاصية وهي مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة المتكررة اللي تعمل مع كانفا. بمجرد اختيار المستخدم للتفضيلات متاعه

0: يتم تطبيقها عبر الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب والتلفاز. وأشارت سبوتيفاي إلى أن المستخدمين بش يبقاو يراو إعلانات الفيديو بالإضافة إلى الإعلانات الصوتية. التحديث هذية من المنتظر أنه بش يبدأ طرحه لجميع المستخدمين حول العالم أواخر هذا الشهر. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تابعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: تمام الوحيدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد وزير التشغيل وتكوين المهني رياض شود أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جايزد. أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس والتي كانت في حدود 4% تؤكد استمرار ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية الجزئية وتنسجم مع المنحة الذي تم تسجيله خلال الانتخابات التشريعية الجزئية السابقة. أعطيت إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبة ورئيس جامعة منوبة ومدير مركز الخوارزمي. ختاما، قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويلية الجاري لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنها. نهاية الموجز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن

لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.

أنفسهم أعظم درجة عند الله.

خالدين فيها أبدا.

أبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

فإنها هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو ويأبى الله

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

واعلموا أن الله مع المتقين.

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

غيركم ولا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

طاغا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم

خلالكم ولأضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا

0: منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، ورفع ذكرهن في الكتاب المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، ابتعثه للعالمين أسوةً للصالحين، أزواجه هن الطيبات للطيبين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعليهن في كل عصرٍ وحين، وعلى صحابته الراضين المرضيين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإننا على النار لا نقوى. اللهم خفِّف عنا حرَّ الشمس، اللهم خفِّف عنا حرَّ الشمس، اللهم اصرف عنا فيح جهنم، اللهم قنا عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد، إخوتي الأحباء، تواعدنا أننا سنزور بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز بأجرين: أولاً لأنها بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئاً لمن زار بيت رسوله رسول الله، البيوت التي تنزل وتتلى فيها آيات الله والحكمة. ثم هي بيوت زوجات النبي، نساء رفع الله قدرهن في العالمين، فأصبحن أمهات للمؤمنين في كل عصر وحين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. اللهم ارض عن أمهاتنا يا رب العالمين، وأمهاتنا زوجات النبي الكريم. سنزور هذه البيوت بيتاً بيتاً، واليوم موعدنا في بيت الطاهرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أمنا الأولى السابقة في الإيمان. سنزور بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد، امرأة من أشرف نساء قريش نسباً، من أعلاهن قدراً، أكثرهن ذكراً. هي من أكبر تجار قريش في ذلك الزمان، امرأة غنية، لكن مالها لم يفسد طبعها، وغناها لم يشوش قلبها، لم يذهب حياءها، لم يغير أخلاقها، فسمتها قريش في الجاهلية الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. مكة كانت مدينة صغيرة، يعرف الناس بعضهم بعضاً، خاصة أنهم من قبيلة واحدة، من قبيلة قريش. كانت خديجة تعرف محمداً صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وقصته معروفة. قبل أن يصبح رسولاً بلغها من صفاته أنه صادق، وأنه أمين، وأنه راجح العقل، فاختارته ليكون القائم على تجارتها والساهر على تنمية أموالها. كان الناس في ذلك الزمان ولا يزالون يقيمون الإنسان بماله، يقيمون الإنسان برصيده، بممتلكاته، لكنها هي من رجاحة عقلها اختارت القوي في عقله والأمين على مالها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكانت أرملة، توفي عنها زوجها وعزفت عن الزواج، لكنها حينما رأت محمداً صلى الله عليه وسلم من قريب، نحن نعرف صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهةً وقت تراه جيك هيبة، ومن خالطه معرفةً أحبه صلى وسلم عليه. أجود الناس كفاً، أوسع الناس صدراً بل واسع، أصدق الناس لهجةً، أوفى الناس ذمةً، ألينوهم لين عريكةً، أكرمهم عشرةً، صلوا وسلموا عليه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعد، فعرضت عليه الزواج. يقول الشاعر البصيري: ورأته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية وحياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. من ذكائها اختارت محمداً صلى الله عليه وسلم. عمره 25 عام، هي 40 عاماً، تكبر ب15 سنة، وليس فارق السن هو الذي يقرر الأمن والراحة والسعادة في الحياة الزوجية. وهذا الزواج دام أكثر من ربع قرن، 25 عام أخرين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 بنات: فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم. ورزق منها ولدان: القاسم، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل أبو القاسم، لأن ابنه سمي القاسم. ورزق عبد الله، لكن الذكور لم يعيشوا، توفوا وهم صغار. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ومضت السنوات الأولى 15 سنة، بلغ 40 من عمره. كانت فيه طباع فطرة الأنبياء والأتقياء والأنقياء، كان بعيد عن اللهو الذي في قريش، عن الزواج عندهم والأعراس والحفلات ومظاهر الفتنة التي كانت هناك، ضجيج مكة، أصنام، لهو. كان يحب الخلوة، يختلي، يذكر ربه على ملة إبراهيم عليه السلام، يتعبد، ثم انزوى إلى غار في جبل النور قرب مكة. كان يذهب إلى الغار ويبقى يتبتل فيه الليالي العديدة. وخديجة ماذا تفعل؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ أبطأت عن البيت؟ تركتني وحيدة أياماً؟ ولم يكن حتى في تجارة يحضر لها المال مقابل ذلك، كان في عبادة، وكانت هي تساعده على ذلك، وتعطيه المؤونة، تعطيه الزاد، وتنتظره بقلب طيب ووجه باسم فرح عند عودته. ثم جاء ذلك اليوم العظيم الذي سيغير وجه الأرض. وبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ بأمين الوحي عظيم الملائكة جبريل عليه السلام ينزل إلى الغار ويغطه، يضغط عليه في صدره دون أن يراه، ويقول له: اقرأ. ماذا سيقرأ؟ لم يكن قارئاً صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر، ولم يكن شاعراً، ولم يكن خطيباً قبل النبوة. ماذا سيقرأ؟ فقال له: ما أنا بقارئ. فغمه غمة أخرى كادت أن تخلع ضلوعه، وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان ذلك أول نزول الوحي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أول سماع له لكلام الله الذي تتصدع منه الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف، يقول: زملوني زملوني. تخيل هذا المشهد، تخيل عباد الله، امرأة زوجها غايب عنها بالأيام، ثم يأتيها بهذه القصة: جاني شكون وغمني وقال اقرأ، وكلمتني الأحجار في الطريق، وكلمتني الأشجار تقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاهن، ولم يذهب إلى زعيم من الزعماء في ذلك الزمان، بل ذهب إلى زوجته خديجة، لأنه يعرف معدنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، يعلم أن سكونه سيكون إلا عندها. وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. لم تقل له: ربما توهمت. لم تقل له: هذا نتيجة الخلوة، ونتيجة بقائك وحدك، ونتيجة بعدك عن البيت. قال: إني أخشى على نفسي، شو بشي يصير لي، ماذا الذي دهاني؟ قالت كلمتها المشهورة، كلمة تكتب بماء الذهب، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. شوفوا رفع المعنويات، والله لن يخزيك الله أبدا، لا تخشى على نفسك، إن للكون خالقا عادلا مدبرا للأمور يجازي الناس بالحسنات إحسانا في الدنيا قبل الآخرة. يا ابن العم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وإن الله لن يخزيك أبدا. صلوا وسلموا عليه. من أين جاءت بهذا العقل؟ من أين جاءت بهذا اليقين؟ الله أكبر حين تكون الزوجة أكبر سند لزوجها، هذه أم المؤمنين بالفعل، كانت له زوجة وأما، لم تكن عالمة بالوحي وقتها، لم ينزل شيء من القرآن، لكنها كانت عالمة بسنن الله في عباده، فهمت أن من كان هذا خلقه فإن الله لن يخزيه أبدا. عبارة تقول لنا نحن الآن، خذ الدرس، أنك يا مسلم طالما تساعد في الزوال، طالما تقف مع المحتاج، طالما أنك تعين الضعيف، طالما أنك تتكرم على ضيفك ولا تتأفف منه، وترحب بضيوفك من أقربائك وأصدقائك، فإن الله لن يخزيك أبدا. هذه صفات الزوجة الصالحة والأم الصالحة، لم تنزل عليها آيات، لكنها كانت أول قلب طمأن الذي نزلت عليه الآيات. شوفوا قمة الكلمة الطيبة في ساعة الخوف، وكم من زوجة كانت سنداً لزوجها ودفعاً له للنجاح بكلمات مثل هذه، كلمات طيبات. ثم إنها لم تكتفي بالكلام، بل أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها، ورقة ابن نوفل، وكان رجلاً قد اطلع على كتب الأولين وتعلم منها، فسمع الخبر وحاول أن يتبين الأمر، ثم قال: والله، هل جاك هذا يكلمك؟ والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. جذع صغير، معناه شاب، على خاطر هو وقتها كبير، فما بالك 10 سنين أخرين وقت بشي يخرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ بشي يخرجوني من مكة، بشي يخرجوني من بلادي، جايهم بدعوة التوحيد ودعوة الطهارة ودعوة الإيمان ودعوة الطاعة. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. كل من يجي يريد الإصلاح بين الفاسدين فإنهم يبغضونه ويخرجونه. كانت خديجة إذن أم المؤمنين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فخرا، وكفى بالنساء فخرا أن أول من آمن بالإسلام امرأة. مش تعرف قيمة المرأة في الإسلام حتى قبل أن تسمع كلام ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان بيتها، علاش كنا باش نزوروا بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول بيت دخله الإيمان، أول بيت شع فيه الإسلام، أول بيت أقيمت فيه الصلوات وتليت فيه الآيات. ومن هنا نفهم لماذا هي أمنا، إن الأم هي التي تربي وليست التي تلد، الأم هي اللي تعلم، أم هي اللي تكون، هذيك الأم الحقيقية. وقلنا إن أمهات المؤمنين ومنهن عائشة روت 2200 حديث، 2200 حديث روتهم عائشة. هل روت خديجة أحاديث؟ لا، توفيت قبل أن تدون الأحاديث وتوفيت في مكة، لكنها ربتنا، لكنها علمتنا، لكنها بثباتها وتثبيت زوجها درس لجميع نساء العالمين، بتصديقها لنبينا صلى الله عليه وسلم، صبرها، بجهادها، بإيمانها، بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب السماوات والأرض. فتحت بيتها لدعوة التوحيد، وأنفقت مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت قلبها لهذه الرسالة صدقا ويقينا. كل من يصلي اليوم، كل مؤمن ينفق في سبيل الله كما أنفقت خديجة، كل امرأة أو رجل يقرآن القرآن، كل طفل يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيفة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نصيبا منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ فكانت هي أول المصليات، وكانت هي أول الذاكرات، وكانت هي أول التاليات لكتاب رب الأرض والسماوات، فلها في ذلك أجزل نصيب. من أشهر قصص خديجة رضي الله عنها ما رواه أهل الحديث أن جبريل عليه السلام كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلمه الوحي، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قادمة، قد أتتك ومعها إناء. قال: فأقرئها السلام من رب العالمين، وحيد الله، ومني، قلها جبريل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بكت خديجة: ربي يسلم علي، رب السماوات والأراضين يسلم على امرأة، يسلم على إنسان، يرسل له السلام مع أمين الوحي، وجبريل عليه السلام يسلم على خديجة. بكت خديجة لهذا الشرف الذي ليس بعده شرف. ثم يعطيها هذه البشارة السنية، يعطيه هذه الهدية العلية بأن لها بيتا في الجنة، وأنه من قصب لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصرها كله من ذلك، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب صياح ولا تعب نصب. قال أهل العلم: جوزيت خديجة ببيت لا صخب فيه. لماذا؟ لأنها لم تكن تصخب، لأنها زوجة لا تصيح في بيت زوجها، لأنها زوجة تعطي إلا الموجات الإيجابية، إلا الكلمات الجميلة الطيبة، امرأة تساعد زوجها على تعب الزمان وهي تاعبة وهي في نصب، ولذلك كانت بيتها في الجنة دون نصب ودون صخب. درس للزوجات: ماذا تفعل في بيت زوجها حتى تنال مثل هذا القصر؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقا ويقينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أطاعه فقد فاز فوزا مبينا، ومن عصاه فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة ترضيك وترضيهم وترضينا. إخوة الإيمان، لم تنتهي قصة أمنا خديجة مع سلام رب العالمين ومع حياة الرفاهة التي كانت فيها في التجارة. والدنيا كما تعلمون حلو ومر، والدنيا كما تعلمون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لم تكن زوجة في السراء فقط، لم تكن زوجة حين كان المال بتجارتها موجودا في البيت، وإنما ستقع حادثة كبيرة، أن قريش تقرر حصارا لبني هاشم، تخرجهم من مكة وتضعهم في شعابها وتغلق عليهم بالحرس حتى لا يدخل مكة ولا يتاجر معهم أحدا ولا يعطيهم أحدا طعاما ولا شرابا، وبدأ الحصار. وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست من بني هاشم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ليست من بني هاشم، فكان بإمكانها أن تبقى في غناها وفي بيتها في مكة، لكنها اختارت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك زوجها في مثل هذه المحن، ولو كان ثمن ذلك الجوع والعطش، بل حياتها التي نفدت من جراء هذا الحصار. مرضت خديجة 3 سنوات من الحصار، أكلوا جلود الحيوانات، أكلوا الأعشاب حتى اخضرت أفواههم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما لاقوا من أجل هذه الدعوة. ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مكان في مكة اسمه الحجون، فيه مقبرة، مقبرة المعلاه العالية معناها، جاي في ربوة، وهناك قبر خديجة. اللهم ارزقنا يا ربنا حجا وعمرة وزيارة لقبرها، فزيارة المقابر فيها أجر، خاصة إذا زرت قبر أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيها الإخوة بيت خديجة، امرأة ليست ككل النساء، زوجة ليست ككل الزوجات، ويا ليت كل الزوجات يكن مثلها، أم من أمهات المؤمنين أحبها نبينا صلى الله عليه وسلم وبقي وفيا لها حتى بعد موتها. قالت عائشة: إنها مثل كل النساء تغرن من بعضهن، عندها غيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خديجة أغير، خاصة أنها متوفاة وما زالت تغار منها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح شاة يتتبع صديقاتها ويوزع عليهن كل واحدة نصيبة. علاش؟ لأن سويحبات خديجة. وإذا جاءت امرأة من الزائرات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة خديجة، يحسن استقبالها ويكرمها ويسألها عن حالها. فتسأله عائشة، تقول: يا رسول الله، ما هذا الذي تفعله مع خديجة وذكر خديجة؟ فيقول لها: إن حسن العهد من الإيمان. واختي تراعي الود والعهد حتى بعد وفاة الصديق، هذاك من الإيمان. وفي أحد الأيام قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، هل هناك إلا خديجة في الدنيا؟ فقال لها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد، وحرمني من أولاد النساء. وفاء، وفاء ليس بعده وفاء، وفاء بعد الوفاء، وفاء لمن شاركك في الشدة، فلم تنسه عند السعة والغناء. فيا إخوة الإيمان، نعاهد أنفسنا ألا ننسى أمنا خديجة رضي الله عنها، نعاهد أنفسنا أن نعلم بناتنا ونساءنا قيمة خديجة رضي الله عنها، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. هن شمعات، هن مصابيح للهدى، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مهما تحدثنا عنهن مقصرون. اللهم ارض عن أمنا خديجة يا رب العالمين، اللهم اجزها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت زوجة عن زوجها، اللهم جازها خير ما جزيت

0: المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم آمن خوفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، أرحم ميتهم، اللهم حرر أسراهم، اللهم حرر مسرانا ومسراهم، ورد عنهم كيد المعتدين، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما رحمونا، وبرهم كما برونا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من أهل القرآن، من أهل الحياة، من أهل العلم والعمل. اللهم خفف عنا حرارة الشمس، اللهم خفف عنا حرارة الطقس، هون على عبادك يا رب العالمين، أنزل علينا من عندك برداً وسلاماً، ارزقنا غيثاً طيباً نافعاً ترزق به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. أجرنا من حر الدنيا، أجرنا من فيح جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، أجب من الخير كل من دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وصل وسلم على نبي أولئك المختار صلاةً دائمةً ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر، الحمد لله.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهادي بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أطلقت السلطات الجهوية بولاية القيروان مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص، وفق ما أفاد به مصدر مطلع. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، كذلك أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عقدتها أمس للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ختاما، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة محمد حبيب الله، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لبنغلاديش لدى تونس مع الإقامة بطرابلس، وذلك وفق بلاغ أصدرته الوزارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، خبر ورخبر،
5: الموجة ورا الموجة،
4: جديد كل نهار،
5: الموجة ورا الموجة،
4: كل ساعة.

الموجة وراء الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة الموجة وراء الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الأشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.

0: بسمة
1: إذاعة المنستير،
2: ومنها تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 3 للأخبار، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وساقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عمليات التدخل. وأوضح المشري أن حريق ساقية سيدي يوسف

0: ده العام منذ 20 من جويليا المنقضي، وأن تعزيزات من الولايات المجاورة تم توجيهها منذ اليوم الأول، إلا أن اتساع رقعة الحريق والتضاريس الجبلية بما تحتويه من أودية ومنحدرات ساهمت في سرعة انتشاره على مساحة واسعة. قدرت عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة بقيمة 66.1 مليون دينار خلال الموسم 2025-2026، أي بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم 2024-2025، وذلك وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت الكميات المصدرة 8.797 ألف طن بارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذات من سنة 2025. طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات. كما قدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما على موجاتنا تمام الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغير. لازم نعرفوا أنه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وأنه بمجرد ظهور العلامات هذه فإنه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو أهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الأولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعملو؟ لازم نغسلو الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
4: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامجنا الموجة ورا الموجة من الآن حتى الخمسة مع بعضنا في المباشر، ومجموعة من الفقرات أكيد تعاودوا بالعناوين متاعها. المحتوى دائما فما جديد. اليوم الموجة ورا الموجة العدد الأخير بالنسبة للأسبوع هذا، والانطلاقة جديدة تكون بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس التوقيت من الثلاثة الخمسة نهار الاثنين، كل اثنين من الاثنين حتى للجمعة البرنامج يجيكم خمسة على سبعة في الأسبوع. في الفقرة الأولى كما تعودتوا حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. اليوم عنا باب جديد بالعاصمة، حدث ولا حرج مع رمزي الإمام كما العادة، سكاتش ناقد وساخر من حياتنا اليومية. من ذاكرة المهرجان الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، اليوم مهرجان سوسة الدولي. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجع لكم بفقرة ديما القدام مع يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. اليوم استضافة للأستاذ جلال بن سعد والقائد بالكشافة فوج القلعة الكبرى عبدالعزيز بومعيزة. مش صحيح هي الفقرة المسجلة مع الفنان الصادق عمار، وآخر فقراتنا على الخط باش تكون اليوم أميرة بكوش مديرة المراقبة الثقافي بالمنستير ضيفتنا، باش نتحدثوا على الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا اللي تنطلق نهار 26 جويلية تواصل حتى 28 جويلية، ثلاثة أيام بساحة مرجانة بالمنستير. كل التفاصيل حول التظاهرة هذه طبعا كما قلت مع ضيفتنا أميرة بكوش، وباش تكون في آخر فقراتنا. التحية كما العادة توصلكم من محمد وليد الجاموسي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. بعد النغم نمشي في تسجيل مع الأستاذ جلال بن سعد، ثم نستقبل مع بعضنا رمزي الإمام.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة، باب جديد، باب آخر نفتحوه مع بعضنا، هو باب جديد. الباب هذا تأسس سنة 1278 في عهد السلطان الحفصي يحيى الحفصي، وتم تسجيل الباب في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 1979 كجزء من مدينة تونس العتيقة. طبعا سمي باب جديد لأنه فتح المدينة على أحياء جديدة وأنماط حياة مبتكرة، ويعرف زاد باسم باب الحداد أو باب الحدادين لأنه ينفذ لسوق الحدادين. الباب هذا تدمر وتشوه في الفتنة الباشوية بين علي باشا وعمو حسين بن علي، وفي القرن 18 وقع تجديده في عهد علي باي الثاني عام 1769. طراز المعماري فريد وممتاز ومتميز عن بقية الأبواب الثلاثة المتبقية، وعنده تقويسات رائعة الهندسة. هو معلم باب جديد يعكس روعة العمارة الإسلامية، والباب زاد تغنى به الشاعر محمد الورغي عام 1769: جدد هذا الباب باب الجديد علي باشا بن الحسين السعيدي، أقامه من بعد ما قد هوى في فتنة يشيب لها الوليد. إذن كما قلت لكم هذا هو باب جديد بكل إيجاز، وللتعمق يمكن العودة إلى خاصة إلى كتاب عادل التواتي تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: يا دنيا جنان بجنان. رمزي الإمام، أهلا وسهلا، حدث ولا حرج.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ثريا، مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في إذاعتنا إذاعة المنسير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن كما العادة، حدث ولا حرج وسكيتش جديد وموضوع جديد.
1: موضوع جديد،
2: حدث ولا حرج.
1: لا لا لا لا، ظهر لي لمقص أموره ما عادش تعجب بعد اللي ولا يتباع على قارعة الطريق، وكل من دب وهب ولا بمقصه، كل واحد شيطانه في جيبه، وكل حد يقص على كيفه وقت اللي يحب زاده. لا، القطاع تهمش، مالا شنوه؟ القطاع تهمش بعد اللي كثرت المقوسة، وما تسمع كان كلمة هات هات، رشفة تاي هات، رشفة قهوة هات، هات سيجارو هات، هات شعول هات، حبس حبس الضرب يا ولدي، حبس الضرب. شنو بابا يفين تراني؟ هات سيجار وهات شعول، هات سيجار وهات شعول، الدخان دخاني والشعول شعولي، سيادتك باش داخل معايا، ترى داخل معاك بالرواري. هات سيجارو، هات السكر، هات التاي، هات السكر، هات التاي، هات دينار، هات اثنين، هات الجاوي، هات البخور، هات الجاوي، هات البخور. اعمل عزام، اعمل عزام، جيتك مضام، نحب نغسل سويقاتي ونعرس بمنيار وما نصرف حتى دينار. عليك بالتابل والكروية والكبار، خلطهم بيد فار وبليدك اللي صار، اشرب وقول يا ستار يا جبار، يا ستار يا جبار، كح 500 دينار. ايه عرست بمنيار، عرست بالسبيطار، ماشي جاي كل نهار جرة يد الفار. المثل يقولك رد بالك من جار الحس واللص والمقص. شبيك الشي يبدأ من المطار، 3 سنين غربة، قلت نروح للدار، طاح بيا مقص كل منشار. خويا خويا، ظهر فيك ولد حلال، كلمة بالبورتابل يرحم بوك، تفضل يزيد شوية. خويا ظهر فيك ولد حلال، 20 دينار باش نروح للدار، تفضل يزيد شوية. خويا ظهر فيك ولد حلال، مانيش ولد حلال، مانيش بطلت يا سيدي، انا مجرم، قيني يا خويا، سيبني، شبيك مقص هكا؟ وعلى كلمة مقص هبط علي الديواني من غير حس. اش عندك؟ ما عندك، عندي فليجة فيها دبشات لأم خديجة، ودبو سفيحة لخالتي فتيحة، وماكينة حجامة العم سلامة. بون، اش عندك؟ ما عندك، اش عندك؟ ما عندك، اش عندك؟ 500 دينار أداءات جمركية؟ لا لا، البيع الكل شريها ب 200 دينار بفلوسنا. أسي تارو كيفاه؟ همش نقصوه، خذوا الفليجة والدبشات وتقدوا تحب من تحبوا من عندي، 300 دينار. بايشيك، اخذت تاكسي وناديت بالدار، دخلت نقض ضو يضعف ويقوى، جو دو لوميير. قلت استاك في الحنابية، ماله كمواطن جاي من الخارج، حتى هما 3 سنين غربة، واك الضو، واك الضو، هاو شعل، هاو قص، هاو شعل، هاو قص، هاو شعل، هاو قص، هاو شعل، هاو قص. مشيت للستاك، هزيت لهم بوكي نوار، قلت لهم يعطيكم الصحة على الامبيونس اللي عملتوها لي لمحالة في الدار، أما ماذا بيا ترجعوا لي الضو من غير قصان. قالوا لي ميسي عندك 13 مليون ما تخلت بالذمرة. شنو ضربني الكورون؟ 13 مليون 3 سنين ما الدار ما دخلتهاش وتقول لي 13 مليون؟ لا ميسي، ما تغششش روحك، ما تغششش روحك ميسي، غشش أعصابك، هذوك ما 13 مليون فيهم 10 ملايين استهلاك و3 ملايين قصاصات أداءات. أداءات قصاصات. جيت نشوف، نلقى جاري حمادي مقص جابد الضو من داري من غير حس. عنده 4 بيوت مركب 6 كليماتيزيرات، حتى طوالات مش ناسيها. ملا جار، ملا جار مقص من اللي هبط من الطيارة وانا المقص في جرة خوه، المقص في جرة خوه. الحكاية مشات وجاني مقص الانترنت. الانترنت تمشي خطوة تفكرون زبرات، هاهي قصت، هاهي جات، هاهي قصت، هاهي جات، هاهي قصت، هاهي جات، شومي ها قلي وين، وين فلوسي، وين مشات، هاهي قصت الانترنت. فما زاد هاك المقوسة متاع الفيسبوك، مرت خويا شرت البنت عروسة في كروسة، وصلت لها الكروسة، الو دي وين العروسة؟ العروسة تستنى في ولد الحلال يجي طونا بعثوها لك من لنقوسة. جيناك ولد عمي مشى يخطب، جيناك خاطبين راغبين في بنت الحسب ونسب. آه وليدي تخدم على روحك ماهو؟ نخدم نخدم نسيبي، حارق روحي بالخدمة، حارق روحي. آه والشهرية كيفاش؟ والله يا نسيبي شباش نقول لك، ما نكذبش عليك، على الورق نخلص زوز ملاين و300 ونقبض كان 300 دينار. أبي زوز ملاين ونمشاو قصاصات نسيبي قصاصات، وزيد خذيت قرض ب100 مليون قصوا عليا 150 مليون. آه راسي وجعني يا وليدي، راسي وجعني يا وليدي. قل لي في وقتاش تخلص القصاصات؟ عملت حساباتي وقت نخرج أنتريت أنسيبي. ما لا تعرف كيفاش يا وليدي وقت تخرج أنتريت، إيجا عرس مرحبا بيك. المقص حتى وسط بعض العائلات في بعضهم، ها مالا فما مقص، مرا تمقص في راجلها. يا مرا يا مرا خليت في جيبي 10 دينارات ما نعرفش وين مشات، هذيك كلات هالماكينة. يا مرا خليت في السروال 20 دينار، اش نعمل لك اش نعمل لك، كلات هالماكينة. شدها نهار بالكم شاية قال لها هاتك ال50 دينار، ما تقوليش كلات هالماكينة. قالت له يا شومي وفطور الماكينة هلا كيفاش. اي قالوا ولد اختي قال بوه يا بابا فرجت على سحار 20 دينار رد حمامة. قال ويه يا وليدي ما ريتش امك، 1,000,000 ردت طروبة. حتى في الإدارة في الإدارة تسمع كان كلمة قص قص قص قص قص قص تمبري، قص ورقة قص تمبري، دوسيك ناقص تمبري، صباح الخير قص تمبري، يا ودي صباح الخير قص تمبري. كل إدارة وتمبريها، كل بيرو فيه تمبري معلق في كواترو ويقول لك قص تمبري. الفنان الفنان في عوض يكرموه وقته حي، لا كيف يموت يتفكروه في تمبري. عاش شاهي جيمبلي مات حطوله تصويرته في تمبري قص تمبري. ولهذا أنا من رأيي يعملوا قانون القطاع المقص هذايا ملا، ونقترح يولي بالرخصة باش يرجع المقص إلى أهدافه النبيلة والحميدة، واللي شدوه بمقص من غير رخصة يتحمل مسؤوليته. وقص الحديث وين تحط نفسك تصيبها،
0: والنفس نفسك
1: وانت طبيبة.
0: هذه هي رمزي الإمام يعطيك الصحة. قلبك معبي على المقوصة.
1: المقوصة المقص في كل بلاصة.
0: وين تمشي تلقاهرة؟
1: تمشي تلقى المقص.
0: وين تمشي تلقاه؟
1: مقص.
0: بختو
1: سيك والله العظيم.
0: قص قص
1: قص تسمعوا كلمة قص في كل بلاصة.
0: قص قص كمل تروح من الخارج تلقى قص الضوء، قص الماء، قص الانترنت،
1: كل شيء كل شيء مقصوص، كل شيء مقصوص.
0: قص قص
1: كل شيء مقصوص.
0: شهرية مقصوصة،
1: شهرية مقصوصة. خصاصات بتاع الشهري
0: ما نحكيوش
1: ما نحكيوش ما تفهمش
0: القصاصات هذيك.
1: لا هذيك تجي كاكا ما اختش عملناها كاكا يزم كاكا فهمت. القصاصات هذيك بتاع هات برك هات برك
0: عرج زيد على الجل والعرافة.
1: العرافة
0: مشكلة.
1: أكبر مقوصة العرافة.
0: أكبر مقوصة والحقيقة المقص الوحيد اللي في بلاسته حسب رأي في المقوصة اللي حكيت عليهم خاطر يمشيولو برجليهم.
1: يمشيولو برجليهم شيء غريب.
0: برجليهم برجليهم ناس تهز ناس لما حالة وناس تبع في ناس ويمشيوا له وهو وقتها يولي مقص ومقص هاي اللي زاد
1: مقص هاي نعم. ايه تولي نسلمه في اللي في الطب اللي طبيب تقاه قاري ومتخرج وسنوات الله هو وفي الاخر نقعد بيت المواطن يمشي يمشي لك العراف مش باش يعطيك هاو شقال شنو نحب نعرس هاو قال شنو نحب كذا هاو راهو اني الراب صراحه العراف عمليه تحيل عمليه قصان بالحق
0: مشكلتها فلوس. عمليه تحيل واضحه وضوح الشمس
1: وضوح الشمس
0: في قلب النهار ولكن المشكله وانهم ينشطوا في اطار معناها
1: رخصه
0: ورخصه ومنظم وكل شيء هذه المشكله وين هو راه وفما برشا ناس كيف يشوفوا العرافه ولاو باللي بيرو نتاعهم وكذا يقول لك انا الامور واضحه ما باش يعمل حاجه قلت له ما يعمل حتى شيء يعني بالعكس
1: تمشي العراف تقول بدي جي تلقى سكرتيره وطاوله فهمتيش واحد هاي هاي
0: هاي واللي يستكثر اجره الطبيب يدفع قد 10 مرات من اول دخله للعراف هذا اذا ما كملش من بعد
1: غيره
0: فوق ولي وراه
1: العراف اللي ماشي له وكان فيه الخير راهو ربح في البرومسبور وحده، راهو
0: مثلا
1: راهو ربح في الوحده،
0: ولا راهو ملياردير ومش حال بير ويخدم على الراف ويسمع في الناس.
1: ماشي تجيب شي لو انت باش
0: يحلك مشاكل،
1: يحلك مشاكل، يحل مشاكل.
0: لو كان انت تنسنس شويه وتشوف حياه العراف وولاده وصغار ومرته وكذا، تلقى عنده 20,000 مشكله كيفك اكثر منك
1: بالطبيعه.
0: دونك سينزاد لازم يعمل عقله. هذاك علاش قلت لك المقص الوحيد اللي في بلاصتو،
1: في بلاصتو
0: هذاك مقص الجهل والجهل. لا هذاك ايش قلت لك، الجهل والجهل هكا اللي تحبهم الزوز، خاطرك تخلي ربي والطبيب وتمشي للعراف.
1: تمشي للعراف
0: استه، خلينا نحلك فلوسك. هات سيجارو،
1: هات سيجارو،
0: هات سيجارو. راهي ولا تختيره يا رمزي،
1: تختير تختير
0: ولا تختيره. اللي ما يمدش سيجارو تستنى فيه حوايج اكثر. هات نعمل تليفون معوق في تليفون وما تعطيش تليفونك، اختيره خاطر فما انواع نتاع براكاج ولات بالطريقه هذيك.
1: الطريقه هذه
0: هات سيجارو من يقول لك هاتش عندك،
1: هاتش عندك صحيح.
0: وي وهذا التليفون مش نعمل تليفون معوق في تليفون تقول له انت ليه ما نعطيش تليفوني، هو حاجته بالتليفون جمله واحده معناها افهم روحك من الاخر. كي ما تعطيش تليفون
1: تولي
0: ما تعرفش شنو يستنى فيك.
1: براكاج، عمليه براكاج مقنع.
0: ايه براكاج ولات هكاك بالصيغه هذيك، ما نعرفش نقولوا مقنع ولا مش مقنع، ما ولات بالطريقه هذيك. خاطر هات سيجار وهات 10,000 هات تليفونك ولات راي براكاجات بالطرق هذه.
1: براكاجات. وفما حكايه سال الساعه واحد يروح بسرعه بربي من الخارج. فما الاداءات الديوانيه.
0: الاداءات الديوانيه على يجيب حاجات من برا،
1: يجيب حاجات من برا. لكن فما برشا حاجات ساعات تسمع حكايات والله اعلم
0: صحيح ولا غلط،
1: صحيح ولا غلط من على الشني. تقع سلعه مثلا كذا ما جيش سمها كذا، فهمت؟ يقول لك خنخليها غادي كاي في المطاف.
0: فما برشا حاجات يجيبوهم الناس وما يعرفوش الطريفه الديوانيه عليهم، دونك يولي كي يلقاها غالي ياسر يضطر يخليه راه يخليوها. دونك هو هنا وقتها يولي يحاول يطلع خير له
1: وزاد
0: حماية للاقتصاد الوطني وكذا. لازم راهم مش كل واحنا من هنا ومن هنا نكونوا
1: لا كي تكون بربي سامحني كي تكون فما بضاعة موجودة في تونس عندنا في بلادنا حتى زايدة شوية، علاش نجيب فيها من الخارج ونبدا نكركر ونعاود؟
0: تيما ساعات زادك المواطن اللي يعيش البرة، والله يا رمزي لا عندك فكرة، والله من اللي يدخل يبداو الناس كل يغزروا. بنت خوك الصغيرة تستنى فيه يا عمي، أم مرا كبيرة هكا تعمل روحها فرحانة بي وكذا، يتعدى النهاية الأول وكل الكسكسي ومنها تولي تغزر كي حلش الفليجة باش يمدلهاش يا حويجة. كلهم يستناو أقل شيء
1: شوكولاتة
0: وبرفان وحاجات وكذا. الغالب عوايد دخلت في العوايد، دونك هو يحشم باش يدخل بيدو فارغة يولي كي يقضي قضيات يجيبهم ساعة ساعة يحصل في برودوي اللي هو يلقى التاريفة نتاعو في الديوان عالية برشا،
1: عالية برشا ولا ما يتعداش،
0: ولا ما يتعداش جملة واحدة. صارت لهم قداش مرة فما حاجات يجيبوها ما تتعداش. ما الغالب
1: معناتها المواطن المواطنين في الخارج مثلا يقراو حسابهم
0: اي يرد باله
1: على الحكاية هذه
0: يسأل. عندك الجو دي ليمير نتاع الضوء.
1: جو دي ليمير ورجع ورجع.
0: انت عملت هنا على الطريقه كلها لطفي ربي
1: جد المير وقصها ورجع وقص ضربه واحده.
0: كيف كيف نخدموا على البنوك الاقتصاد نتاع القروض
1: ياسر.
0: تخلص زوز ملايين، تخلص 3 ملايين ساعات كيما تحكي تروح ب 300 دينار في الشهريه.
1: 300 دينار في الشهريه.
0: مشكله انه توانسه من اكثر الناس اللي عايشين الظرف هذا، الناس كل عايشه مرهونه للبنوك، علما وان فوائد القروضات في البنوك في تونس من اعلى الدول.
1: على الدول لا.
0: من اعلى الدول. لو كنت تشوف القروضات في دول العربيه معانا في شمال افريقيا تقريب الثمن والسبع نتاع فوائد نحن في تونس. وي كي تطلع الدوخ الدوخ
1: بصراحه
0: لا فوائد احنا عندنا يسر عاليه نتاع القروضات كسوس وسكن كلهم على بعض.
1: لا نورمالمون البنوك بصراحه في تونس نورمالمون تعاون المواطن، انت المواطن مساكن يضلع
0: بنوك ما تعاونش البنوك، مؤسسات تجاريه
1: ربحيه.
0: الارقام قدامها تعرف كان بالارقام الطالع اكهو هو في العالم الكل، اما يلزم سياسات الدول تعرف كيفاش تعدلها.
1: تعرف كيفاش تعدلها
0: في تونس مخلينهم ياسر.
1: فما موضوع بربي موضوع حبيت ان نتعرض له نتاع الجمعيات الثقافيه. الجمعيات الثقافيه برشا جمعيات تحلت او نقول نجم نقولوا اندثرت
0: مشكله امكانيات
1: بسبب هذاك الصحه بسبب فما 30 دينار كل شهر يبعث يعني يخلصوها كمعلوم يعني شهري للجمعيات الثقافيه. اني نحكي راهو على الجمعيات الثقافيه. الجمعيات الثقافيه اللي ناس يقولوا متطوعين معناها جي انت كل شهر يلزم عليه باش يمشي يدفع 30 دينار يولي يبطل ما يبطل قداش من واحد يقول لك يبطل اخويا ما ندفعش انا 30 دينار ما في. تحب تراقب انت مراقبه على على الجمعيات على الجمعيات الثقافيه حط 10 دينارات 10 دينارات تفضل باش تزور القبضة وتسجل ايش عندك ايش ما عندكش فقط. اما 30 دينار هذا نداء للوزارة المالية او وزارة الثقافة ان شاء الله يشوفوا لها حل الحكاية هذه. راهو برشا جمعية ثقافية قاعدة تسكر
0: اي السبب هو هذا
1: ثقافية يعني نحكي على الجمعيات الثقافية بس اكثر سبب هو هذا. فما مديرة متاع دار الثقافة في الكريب تحية لها من هذا المنبر والله قالت لي كانت عندها جمعية حل الجمعية وبعد سكرتها لنفس السبب السبب هذا
0: 30 دينار
1: هذه إن شاء الله يقولها حل
0: إن شاء الله يلقولها صحيح صحيح. الماكينة اللي تأكل في الفلوس
1: ماكينة
0: أسمع الماكينة عندها حق راه
1: عندها حق لا عندها حق
0: خاصة كي تكون اللي مشرفة على الماكينة ما عندهاش خدمة وشهرية خاصة
1: واللي يلزمها ماكينة
0: يلزمها شوي الماكينة وقتها يلزمها مصروفة الحقيقة
1: سيكاك الراجل صحيح يخدم ولكن الراجل زاد يلزم خويا إذا كان مرته ما تخدمش يكون قائم بواجبه
0: هي شوف ما حاجة أنتم تعرفوهاش الرجال راهو فلوس الراجل عنده بنا سبيسيال راهو تخدم ولا ما تخدمش تبدا شي ملياردير هكا الكادو نتاع الراجل وفلوس الراجل عنده بنا خاصة جدا المرأة تبداش مليارديرة كي خرجها رجلها ويخلص عليها هو الخرجة ولا يجيب لها بارفان تقع عندها البارفان على بعض وساعات فما ناس ربي يزيدهم لبس عليهم على الاخر ويخرجوا برشا ويجيبوا من اللي فريشوب يجيبوا من البرة ويجيبوا من باريس
1: غنية والحب الهدية
0: كي يجيب لها رجلها الحاجة الحاجة ذيك بنتها سبيسيال على الاخر
1: سبيسيال
0: على الاخر على الاخر فلوس الراجل راهم حاجة أخرى ما تقوليش لا تخدم لا عندك فلوس ولا حد شيء
1: الماكينة كلاتها
0: الماكينة هذيك الماكينة هذيك يلزمها فلوس هذيك ما معهاش نقاش
1: هذيك يلزمها فلوسها صحيح
0: المثقف بالحق نرجع الموضوع جاد المثقف ولوني مواضيع كلها جادة احنا ناخذ في الأمور بالهزل راهو أما كلها مواضيع جادة المثقف رأفة ورحمة بهذا المثقف
1: شو
0: هي القباضة الساعي زي ما تكون رحيمة بالمواطن التونسي الكل خاطرها صعبة معنا القباضة التونسية لا صعبة معنا صعبة معنا برشا القباضة
1: أما ماذا بينا
0: ربي المثقف والله راهو أربعة كعبات يتعدوا على الصوابع ينشطوا في المجال الثقافي يعتبروا نجوم في مجالات معينة عندهم فلوس البقية كلهم ناس عاديين ويصرفوا على إبداعهم وعلى مشاريعهم وعلى أعمالهم يستدعوه باش يحضر ما نعرفش مناسبة ثقافية ولا مهرجان شعري الركوب عليه والنبات عليه نحيها من فلوسه ومن قوت ولاده ومن مصروفه ومن لبسته ينقصها باش يتنقل ويسكن في اوتيل ويحضرك التظاهرة ذيك الشعرية ولا يحضرك التظاهرة المسرحية ولا ليه هذا الواقع رمزي تعرفوا كيف أكثر مني
1: لا هذا هو الواقع ما فماش حتى جرام نقوله بصراحة احترام للمثقف في تونس بصراحة وبرشا مثقفين يعني ماتوا نقول نحبش نقول كلمة تحت حيط لكن في حالة لا يرثى لها معناتها حالة مزرية فما الفنان شادي الورغني ربي يرحمه
0: الله يرحمه نعم
1: فنان كبير الحبيب بن ذياب يعني بربي يقولوا يعطيه شهرية صحيح عنده شهرية من عشنو أما 200 دينار الفنان اللي هوب حياته وعمره للفن وللمسرح ولأي مجال ثقافي كان يعني شهرية 200 دينار و 250 شبش تعمله
0: أي حتى شبش
1: تعمله الراجل يعصر في مخه ويبدأ يكتب في نص يعصر في مخه تنجم تجيب نجار تنجم تعمل حداد أما أديب ومثقف وكذا
0: اي معروف مجالات الإبداع الكل راهي صعيبة صحيح. على خاطر الملكة متاع الإبداع ربي يخلقها في البشر معناها يتولد بها ملي هو صغير ويلزمها تلقى الميليو المناسب باش تتطور وتكبر خاطر فما برشا يتولدوا مبدعين ولكن في الثنية تضيع الإبداع نتاعهم وتضيع الموهبة اللي يبقى وراهم كعيبات وما همش برشا كيما تحكي انت تنجم أيوة انا تعلمني الخياطة تولي خياطة مثلا تعلمني ما نعرفش شنو الصنعة الأخرى تولي نخدمها الورك راهي الإبداع ما تنجمش تعلمه البشر هذيك ملكة يعطيها المولى وباش توصل لازمها تلقى ثنية صحيحة وما تتعبش ورغم المتاعب توصل وكذا على الأقل نحذيوها بالمستوى اللي تستحق وما نزيدوش احنا
1: يعطيك الصحة شو جيني فنان سيدي علي الرياحي الله يرحمه نتذكر اني مات بغزرته على حسب بما ريت الروايات التاريخية معش الفترة هذيك بعداش تقع في تمبريو من وقت اللي حي من وقت اللي هو حي يعني كيفاش يقولوها عاش تشاه في عنبة مات على القول وعرجون
0: عنقود.
1: عنقود عنقود عنقود
0: ما يسعد فنان الغلبة كان من تحت الحوت.
1: كان من تحت الحوت. هليش عنا فنانين مبدعين تفكرون في حياتهم حطوا تصويرته في تمبري وهو حي خلي يشوف روحه.
0: أي مثلا
1: مش وقت اللي يموت
0: مكنوا من أنه يعيش العيش الكريم في مستوى معين. العيش الكريم رأى مش نطلبوا احنا باش يعيشوا النجومية متاع للرا وفيها البرة وكذا مع إنسان.
1: شوية شوية شوية
0: هذا هو رمزي الإمام يعطيك الصحة شكرا لي فيما يخص بربي الفنانين وكذا والله لازمهم سكيتش وحدهم
1: إن شاء الله بقدرة ربي نحضروا
0: حوجة لازمهم سكيتش وحدهم. يعطيك الصحة نلقاوك ديما في حدث ولا حرج معنا كل نهار جمعة في الموجة وراء الموجة بعد قليل بعد النغم نرجعوا لكم في من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد اللي بيشيخذكم اليوم المهرجان سوسة الدولي.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
1: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
1: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
3: أن مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
1: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
4: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
5: مرحبا بكم في حديثنا اليوم. نتطرق لمهرجان سوسة الدولي، مهرجان عمره أكثر من 60 سنة وذاكرته مرتبطة بمدينة سوسة بتاريخها وبصيفها وبجمهورها الذواق. الحكاية بدأت سنة 1958 بعد الاستقلال بسنوات قليلة. وقتها كانت الفكرة باش يكون السوسة موعد ثقافي كبير يواكب الحركة السياحية اللي كانت تعرفها جوهرة الساحل، ويجمع بين الفن والتراث والتنشيط الصيفي. اتأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق، وقت كانت اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، مصطفى الفيلالي. ومن وقتها تعاقبت عليه برشا هيئات ومديرين، وأولهم المؤسس عبد الحفيظ بوراوي. وفي صيفة 2026 يوصل مهرجان سوسة الدولي للدورة 67، وديما يضرب موعده بين 17 جويلية و 15 أوت، وعلى امتداد تاريخه الطويل ما توقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا أو بسبب بعض أشغال الصيانة والصعوبات المالية. أما اللي يعطي للمهرجان نكهته الخاصة فهو ركحه التاريخي، مسرح الهواء الطلق بسيد الظاهر المبني بمحاذاة أسوار المدينة العتيقة المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. ركح مر من فوقه كبار الفنانين، ويستقبل كل صيف قرابة 3000 متفرج يعيشوا السهرات في أجواء تجمع بين عبق التاريخ وسحر الموسيقى. مهرجان سوسة معروف زاد بخياراته الفنية، ديما يراهن على الطرب والمالوفة والموسيقى الراقية والمسرح والكوميديا. وفي دورة 2026 اختارت الهيئة المديرة تركز أكثر على الإنتاجات التونسية وما تبرمجش عروض الراب والفن الشعبي التجاري، في محاولة باش ترجع للمهرجان هويته الكلاسيكية. ومن الطرائف اللي تميز بيها المهرجان إنه برشا ديار مطلة مباشرة على المسرح، لذلك تلقى العائلات تتفرج في السهريات من فوق السطوح والبركونات، حتى ولات تتسمى عند الفنانين منصات VIP. وبرشا فنانين يحيوهم من فوق الركح، والجمهور ديما يكون في رد للتحية. وثم زادة كواليس ما يعرفها كان المنظمين، كل صيف يكون ثم تنسيق كبير مع كرنفال أو السو، خاطر الزوز تظاهرات يتزامنوا في نفس الفترة. وقبل ما يستقر المهرجان نهائيا في سيد الظاهر احتضن المسبح البلدي بعض السهرات في الستينات، أما التجربة وقفت بعد ما طاح موسيقي بآلته في الماء وسط الزحمة. وفي دورة 2026 خذت الهيئة قرار باش ما يفوتش سعر أغلى تذكرة

إذاعة منسير مجددا. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد يوم غد السبت بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وسقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عملية التدخل. كشفت نتائج المسح الوطني

0: حول استخدام الإنترنت والمهارات الرقمية لسنة 26 و2000 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات كشفت عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الإنترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستوجبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنية الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. أعلنت إسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى في تاريخها، في حين طلبت فرنسا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق على ساحل المحيط الأطلسي بعد أن أججت موجة حر شديدة حرائق اندلعت في أنحاء أوروبا وأجبرت عشرة الآلاف من العائلات على إخلاء منازلهم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. فريق الترجي التونسي أعلن غلق ملف تجديد عقد اللاعب محمد يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء الأجل المتفق عليها دون استكمال إجراءات التوقيع. الهيئة المدير للترجي التونسي وضحت في بلاغ لها أنها أوفيت بكافة التزاماتها الأخلاقية والمالية والإدارية والقانونية تجاه اللاعب وقدمت عرض يحافظ على أجره السابق مع تسوية مستحقاته، إضافة إلى توفير كل الوثائق اللازمة لدعم ملفه أمام المحكمة الرياضية. وتم تحديد أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية وإمضاء العقد، كان آخرها يوم 23 جويلة، إلا أن اللاعب ووكيل أعماله ما حضروش لاستكمال الإجراءات. وبالتالي هيئة الترجي التونسي تعتبر مسألة تمديد عقد يوسف البليلي صفحة وتتويت، وبالتالي بدأوا بالنسبة للمدير لفريق الترجي التونسي تلوج على الحلول الفنية البديلة. نواصل ونحكيه على آخر أخبار الميركاتو. وما الحمام سوسة أعلن عن تعاقده مع المهاجم أيمن الزين اليبرغ من العمر 32 عام قادما من سيكك الحديد الصفاقسي، في انتظار الإعلان عن التعاقد رسميا مع الحارس شرف الدين نصرالي. ومن جهة أخرى تم تجديد عقد عمر السميري يدخل خطة مهاجم عمره 30 عام. الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي يقترب من مغادرة الفريق من بوابة فريق مسيمر في الدوري العراقي. الشبيبة القيروانية أعلنت عن التركيب الكامل للإطار الفني للفريق للموسم القادم، حامد العبيدي مدرب، وجدي الدرعي مدرب مساعد، سامي الهميم مدرب للحراس، مجد البرقيوي معد بدني. والتمارين كانت انطلقت البارح يوم الخميس. نختم معكم أخبار الرياضة بالخبر هذا اللي يتعلق بالاتحاد الألماني. كما كان متوقع تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا حتى العام 2030 خلفا لناجلسمان، الرجل اللي كان قاد المنتخب الألماني حتى للدورة 32 من منافسات كأس العالم قبل الخروج أمام الباراغواي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في الموجة ورا الموجة، نواصلوا حتى الخمسة ديما في بثنا المباشر وديما على موجتكم إذاعة المنستير. نوصلوا مع بعضنا مع يسرى خلفلة اليوم. أهلا وسهلا يسرى، مرحبا.
4: مدام ثمرية،
3: أهلا وسهلا. ديما القدام،
4: ديما القدام، إن شاء الله ديما القدام وتونس ديما القدام.
2: ديما القدام،
5: ديما القدام،
2: ديما القدام،
5: ديما القدام.
3: إذن يسرى، ضيوفك حاضرين بحذنا.
4: نعم.
3: شنو اخترتنا اليوم وشكون اخترتنا وشنو باش تقدم لنا؟
4: اي، حابين اليوم الحقيقه نطرق الموضوع كشفي بامتياز، الكشافه التونسيه. باش نحكيو على كتاب صدر مؤخرا، كتاب بعنوان الطاهر الفقيه، قائد ملهم وصاحب رؤية حولها لواقع ملموس. الكتاب هذايا من تأليف الأستاذ المؤلف جلال بن سعد، وهو من أحباء الكشافة التونسية. حبينا نحكيه مدام ثريا اليوم على ذاكرة الحركة الكشفية التونسية، خاصة بجهة الساحل والقلعة الكبرى. الكتاب هذايا يلخص امتداد الحركة الكشفية في القلعة الكبرى من بقيادة سي طاهر الفقيه، القائد السابق للفوج القلعة الكبرى. الكشافة التونسية امتدت أكثر على أكثر من 130 صفحة في هذا الكتاب، يوثق كل مسيرة القائد طاهر الفقيه، يستعرض شهادات رفاقه وتلامذته كذلك مدعمة بالوثائق والصور والأرشيف، يقدم كذلك صورة متكاملة عن رجل جعل من الكشفية مدرسة لتكوين الأجيال ورسخ قيم التطوع والاستقلالية والقيادة وخدمة الوطن. سعيدة باستقبال كل من القائد الفوج الكشافة بالقلعة الكبرى سي عبد العزيز بوميزة. مرحبا بك سي عبد العزيز.
6: أهلا وسهلا، مرحبا، ومرحبا بالسادة المشاهدين،
4: مرحبا بك
6: المستمعين،
4: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي عبد العزيز.
4: نرحب كذلك بالأستاذ المؤلف سي جلال بن سعد، وهو من أحباء الكشافة التونسية، مؤلف كتاب الطاهر الفقيه.
7: عايش بنتي، بارك الله فيك،
4: مرحبا بك.
3: ونرحب سي جلال.
7: أهلا أهلا أهلا،
3: سلمت عليك كل البرنامج. راه
7: أهلا،
3: خاطر تو المستمعين يقولوا هو بيدو زعما ذا حل البيبان لهزنا الباب جديد اليوم ولا لا هو بيدو
7: راه
3: متعدد المواهب ما شاء الله.
7: يعيشك بارك الله فيك.
4: نرحب كذلك بسند الفقيه، وهو ملازم قائد الفوج القلعة الكبرى، وهو كذلك ابن المرحوم الطاهر الفقيه. مرحبا بك سند.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا سند، مرحبا بك.
4: إذن نحب نبدأ قبل كل شيء، كيفاش مع سي عبد العزيز قائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى، كيفاش جاتكم فكرة إصدار أو إعداد هذا الكتاب، كتاب الطاهر الفقيه قائد ملهم وصاحب رؤية حولها لواقع ملموس، كيف جاتكم الفكرة؟
6: هي الفكرة تبدأ بالاعتراف الجميل، بالاعتراف بالناس اللي سبقونا. دونك أنا كنا نعترفش بالناس اللي قبلي، شو نخلي بعدي؟ دونك قائد طاهر الفقيه من القادة الممتازين في القلعة الكبيرة، من القائد اللي كون أجيال، قائد المسيرة كبيرة، قائد أنجز ما وعد كيما يقولوا، قائد عنده برشا حاجات ممكن نحكي لهم تباعا. الفكرة جات وأنه قائدية كان يعني دخلت كشاف قيته هو، دونك منها عنده عندي علاقة به خاصة جدا، علاقة تواصل كشفيين وعائليين، ونشوف في قائد سند، شوف يولي مش حاجة أخرى، مش قائد معايا. دونك الكشاف هي العائلة، هذاك علاش يزمت ما تنساش القلم تاعها والقادة اللي خلاه أثر بالحق في الكشافة.
4: أكيد باش نحكيه على الأثر اللي خلاه سي طاهر الفقيه قائد فوج الكشافة السابق. نحب لحد المستمعين ربما أول مرة يصدر كتاب خاص بالكشافة التونسية، كيفاش تم التنسيق حتى مع سي جلال من خلال الوثائق الأرشيف الحاجات القديمة الكل اللي تخلد مسيرة قائد فوج الكشافة سي طاهر؟
6: حاجة بسيطة جدا، احنا من حين تلبي القيد طاهر ما ماتش قيد طاهر، قيد طاهر ديما موجود معنا وفي كل مناسبة بذكروه، دونك اواني في فكري يزم نعمل حاجة القيد طاهر. لين في قاعدة من قاعدات قلت نعمل كتاب على القيد طاهر الفقي، وطرحت هالفكرة في قيد فوج والناس كله رحبت بالفكرة وانطلقنا. بحثت كلمت واحد اخر قبل سجلال ما نكذبش عليكم، مؤلف اخر لكن نعرف سجلال ونعرف كي يقول يعمل، دونك مشيت له راح بي سجل قال لي خلق العادة اش تعمل فيه ومشي معي في خط، دونك صرنا بعدنا فكرنا بس يعني لمينا له ما كل ما يلزم، وخاصة القائد سند عن وثائق القائد هو موثق عنده توثيق باهي برشا في العائلة عنده في داره عنده رصيد، قائد سند مدنا بالرصيد هذا بارك الله فيه ومع الشهادات تاع القادة اللي عاشروه ومع الناس اللي حكات عليه، دونك أعطينا سجلال المعطيات وسجلال قام بتأليف كتاب مشكور وأبدع في ذلك بارك الله فيه.
4: سجلال أنت من أحباء الكشافة التونسية، هل غرام هذه الساعة موجود من قبل ولا بحكم علاقتك الوطيدة بقائد قادة الكشافة بالقلعة؟
7: والله بصراحة بحكم العلاقة الوطيدة خاصة مع سي عبد العزيز وسي هادي بوجعامة، معناها
4: هذه أول مرة
7: نكتشف الكشافة من خلالهم وندمت.
4: كيفاش كان الاكتشاف؟
7: والله كان الاكتشاف كانوا يستدعوني نعمل محاضرات نقدم معناها تأطير معناها فكري خاصة في التاريخ تاريخ القلعة، فلبي طلب وقيت لهم يعملوا في خدمة كبيرة ودوبة ما اتصلوا بي لبيت نداء، لأنه أنا نعتبر أنه الإنسان معناها ثم تعريف بالفرنسية يقول الموت ليس فقدان شخص يعز علينا، الموت الحقيقي هو النسيان.
4: نعم.
7: إذا معناها نسينا شخص فعلا هو هذا الموت. وانطلقت كذلك من الفكر لو حالي بها القائد الطاهر هي أن الإنسان الذي يتنكر لماضيه ولقاداته في الماضي لا يمكن أن يصنع المستقبل، فاللبنة الأولى لصناعة المستقبل هي النفي حق الوفاء لمن صنعوا ماضينا وحاضرنا ونعتبر وهكذا نتقدم.
4: جميل جدا أنك وثقت مشروع قيادي بامتياز هذا الكتاب اللي نشجع أنه كل خاصة الكشافين التونسيين أنهم ياخذوه ويشوفوا حتى ربما نصور فيه حاجات ينجموا يلتمسوها ويتعلموا منها من خلال هذا الأرشيف والتوثيق اللي أنت وثقته في هذا الكتاب. كيفاش كان التنسيق ومع سي عبد العزيز في إصدار هذا الكتاب؟
7: حقيقة القائدين عبد العزيز وسي عبد العزيز وسي سند معناها مدوني بكل المعطيات، وهنا نحب أن نفتح في علم وصول الكلمات وهو علم الإثنولوجيا. المؤلف أنا كنت في هذا الكتاب مؤلفا ولست كاتبا، لأني ألفت بين معطيات جابوها لي هما، هذاش معناها مؤلف، لاني مسرحي ولاني روائي ولا كتبت ولاني مؤرخ، هم جابوا لي معطيات علمية ومعناها موثقة بمعنى حجاج وبراهين وبصور، فأنا ألفت، أنا اكتفيت بدار المؤلف والناقل الأمين وبارك الله فيهم ولد سي عبد العزيز اللي منحوني ثقة هذه، وأنا مدين لهم بهذا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وين يتجهوا لي.
4: هل خذي منك وقت طويل أم كانت هناك معناتها سلاسة أكثر في توثيق هذا الكتاب؟
7: والله سلاسة بحكم المادة المتوفر، لأنه اليوم التاريخ لم يعد يكتب بالعنعنة عن فلان ابن فلان، التاريخ اليوم يكتب من جملة وحيدة، لا ثقة إلا في الوثيقة ولا برهان إلا بالحجة، فاليوم أنت معناها تخلد ومن خلال الصورة تقول مثلا هو مؤسس دار الكشاف، يعني الصورة وهو يضع معناها الأساس، الصورة وهو معناها يبني تلك الدار، معناها هذا وفروا لي كل شيء. وقيت الحقيقة 8 شهور العملية معناها وديما على اتصال وساعدوني، ومن أيسر وألذ التجارب اللي تبقى في حياتي.
4: شنية الطرفة ربما أو الذاكرة أو الحاجة هكذا اللي بقات لك في بالك من خلال مساعدة القادة ومساعدة كل الناس اللي عاونوك في تأليف هذا الكتاب؟
7: والله الطرفة الوحيدة هي رحابة صدرهم، لأنني نتكلم برشا معه نحبهم ونرتاح ياسر يسمعوني. بارك الله في هذه الطرفة.
4: يعطيهم يعطيهم ألف صحة. نحب نشوف سند، مرحبا بك مرة أخرى يا سند. أنت ملازم قائد فوج القلعة الكبرى هكا ولا يعني نجم نقوله بالوراثة هذا المنصب أو هذا الحبك للكشافة التونسية؟
8: بالوراثة تنش تقول بالوراثة تنش تقول بالمحاكاة، بحكم أني عملت الكشافة كما يقولوا بعض القادة، أني عملت الكشافة في الدار، نشبت في الكشافة في الدار من قبل ما نمشي للنادي متاع الكشافة، بحكم من لواني صغير من عمر الأظافر كان القائد الله يرحمه ديما يحكي لي على الكشافة، ديما يحكي لي على الجانب الإيجابي متاع الكشافة، وكأنه فما نوع من تهيئ، نوع متاع معناها فما خلفية كشفية قاعدة تتبنية بشوية بشوية. كان ديما يحكي لي يؤمن جدا بنقل التجربة، نقل التجربة عن طريق المحاكاة. دونك كان ديما نحكيه على المشاكل مثلا والصعاب في عمود متقدم مثلا، كان من الأول ترغيب وأني صغير يحكي لي على سهرات النار والمخيمات والعلاقات القوية بينات القادة. الحقيقة القادة زادة كانوا ديما يجوا بحضرنا للدار، ديما حاضرين معنا حتى في الفترات الأخيرة بتاعه معناها بتاع المرضى بتاعه مثلا التعب شوية، لكن كانت فما علاقة قوية، كانت فما حاجة أعمق من إنه مجرد نشاط كشفي. دونك كنت مبهر جدا بالعلاقة هذيك، وكنت مبهر جدا بالمحادثات نتاعهم وصحارات نتاعهم اللي يجيو بحذانا ونمشيو بحذاهم. بشوية بشوية تكونت لي نوع من الخلفية الكشفية، نوع من التشبع من الحظكة الكشفية، وإيمان بإنه الحظكة الكشفية تنجم تغير، الحظكة الكشفية تنجم تعطي البلوس، الحظكة الكشفية اللي تنجم تبني المستقبل أفضل.
4: يعني أنت تنجم تقول ولدت في عائلة كشفية وترعرعت في هذا الإطار الكشفي منذ نعومة أظافرك. كنت تحكينا كيفاش كان الوالد الله يرحمه، ربما ثم كبعض الجوانب الكشفيين ما يعرفوهوش فيه، كنت نجمك تحكينا عليه هو، هل إنه ثم زاد بعض الحاجات اللي يعني القادة ما يعرفوهاش فيه، كنت تحكينا عليها يا سند.
8: القائد ما كانش يختلف جداً بين تعامله انه سواء في الكادر الكشفي ولا في الدار ولا في الخدمه. دونك احنا الكشافه كان عندنا ديما نجريو هوس المعادله الصعبه بين تو فولي صعب في حياه العبد، انه عائلتك كيفاش تجري عائلتك، كيفاش تكون مع عائلتك، وبين خدمتك كيفاش تجري الخدمه نتاعك، كيفاش تكون ملتزم في خدمتك وتتفانى وتخدم وتعطي 100% في خدمتك، والنشاط والغرام نتاعنا والرساله اللي مؤمنين بها في الحلقه الكشفيه.
4: دونك احنا تو نحكيوا على ثلاثه الوالد. سامحني، شنو اكثر حاجه ربما زرعها فيك الوالد يعني من قيم كشفيه واثرت فيك تو انت يعني بصفتك كملازم قائد لفوج الكشافه التونسيه القلعه الكبرى؟
8: نعطيه ونخدمه نبنيه للمستقبل وما ننتظروش المقابل.
4: عودها بربي،
8: نعطيه ونخدمه نعطيه من وقتنا من جهدنا نخدمه نبنيه للمستقبل وما نستناوش مقابل.
4: هذا هو نصور الرسالة الكبرى للكشافة التونسية.
6: احنا عندنا في الكشافة عطاء بلا حدود، ما لوش حد. العطاء متاعنا والإيمان متاعنا كله جاي من مبادئ الكشافة. كي تشوف الكشافة وتشوف قوانينها راهو إيمان برسالة كشفية اللي هي أساس الحياة، معناها مدرسة للحياة. بعبارة الكشافة مدرسة تعد الطفل من حين هو صغير لين يكبر لينطلق الحياة يولي إنسان نافع لروحه لعائلته الوطن متاعه. دونك تكتمل الصورة عند القائد كي يكبر باش يكون إنسان مواطن صالح في المجتمع.
4: هذا هو
6: هذاك أهم حاجة نبنيولها احنا.
4: انت بكر شوية سي عبد العزيز تحكي لي على المسؤولية اللي انت توا اخذيتها بعد سي الطاهر، مسؤوليتك كقائد، كيف تحكينا عليها شوية مسؤوليتك كقائد داخل فوج الكشافة التونسية القلعة الكبرى؟
6: شوف المسؤوليه تختلف، هي اول حاجه تولي قائد، بعد ما تولي قائد في مسؤوليات من ملازم في فرقه، من امين مال فرقه، من كاتب عام، من قائد فرقه، تتحمل مسؤوليه مجموعه كامله باش تخدم بها وحدك، من تكوين كشفي تمر بيه رسمي، تكوين رسمي دراسه اولى ثانيه ثالثه باش تولي قادر انت تتحمل مسؤوليه كامله حتى المدنيه، وبالتالي مسؤوليات انت وكفاءتك. دونك قائد فرقة شي تعين قائد فرقة، وبعد تالي تبرز ما تيجي في قيادة الفوج ولا قيادة جهة ولا أكثر، فما انتخابات وكذا. دونك فما مسؤولية، فما قادة تنتخبك. معناها مش اللي يجي يولي قائد فوج، مش اللي يجي يولي قائد جهه، فما انتخابات تصير،
4: فما شروط
6: أكيد. فما شروط، لكن بالنسبه لي يعني راهو المسؤوليات عندي هي مجرد ثانيه. أنا يعني قائد فوج، لكن نرش في الفوج بتاعي قال كي أيها القادة مجموعة متناسقة متكاملة عائلة واحدة نخدموا لهدف واحد. دونك بعض المسؤوليات حكاية مش
4: شنية. أكثر حاجة تعلمتها من القائد السابق سي طاهر الله يرحمه سي طاهر،
6: ممكن نجيو نعدوا باش نتعلمنا، تعلم برشا حاجة
4: تحكينا حتى هكا شوية باختصار.
6: باختصار قائد ذكي، قائد محب للناس، قائد بشوش، قائد مسؤول، قائد منضبط. دونك سيفيت على منه الحوايج هذه راك ما تخافش على روحك. دونك تحب الناس، يحبوك الناس، علاقاتك باهيه، التكوين باهي، مسؤول، منضبط. دونك الانضباط شنو هو؟ نقول احنا ساعات الانضباط كلمه كاني قويه، او الانضباط راهو القيام بالواجب، قوم بواجبك راك منضبط. دونك مش صعيبه العمليه عشان الانضباط كلمه كان جيش ولا لا لا لا لا، الانضباط هو القيام بالواجب، قوم بواجبك لحسن وجه تلقى روحك منضبط. دونك بالانضباط نحن في الكشافه قاعدين نعلم وليداتنا العمل على الذات وين يخدموا ارواحهم يتحملوا مسؤولياتهم. وراي الكشافه يقول العائله واحده هدف واحد، كي قلت قبيله الوان جيل الام تخلي عندك بنت عمرها 7 سنين 8 سنين ولا 15 ولا 20 سنه تخليها وتمشي وتمشي معك المخيم في غابه، راي راي حجريه قلتها بكري، راي ما تشاش ما تعوضش ما تجيش بفلوس ما تشريهاش، هي ثقة ما بين الولي والقائد الموجود. دونك احنا في قلعة كبيرة نقول كنا نعيشوا عائلة، البنيات تذوق بنياتنا وليداتنا بعد بالك انا ولدي بالضبط في الدار نحس عليهم كيف نحس على ولدي في الدار. دونك العائلة هذه هي اهم حاجة تلمنا، وان شاء الله وليداتنا متألقين ركزوا على الجانب الدراسي. عندنا معدات ما شاء الله حتى بكالوريا 18 34، وعندنا 17 بزايد، عندنا
4: اكيد هذه كلها نتائج ملموسه على ارض الواقع،
6: ناس تنشط في الكشافه ومتميزه في قيادتها. دونك المعادله
4: متكافئه. نعم بالضبط. نحب نختم قبل ما نكملوا لمقوله لصاحب الكشافة التونسية بادن باول: إذا أردت أن تعرف الكشاف ابحث عن قائدي. هذه حط هنا سي جلال نعشك النجم الصورة واضحة للكتاب باش نجمو حتى يطلعوا المستمعين على طاهر الفقيه. هذه شنو تقول لهم كلمة ختام سي جلال للناس اللي تسمع فينا حول هذا الكتاب، شنو نجمو يتعلموا منه وحتى للكشافين؟
7: الله عز وجل أرفق كل رسول بكتاب، وقال في القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب هو الأبقى، والكتاب هو مدرسة، ومن يقرأها يتعلم من فصولها. يجب يتعلموا الكتاب هذايا، والكتاب في النهاية وسيلة التعلم ووسيلة الاعتبار، إن شاء الله يستفيدوا منه.
4: شكرا لك. كلمة أخيرة سي سند ملازم قائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى.
8: كلمة أخيرة مش نقول للقادة الشباب والأجيال القادمة إنه كي يقراوا الكتاب يقراوا ويخموا في مستقبل، ونفع كي تعطي في الكشافة ولا بصفة عامة كي نعطيه أحسن حاجة عنا، ولو إحنا ما نسعاوش إنه باش نلقاو مقابل، لكن التاريخ ينصف. هذا الميساج اللي حبينا نعطيوه، إنه كي تعمل وتخدم وتعطي من عندك التاريخ مش ينصف، وإن شاء الله
3: نخدمه طيب معني.
8: أكيد وإن شاء الله مؤكد. مش نخدمه باش يكون مستقبل
3: كل إنسان منضبط أو يقوم بالواجب بتاعه مهما كان وفين ما كان، الأثر الطيب باش يبقى.
4: سي عبد العزيز،
6: ما هي بالنسبة لشقول يعني يقول إن شاء الله الأجيال الجاي كل يسيروا على المنوال بتاع قائد طاهر كي يقول كتاب قائد العتيل الكثير. إن شاء الله القلب بتاعنا الصغار، وإحنا الحمد لله عنا في القلعة الكبيرة التوقيتية أكثر من 50 قائد شباب، دونك متهني على فوج القلعة الكبيرة بالمستقبل إن شاء الله بالناس اللي فيه. والحمد لله فوجنا متألق، فوجنا خدمنا على روحك الكرو، وإن شاء الله يحافظوا نحافظوا إحنا ويحافظوا لبعضنا على المستوى هذا. كما نقول لكم في عنا التوقية إحنا في عنا أبواب المخيمات الصيفية، عنا تقريب قرابة 250 مشارك في المخيمات تاعنا ما بين قليبيا وبورصدرية. إن شاء الله نكون من بداية من 31 جويلية إلى غاية 16 أوت زوج مخيمات كل واحد في مكان، ان شاء الله يصيفوا بالقدا وخيموا بالقدا
4: ان
6: شاء الله يروحوا سالمين كما نقولوا احنا، وان شاء الله عندهم خير باهي ان شاء الله.
4: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك سي عبد العزيز بوميزه قائد فوج الكشافه بالقلعه الكبرى. شكرا لك كذلك المؤلف في الكتاب سي جلال بن سعد. شكرا لك. شكرا لك سند الفقيه ابن المرحوم الطاهر الفقيه والملازم بقائد فوج الكشافة بالقلعة الكبرى. مرحبا بكم وإن شاء الله بالتوفيق في كامل مشواركم الكشفي. شكرا لك.
3: يعطيكم الصحة نورتونا. شكرا يسرى. يعطيك صحة.
4: شكرا.
3: برافو على القاعدة المزيانة هذه في برنامجنا اليوم الموجة ورا الموجة. شكرا لك يسرى خلف الله. شكرا لكم ضيوفنا. إن شاء الله نلتقي في مناسبة قادمة إن شاء الله بإذن الله. بعد قليل نمر بكم للفقرة الموالية مش صحيح مع الفنان الصادق عمار بعد النغم بإذن الله.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. سمعت والعهدة على الراوي اللي ثم أماكن في العالم ما يكفيش اللي طرقاتهم لونها في الوردي مش مسودة، وما يكفيش اللي هي زربية ناعمة تقول تمشي على قطن، وإذا كنت مغروم بحسبان عدد الحفر مضمض. ما يكفيش النظام والانضباط بحيث كمترجلة نجم تشق الطريق في ممرك وعينيك مغمضة من غير ما تبدأ مفجوعة وتمد في يدك على اليمين وعلى اليسار تعتذر تقول عليك عامل جريمة، كيف وقفت سيدي المستعجل برشا على خاطر الماتش باش يفوت ويلزم يفلق. قلت ما يزيش اللي البونتة متاع السيجارو ما دبش عندهم في الطرقات يزيدوا يفوحوها بالبارفان. ياسر عاد هكا ياسر، كيفاش قام التبذير واليد المفلوتة؟ أنا واحد من الناس ما نجمش نعيش في الوضع هذا. إذا ما نتزودش كل صباح بالطاقة الإيجابية متاع جارنا الجزار ما عنديش كيف. نبدأ كيف هاك المدمن حاشا من يسمع نفبري ونحك في خشمي. سي الجزار اللي نحكي عليه عنده طريقة جذابة برشا في الإشهار، والإشهار علم مش مسيب، يقرأوه الناس ويتحصلوا فيه على شهايد عليا ومطلوبين برشا في التسويق الإلكتروني خاصة. لكن فينا شكون فات العلم هذا وتجاوزوا وخلى علماء الإشهار التالي. صاحبنا عامل تيندا خارج على مجزرته 3 أو 4 متر بحيث مغطي الرصيف بكله، ويجي في آخر التيندا في ملتقى الرصيف بالمزفت ويعلق راس البقاري مازال ينزف، والسقايه متاع العلالش اترف. مشهد تقول سينوغراف قاتل روحه باش يخرج منظر مغل في القسوه والبشاعه. الضروره تصوير فيلم ما ينجموش، لكن الواقع ابشع من الفيلم. وبالطبيعه انا ملتزم وما نمشي كان على الرصيف، ونخاف على رويحتي لا نهبط للكياس تجي كرهبه تزف تعنقني، نتلز نمشي على التروتوار، بما يعني أني نمشي تحت راس البقاري المعلق والسقايت اللي تتنشور في قيل توسو. أشخير من هالطاقة الإيجابية اللي ناخذها أنا واللي كيفي كل نهار. ساعات تبدأ معايا بنتي صغيرة تشبعني بالأسئلة، شبيه الراس بلا بقرة؟ شبيه البقرة عندها اللحية؟ شبيه حال عينيها ومادة لسانها؟ واش تحب لي كلام باش نجاوب من غير ما نستعمل كلمات صادمة وعنيفة؟ منظر جمالي يعمل 76 كيف، أي زدت 10 هذه من عندي أنا كان ما تروش منع. روائح من أرفع العطور تفوحك رغم أنفك. شفتوا علاش ما نجمش نعيش في هاك البلدان اللي يفوحوا في الطرقات بالبارفان ويغرسوا النباتات المزيانة على الأرصفة باش تمشي وسط النوار؟ راس البقاري عندي حاجة أوريجينال، والعطورات في الطرقات حاجة مذرحة، وانا ميال لكل حاجه اوريجينال. ونتبع هاك المقوله متاع اخشوشنوا فان الحضاره لا تدوم، يظهر لي ما ثماش خشونيه اكثر من هكا. خشونيه في الذوق، وخشونيه في تحدي الماشي والجاي، وخشونيه في تجاهل التراتيب وشروط الصحيه، وخصوصا خشونيه في تشليك العقل والمنطق وفي تعويد العين بمنظر ما عاد يستفز فينا حتى شيء. هذاك علاش ما نحبش البارفان تاعهم، ونحب نتعدى تحت راس البقاري. ادمان يا ولدي ادمان، واحد يدمن على ريحه الحبق والاخر على ريحه الفل ولا كولونيا معتبره. انا ادمنت على ريحه الكرشه المعلقه في الشيلي بجنب راس البقاري، وشكون يسالني؟ ويعيشكم الناس المسؤولين على الذوق العام وصحة المواطن وحقه في المشي على الرصيف، واصلوا تجاهل المنظر البديع هذا. ردوا بالكم تفزدوها علينا، اترصي لناش ينطيحوا مونك وتولي وتقاسيوا فينا وتولي مراكز علاج وتأهيل المدمنين على ريحة الكرشة. خليونا مستمتعين، ما تحرموناش يهديكم. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: مرتضى وكري لغني هذه في وقتها اللي ما يعرفش قيمة وكرو. يلا نوصلوا مع بعضنا على الخط.
1: الخط.
0: ألو أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير، أهلا وسهلا، مرحبا.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسارات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: بكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة المطلح
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: الخط.
3: أهلا وسهلا. نقولوها لأميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير. نحكي على الدورة الثالثة من تظاهرة فنون العرائس على شاطئ روسبينا. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام أميرة.
4: مساء النور مدام سوريا وشكرا على الاستضافة على موجات إذاعة المنستير.
3: يعطيك الصحة وشكرا لك على قبول الدعوة. المعلومة تقول وأنه الانطلاق باش يكون 26 جويلية ويتواصل حتى 28 جويلية, إذن 3 أيام في إطار هذا المهرجان. أعطينا فكرة على البرنامج وعلى الأماكن اللي باش تقع فيها النشاطات والفقرات متاع المهرجان.
4: فنون العرائس على شاطئ روسبينا الدورة الثالثة وتحت إشراف المندوبية الجهوية شؤون الثقافية والوزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع المركب السياحي مركز فنون العرائس بتونس, كذلك فضاء روسبينا. ينطلق إن شاء الله نهار 26 نهار لحد 7 متاع العشية بكرنفال ضخم من المركب السياحي وصولا إلى ساحة مرجانة. هذا باش يكون 7 نتاع العشية. 8 باش ينطلق التنشيط بعرض لمركز الوطني فنون العرائس أنيس حول العالم كلهم في العرائس, العروض كلها عرائسية مسرحية عرائسية. نحاولوا باش معناها يكون التفاعل مع المباشر مع الجمهور والفنانين, معناها باش وخرجنا للفضاء العام هذا من خلال التظاهرة هذه. ومن بعد باش نلقاو 9 عرض عرض الأميرة النائمة لفضاء روسبينا. من غدوة صباح باش نلقاو الورشات, ورشة الرسكلة والتدوير وورشة عروس الماروطة في شاطئ القراعية. ورشات هذوما معناها الهدف نتاعهم ترسيخ السلوك البيئي السليم, كذلك نشر ثقافة المحافظة على البيئة, خاطر معناها نحاول نوريو للصغيرات معناها من خلال خامات بسيطة يمكن معناها نجمو نستثمروها في أعمال فنية بعد ما نكونوا عملنا حملة نظافة صغيرة في الشاطئ وكل بلاستيك, ونحاولوا نعملوا بهم عروس الماروطة وحاجة أخرين مزيانين. هذا معناها الورشات يمتدوا نهار 2 و3 ديما التوقيت 10 متاع الصباح في الشاطئ القراعية.
3: أيوة.
4: وفي الليل نهار 2 زادة 8 متاع الليل باش يكون معني عرض تنشيطي للمركز الوطني للفنون العرائس بتونس في ساحة مرجانة. بعد ينطلق عرض معني مسرحية كاريتا انتاج شركة دار بابا بسوسة. من غدوة بعد الورشات في الصباح كنا في شاطئ القراعية, في الليل باش نلقاو العرض اللي يستناوه برشا. هو قبله باش يكون معناها 8 متاع الليل باش يكون عرض تنشيطي كالعادة للمركز الوطني فنون العرائس, وعرض تحريك زاد العرائس للفنانة رباب محمد. من بعد عرض خيال جميل ذي العروسة اللي معناها اللي محمد الحواس الطريقة يتكلم معناها التكلم الباطني, راه ما يتكلم أما العروسة تراها تتكلم. ذي العرض يستناو فيه برشا إن شاء الله يكونوا حاضرين معانا كل ليلة من 26 حتى 28 بساحة مرجانة 8 متاع الليل. عروض متميزة برشا, عروض عرائسية إن شاء الله باش معناها نحاولوا ديما نحاولوا نعرفوا بفن العرائس هذا ونحاولوا نمشي وإحنا مشينا إحنا للجمهور كالعادة. خرجنا من الفضاء المغلق الفضاء العام وفي ساحة مرجانة معناها كل عام إحنا نبدلوا معناها شط مشطوط, معناها كل عام عام عملنا الساحل الفاؤوس اثنين إن شاء الله اخترنا ساحة مرجانة. إن شاء الله تكون عروض متميزة وإن شاء الله معناها الأهداف اللي حطيناها في التظاهرة دي نوصلوا لها من خلال تعريف بالفن ذايا ونميو الذائقة الفنية, زادا نسو مختلف الشرائح العمرية العائلات الكل معنا زادا يكونوا معنا المستافين اللي حاضرين معنا زادا يجيوا من كل بلاد إن شاء الله نخليوا الأثر المزيان وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا إن شاء الله تواكبوا معنا كالعادة إذا منسير الدورة الثالثة اللي هي فنون عرق على شاطئ رسبينا.
3: على كل هو الطقس مشي ويتحسن معنا يتسمى وعندكم الزهر هكي برمجتوا من نهار 26
4: ان شاء الله
3: باش يتحسن
4: ربي يبارك علينا ان شاء الله
3: وتتعدى ان شاء الله الفقرات نتاع البرنامج نتاع المهرجان في احسن الظروف وهذا مهم برشا. فما جاوني زوج سؤالات من الأصدقاء يقولوا لي شاطئ روسبينا فما مكان فما شاطئ اسمه شاطئ روسبينا إذا كان
4: احنا سميناه شاطئ روسبينا هي روسبينا مدينة المنستير قبل اللي سميوها روسبينا كل معناها الشريط الساحلي نتاع المنستير كل مره نختاروا بلاصه حنا وخدينا القناة الساحلي
3: هي تسميه للمهرجان شاطئ روسبينا اي خاطر صدقني سالوني فما شاطئ روسبينا في المنستير قلت لهم هي المدينه الكل قديمه تسمى روسبينا اما شاطئ ما نعرفش
4: قديما روسبينا
3: هذا نعرفوه
4: جاي على هضبه جايك على طلعه
3: هذه المعلومات نعرفوها ما كي تقول شاطئ روسبينا تصوروا انه فما شاطئ في المنستير اسمه روسبينا قالوا لي فين يقع
4: أما كل عام نختاروا شاطئ من شاطئ القراعية شاطئ الفالات عن الدورة الأولى كان في شاطئ الفالات اسمي يكون في شاطئ القراعية لهنا وقريب لساحة مرجانة
3: نعم والدعوة موجهة للجميع بالطبيعة والعائلات كما العادة
4: كل معناها الحضور مجاني باش يكون معناها ان شاء الله باش يكون ان شاء الله تنظيم محكم كالعادة معناها الكل ان شاء الله تعدى دورة كما عودناكم ان شاء الله وفقرات كلها ممتعة للترفيه والتثقيف ومرحبا بكم كالعادة الناس الكل في الدورة الثالثة إن شاء الله تكونوا تواكبوا معنا الدورة دي إن شاء الله
3: إن شاء الله بإذن الله. أميرة باكوش مديرة المراقبة الثقافية بالمنستير كل النجاح والتوفيق في التظاهرات هذه الكل وخاصة أنه نحكي على فنون العرائس على شاطئ روسبينا من 26 جويلية 28 جويلية بساحة مرجانة والدعوة موجهة للجميع. شكرا لكل التوفيق إن شاء الله.
4: شكرا.
3: إلى اللقاء معكم. وصلنا لآخر فقراتنا في الموجة ورا الموجة لعدد اليوم. الملتقى إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين نفس التوقيت نفس الموجة إذاعة المنستير من 3 للـ5. تحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي عليا منصوري روف غديرة وهيثم والناس بون ويكاند الناس الكل. إلى اللقاء.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: تمام الخامسة عبر موجات إذاعتنا. إذاعة
3: المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. أوضحت الشركة التونسية الكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد السبت لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام لاعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخل، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشرته اليوم على صفحتها الرسمية فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية خلال الفترة المبتدأ من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا اليوم 159 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 482 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و 12 تدخل بالشواطئ. من أخبارنا الجوية في هذه الوقفة الموجزة، تتواصل بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان وإلى غاية 28 من هذا الشهر فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية.

0: وسط إقبال جماهيري ومشاركة واسعة لستين فارسا من عدة ولايات البلاد. التظاهرة الثقافية والتراثية باتت موعدا سنويا قادما من عمق البادية، تأتي لتؤكد أصالة الموروث اللامادي في جهة محجلة. في أخبار العالم الآن، استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات المحتل الصهيوني في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية. ومن أخبارنا أيضا الدولية في هذه الوقفة الموجزة، الجيش الإيراني يقول إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت ردا على أحدث الضربات الأمريكية ضد إيران. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام السادسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبيها أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. الشركة التونسية للكهرباء

0: الغاز تم في خبر الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي بكل البلاد ليوم غد نتيجة الإصلاحات. أهالي قصر هلال من ولاية المنسير يحتجون ويطالبون بالتوزيع العادل في حصص الماء الصالح للشرب. واتحاد الشغل يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية. إلى تفاصيل الأخبار، أوضحت الشركة التونسية الكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة ليوم غد لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. وبخصوص الأوضاع الحالية المتعلقة بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب وكذلك التيار الكهربائي، بعث أهالي معتمدي قصر هلال من ولاية المنستير بتشكيات جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب خاصة لعدة أيام، مما دفع بالبعض منهم بالخروج والتظاهر. رئيس المجلس المحلي بقصر هلال زهير غمام طالب بالتوزيع العادل في حصص الماء.
1: عندي بعض المناطق في اللواء قاسم العظامي عندهم هيك 10 أيام ما شربوش الماء، ماء مقطوع. نكلموا في سنة تقول لي أنا يخنا في العظامي، يخنا في البارتيات الوادي وفي البارتيات العادي ما عندهمش ماء. العباد بدأت تظاهر، بدنا نشايف وفهم يودي استناه ويودي كذا وما نوعد وفهم بوعود ذات وما سمى شيء. السنة كل مرة توعدنا أولو محمد وصلوا لكم الماء، أولو محمد وصلوا لكم الماء، أولو محمد وصلوا وما نحكيش على وصل البلاد. الماء مع الشيخ لم أكثر من 3 سوايع 4 سوايع. المرأة والراجل اللي يخدموا مشكلة، ولا وقت يروحوا لديارهم يخليوا الماء مقصوص، وقت يرجعوا لديارهم يلقوا الماء مقصوص. هذا عشتنا في تفريغ عادل للماء. كل منطقة صياد خدات 10 متر وصار هلال سيغون كثافة سكنية متاحة وكذا تاخذ نوع تاخذ خط عبادها من غادي كي وكذا.
0: في موضوع وطني آخر، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي دعا إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، وأكد على ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا. واعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. في أخبارنا الجهوية، طلب عدد من المواطنين بمنطقة سمنجة التابعة لمعتمدية بيرمشارق السلطة المحلية والجهوية بضرورة توفير فضاءات للترفيه لشباب المنطقة، خاصة وأن المنطقة تعاني من صعوبات كبرى تتمثل في غياب وسائل الترفيه ووسائل النقل. حنان العباسي واكبت الموضوع.
2: عبر عدد من شباب منطقة سمنجة التابعة لمعتمدية بيرم شرقة عن استيائهم من تواصل غلق نادي شباب الريفي وغياب الفضاءات الترفيهية، ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل.
3: شباب معدوم، نحن تويك سيدي باسي، أما نخذوا لك الصغيرات هذاك إذا كان ما نحيطوش به وإذا كان ما لمدوهمش، باش يدخلوا بو أرض، باش يدخلوا بو أرض الفساد، باش يدخلوا برشا حاجات. نادي الشباب نتاع سمنجة نظم دورة إقليمية لمت ولاية زغوي نابل للمس ستير سوسة، وقت كانت ثم شوية لهوة بالشباب ضعيته معدومة مسكر كومبليتمون.
4: نادي الشباب الريفي مسكر عنده مدة كبيرة، والمشكلة وين طو معناها حتى كيفاش يحبوا شكون باش يحل النادي هذاك يلوجوا على شاب متطوع، مش تلقاه انت شاب متطوع مراكز ترفيه مع الناس جم.
5: انا كمواطن من منطقة سمنجة، نادي الشباب سبت وحد ولادنا في الشارع يلعبوا كل شيء مسكرين عليه.
2: جملة هذه التشكيات نقلناها الى المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، فأكدت لنا ما يلي.
6: هي اسمنجا مالوريزمون عندنا كان نادي شباب ريفي قبل وهو للسقوط وتم غلقه معناها باللجنه الجهويه لمعاينه المنشآت. احنا ساعين في البرنامج ان شاء الله في المخطط وتم معناها الساده النواب المحليين هم اقترحوا دار شباب في اسمنجا وفي اللي فما معايير اللي يلزمها تكون متوفره في عدد السكان وفي معناها في العقار الموجود. احنا في البرنامج ان شاء الله اقترحنا في 27 احداث فضاء شبابي رياضي في منطقة سمنجا وإحنا سعين مع السلطات المحلية باش يوفرونا عقار.
2: حنان العباسي، سمنجا، إذاعة المنستير.
0: في بقية أخبار نشرتنا الجهوية، تتواصل بمدينة بوحجرة من ولاية القيروان وإلى غاية 28 من هذا الشهر فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة واسعة لـ60 فارسا من عدة ولايات تونس. التظاهرة الثقافية والتراثية باتت موعدا سنويا قائما وقادما أيضا من عمق البادية، ويأتي هذا المهرجان ليؤكد أصالة الموروث اللامادي لجهة بوحجلة. نادرة برجب.
7: هنا في بوحجلة غادت المدينة منذ يوم أمس مسرحا لملحمة تراثية تتكرر كل صيف. هنا لا يتوقف صهيل الخيل عن رسم لوحات الشجاعة والوفاء في المضمار المخصص للعروض. تتجه أنظار مئات الجماهير الشغوفة نحو الفرسان بزيهم التقليدي المطرز وسرج لاص الأصيل. آدم المتراوي مدير الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة.
8: الدورة 31 أكيد تحمل تحدي جديد ومن خلاله نحاولوا نوصلوا صورة باهية على بوحجلة، على جمهور بوحجلة، وكما زاد تكون فرصة لتثمين التراث اللامادي في المنطقة. منطقة بوحجلة باعتبارها رافد تاريخي كالفروسية في منطقة بوحجلة رافد تاريخي وأساسي هام، اللي نحاولوا من خلاله نثمنوا هالموروث اللامادي والتراثي المهم هذا، الفروسية الشعبية بمختلف أصنافها ومختلف أنواعها، سواء العروض الفردية، العروض الجماعية، المشافات والفانتازيا، وأيضا العروض الحربية. هذا الكل تراث ما نجمو إلا نحافظ عليه وإلا نثمنوه ونحاول زادة نغرموا الناشئة والشباب بتراث الفروسية وبنشاط الفروسية ككل. اليوم نحكيه على تقريبا أكثر من 60 فارس من مختلف ولايات ومناطق الجمهورية واللي لباوا الدعوة مشكورين وتحملوا عناء التنقل والصفر.
7: مهرجان الفروسية ببوحجلة هو موعد للقاء الفرسان من عدد من ولاية الجمهورية، حيث تتلاقى الخبرات والعادات والتقاليد في حلبة واحدة.
9: المغاربي بوحجلة وارثين على جدود، نحن هذه جلاس وكل شيء جدودنا خيال وفرسان، وما نحب العادة هذه نحافظ عليها كزي لبسة خيل كل شيء.
10: ديما نشارك المهرجان رغم اللي كبرت في السن ولا عمري 80 عام، الناس ممتازين. بالنسبة لسيدي عمر يعرفوا معنى الفروسية الحرة، أهميته كبيرة على المستوى القومي والمستوى الجهوي.
7: ونوه الجمهور الحاضر في يوم الافتتاح بأهمية هذا المهرجان وأن بلوغه الدورة 31 هي رسالة واضحة من القائمين عليها للحفاظ على الموروث في معتمدية بوحجلة وضمان استمراريته.
11: اللي احنا نقوله راهو تم مهرجان استمر 31 دورة، يعني في الاستمرارية متاعه هو راهو رسالة واضحة ان ثم ناس واقف عليه وتحب العادات والتقاليد ما تنقطعش من البلاد، لازم ديما نحتفلوا بها وديما نتواصلوا من جيل إلى جيل.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: في بقية أخبارنا، اخترعت الطالبة نوران فتاح من المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تطبيقة الألم الذكي، تعمل على تحديد قوة الألام المريض، حيث تحصلت الطالبة من خلال هذه التطبيقة على عدد 20 من 20 باعتباره مشروع رسالة تخرج. وأكدت أن هذه التطبيقة ذكية من شأنها أن تساعد الأطباء على اكتشاف قوة الألم خاصة لدى الأطفال، ويمكن اعتمادها في أقسام الإنعاش ولدى المرضى الخاضعين للتبنيج.
12: مرضى الموجودين في الإنعاش تحت التدنيج حتى المرضى كيما لي بيبي خاطرهم ما بينجموش يعبروا على الوجع نتاعهم بالكلام. اخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في فشل جامعي اللي قابش نجموش مثلا نعرفوا الوجع نتاعهم. دونك لابليكاسيون هذي دخلت بين السونتيبل انفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال باش نجمو نحسبوا بين الوجع. جوست معناها تدخل تحسب الباسيون نتاعك وباش يعطيك كيلك باغامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عامل جريماس، المريض عمل حركه معينه، اذا الماشين المربوطه بالمريض عملت حاجه معينه تقيدها حسب لي جيستاج تستعمل معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينا. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون. انا عملتها كان للبيرسونيل السوانيان فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج وفي الاخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجن، هما باش يعطوا تريتمون مش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الانترنت. اول حاجه نعملوا براءة الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الاخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض. نسعى انها باش تدخل السبيطار.
0: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي خبر الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي يوم غد بكل جهات البلاد بسبب الأشغال. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
3: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
2: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
4: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كده حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير، لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناك.

0: تذكروا عن تنغروا يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: حياة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأن سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض سرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كل شغل جماعي، مليان جدا المملكة سرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وذهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية، إنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته. تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة. أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: حاول تفتكرني ألفها الشاعر الشيخ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 7 على الأخبار. أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي في جميع جهات البلاد يوم غد السبت بسبب القيام بأشغال صيانة على الشبكة لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. في غضون ذلك، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم أن درجة الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت 25 والأحد 26 جويلية خاصة بالشمال، وبحسب الجدول المرفق بالنشرة من المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة القصوى يوم السبت 47 درجة بقبلي و46 بكل من جندوبة وتوزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الجهات. طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات. منحت ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران والتقنيين وفرد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم. وتم منح الميدالية تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالآخر ما يتعلق بانطلاقة الموسم الجديد وآخر القرارات اللي تهم النوادي الرابطة المحترفة الأولى. هيئة الدرجة الأولى تعلم كافة النوادي المعنية أنه آخر أجل لإتمام الشروط القانونية لإسناد إجازات المشاركة في البطولة الوطنية للموسم القادم وخاصة شرط الخلاص النهائي وتسوية للديون المدخل بذمتها تم تحديده ليوم 10 أوت. نعاود نذكر يوم 10 أوت باش يكون آخر يوم للخلاص النهائي وتسوية للديون المدخل ده بذمة النوادي. ويأتي تحديد الأجل المذكور لغاية ترك المجال للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة في صورة رفض إسناد الإجازة طبقا الفصل 12 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بإسناد الإجازات للأندية المشاركة في البطولة مع احترام رزنامة انطلاق الموسم الرياضي. ذكر انطلاق الموسم الرياضي بيكون 22 و 23 أوت. إلى أخبار الميركاتو، جديد بالنسبة للأولمبي البيجي، التعاقد بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك لعب الموسم الفارط مع نادي كوكب السعودي في الدرجة الثانية، وسبق وأنه لعب مع النجم الخليدي في تونس ثم قاوي في القبصة ونادي حمام لنف ومستقبل سليمان والكوكب السعودي. فريق مستقبل مرسى أعلن تعاقده رسميا مع هداف الرابطة الثانية نور ماني لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. نور ماني لعب الموسم الفارط مع أمل حمام سوسة وسجل 19 هدف بين البطولة والكأس. النجم الساحلي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهجومي عبد الله العامري لزوز مواسم قادما من اتحاد بنقردين. نذكره كان لعب مع فريق اتحاد بنقردين في الموسم الفارط وخاض 13 مباراة. كمل الوصل نحكيه على تحذيرات النوادي. الترجي الرياضي التونسي أعلن أنه تم غلق ملف تجديد عقد اللاعب يوسف البليلي بصفة نهائية بعد استنفاذ جميع مراحل التفاوض وانقضاء الأجل المتفق عليها دون استكمال إجراءات التوقيع. صفحة ويتويها فريق الترجي الرياضي التونسي خاصة بعد ما تم منح اللاعب على العديد من المواعيد من أجل الإمضاء، كان آخرها يوم 23 جويلة، إن أنه اللاعب وبكيل أعماله ما حضروش لاستكمال الإجراءات اللي خلى هيئة الدرجة التونسي كما قلت صفحة وتتويها وتبحث عن البديل وعن تدابيت في نفس الخطة. أما الحمام سوسة يعلن تعاقده مع المهاجم أيمن الزين يبلغ من العمر 32 عام قادما من سكك الحديد الصفاقسي ومدة التعاقد موسمين. دور فريق الحمام سوسة أعلن تجديد عقد المهاجم عمر السميري لمدة موسم جديد والعمر نذكر به 30 سنة. في الاتحاد المنستيري إبراهيم السويسي قريب من مغادرة الفريق نحو فريق المسيمر العراقي. شبيبة القيروان التركيب الكامل لإطار الفني حامد العبيدي مدرب، وجدي الدرعي مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب الحراس المرمى، مجد البرقاوي مساعد بدني. تمارين الفريق انطلقت يوم أمس. نختم بالخبر هذا اللي يتعلق بالاتحاد الألماني لكرة القدم. تم تعيين يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني حتى عام 2030 خلفا لناجلسمان اللي كان قاد الفريق في المونديال الأخير وخرج أمام الباراغواي في حدود الدور 32. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بسير بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
1: 25 جويلية
3: ذكرى عيد الجمهورية.
1: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذا البث الإذاعي المباشر من مدينة سوسة. هذا البث اللي يهم النقل على الصفحة الإذاعية وعبر موجاتنا الصوتية لإذاعة المنسير نقل لكرنفال وسو في دورته 63. تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم هذا البث المباشر كما قلت انطلاقا من بوجعفر سوسة. تحيات حسام نوار في الإخراج الفني لهذا النقل من الاستوديو المركزي, أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل معنا ومع حسام. تحيات حمدي النقبي في الإخراج الفني من هذا الاستوديو الخارجي, أيضا شوقي الحمادي في التنسيق وفي تحميل هذه التظاهرة أو هذا العرض على صفحة الإذاعة. تحيات أيضا حمدي مكادة لرفيقنا اليوم في هذا البث كما قلت اللي من خلاله سنرصد أبرز ما سيميز الدورة 63 لكرنفال أو استعراض وسو دولي. هذا الاستعراض اللي كلنا تقريبا تربينا عليه واللي نحن صغار كنا نقرقوا بوالدينا باش نمشي ونتفرجوا فيه باش نعملوا كيف على العربات اللي تمر أمام المتفرجين والمشاهدين وأيضا الفرق الموسيقية والنحاسية وكل ما يميز مدينة سوسة. هذا الاستعراض الحقيقة مش يتعدى فيه كل ما يميز سوسة, أيضا هناك جهات تساهم فيه من داخل الجمهورية ومن خارجها باعتبار أنه هذا الكرنفال هو كرنفال دولي, كرنفال كما قلت تشارك فيه عديد الجهات من داخل ومن خارج الجمهورية, عدد كبير كما كل عام من أبناء سوسة ومن خارج أيضا ولاية سوسة اللي يجيوا بالذمة من أجل قضاء جانب من عطلتهم في مدينة سوسة والاستمتاع رغم نقول أنف ستاج ورغم أنف السوناد بالاستمتاع بشواطئ مدينة سوسة الجميلة وأيضا بفرجة نرجو أن تكون ممتعة وطيبة لهذا الكرنفال هذا الاستعراض. وأيضا نذكر اللي برشا عبيد يجي بالذمة باش نفرج على الشماريخ اللي موعدها إن شاء الله غدوة نهار 25 جويلية, وديما كما تعرف الناس الكل استعراض أوسو أو كرنفال أوسو يتزامن مع احتفاء كل التونسيين بعيد الجمهورية في 25 من جويلية من كل سنة. في بثنا المباشر اليوم باش نرصد ونتبع معاكم مختلف الفقرات المبرمجة في هذا الاستعراض أو في هذا الكرنفال بطبيعة من خلال صوتنا ومن خلال صورنا ومن خلال فيديوهاتنا. نذكر أنه هذا الكرنفال سمي على اسم إله البحر كما تقول الأسطورة اللي هو أوسو, واعتادوا أبناء سوسة وأبناء الساحل بشكل عام أنه يسميوه بابا أوسو ربما تقربا لهذا الإله إله البحر اللي الجميع كان في مثل هذه الفترة من الفترات ينتظر بطبيعة هذا دائما حسب الأسطورة الفينيقية والرومانية. علاش نقول شيء هذا؟ لأنه شوقي يعطيني بعض المعطيات والمعلومات حول الناس اللي حاضرين لهنا في المنصة الشرفية للاستعراض. قبل ما نمشي للضيوف ذكركم اللي هذا الكرنفال أو هذه الشخصية شخصية أوسو تعود لجذور فينيقية ورومانية قديمة, فالاحتفال بأوسو أو بابا أوسو اللي يرمز تاريخيا كما قلت إلى إله البحر ويسمى عند الرومان نبتون أو أوقيانوس, وتبرز فيه محطة الأسطورة بالواقع الثقافي والفني والتراثي لمدينة سوسة. حاليا
ينطلق أو تنطلق فعاليات هذا العرض الكرنفالي من خلال كلمة الافتتاح والترحيب بالضيوف، والانطلاقة بشكون مع النشيد الوطني التونسي.

0: إذن كان هذا النشيد الوطني مؤذنا بانطلاق هذا الكرنفال الدولي كرنفال أوسو مباشرة من مدينة سوسة من بوجعفر سوسة قبالة واحد من النزل اللي كيف وكيف مجموعة أخرى من النزل لأسباب أعرفها ولأسباب أجلها أغلقت أبوابها نزل من أشهر نزل مدينة سوسة نسميه نزل جستينيا لأنه مش في حاجة الإشهار ولأنه أيضا هو كما قلت مغلق شأنه شأن مجموعة أخرى من النزل في مدينة سوسة هذه المدينة اللي شأنها شأن المدن والولايات والجهات التونسية قدمت لتونس في محطات تاريخية متنوعة رجالا ونساء سواء على مستوى الحركة الوطنية أو ما بعد الاستقلال من خلال رجالات ساهمت في بناء الدولة التونسية وهذه كلمة سيد وليد بن حسن رئيس جمعية استعراض أوسو ومدير الدورة 63 نذكر أنه هذه كلمة سيد وليد بن حسن أكيد مانيش قاعدين نعديو فيها مباشر لكن حاول نعطيكم ملخص لكلمة الافتتاح واللي رحب فيها بالمسؤولين اللي حاضرين اليوم في هذا الاستعراض كرنفال أوسو في دورته 63 أيضا يقدم تحية لكل المساهمين في هذا العرض الكرنفالي اللي كما كل عام سوسة تنطلق في إعداده أو الجمعية خلينا نقول تنطلق في إعداده على امتداد أكثر من 7 أو 8 شهور من قبل مجموعة من الفنانين الكبار الحقيقة اللي في كل سنة يقدموا جديد سواء على مستوى الأفكار على مستوى التخطيط وعلى مستوى العربات اللي باش تنطلق بعد قليل في هذا الكرنفال أيضا سيد وليد بحسن يقدم تحيته للإعلام التونسي على مساهمته في إنجاح الدورة 63 لاستعراض أو كرنفال أوسو سواء من خلال تغطية للحفلات المبرمجة في هذا أو في هذه الدورة أيضا تحية توجه لأعضاء هيئة الجمعية الهيئة المديرة للجمعية وشعار الكبير متاع الاستعراض السنة في دورته 63 هو فن وتراث ولهنا سيد المولدي دي فلا عضو الهيئة المديرة يعطي فكرة للمشاهدين والحاضرين لهنا في مدينة سوسة على هذا أو هذه الجمعية وهذا الكرنفال وأبرز ما يميزه
1: وهذا الشعار أيضا هو يتماهى مع شعار تونس كعاصمة للسياحة العربية 2027 نعم تونس عاصمة للسياحة العربية 2027
0: أكيد مبرمج كنت باش نعطيكم فكرة عن تاريخ المهرجان وعن الناس اللي ساهمت في تأسيس كرنفال أوسو منهم سي محمد الزرقاتي الله يرحمه وأيضا سي عبد الحفيظ بوراوي الراجل هذا اللي عنده فضل كبير على مدينة سوسة على المستوى الفني والثقافي تقريبا وتاريخيا يقول عبد الحفيظ بوراوي يقول محمد الزرقاتي يلخص المشهد الثقافي منذ 40 سنة ربما أو أكثر في مدينة سوسة عبد الحفيظ بوراوي اللي هو مؤسس من مؤسسي هذا الكرنفال بجانبي نجلو سيمونير بوراوي اللي هو أيضا نائب رئيس الدورة ونائب مدير الدورة سيمونير مرحبا بك
2: عايشك ربي فضلك عايش خويا
0: بطبيعة كنقول عبد الحفيظ بوراوي برشا حاجات هكا نرجع بها التالي بدايات متاع الثقافة في سوسة انطلاقة الكرنفال هذايا الأنشطة الثقافية المتنوعة فنيا وموسيقيا وغيرها
2: عبد الحفيظ بوراوي بارك الله فيك نشكر إذاعة المنستير يعطيهم صحة. الحمد لله معناتها أني ورفت على الوالد شديت مجهورة سوسة لها
0: أو الافتتاح بمجهورة سوسة.
2: مجهورة سوسة
0: سمحني سي منير على ذكر مجهورة سوسة فنانة كبيرة برشا برشا نحب نحييها سونيا حرزلة.
2: سونيا
0: تحياتي لسونيا حرزلة المرأة الحلوة البنينة هذيك على محلاها شكون قبل الشيخ على الرقص نتاعها في المجهورات في التسعينات. تحية لسونيا حرزلة الفنانة الكبيرة.
2: أي أختنا سونيا حرزلة هذيك رمز من رموز
0: مجهورة سوسة.
2: مجهورة سوسة. الكرنفال إن شاء الله بدأت بظروف طيبة إن شاء الله. عملنا يوم 12 جويليا الألعاب الشاطئية وتعديت خارق العادة ثم حفلة البلطي ومرتضى تعديت زاد حفلة في أجواء خارق العادة جمهور قياسي لعبت كل شاخت حفلة بأتم معنى الكلمة. الحمد لله نشكر الجماهير اللي جات نشكر الأمن ونشكر السلطة اللي بالحق واقفة بالقدية. إن شاء الله تونس ديما زاهية تونس في خير سوسة والله محلاها بلادنا وإن شاء الله ربي حببنا على بعضنا
0: يعيشك. سي منير أنت المشرف على الدخلة هذه متاع الكرنفال اللي هي المجهورات متاع سوسة الحلو.
2: أي اللي يقول كرنفال وش يقول مجهورة سوسة من اللي بدأت مجهورة سوسة من عام 78 وهي معناتها تشارك في كرنفال وش
0: كل سنة. أنت المشرف عليها سي منير.
2: تو أنا خذيت قلت لك الإرث متاع الوالد
0: تاع
2: شديت إن شاء الله قاعدين نخدموا الحمد لله بنيات احنا نأثر راهو في البنيات ما عندنا حتى ما عندناش معناتها نخدموا بالمجهورات ولا حتى شيء احنا قاعدين نأثر في البنيات للثقافة للكرنفالات والثقافة واحنا
0: متعبة برشا الثقافة
2: والله متعبة ياسر بالحق متعبة على الاخر على الاخر وتوا بالحق من عرش ممكن نحس بروحي لين يعني بدي تكبر شوية
0: لا لا بس
2: أما بالحق ولا ما أنت ولا التعب يسر
0: والتعب ما يمشيش خسارة كي ترى المجموعة متاعك
2: والله
0: تبدأ تحفي كرنفال أوسو في دورته 63
2: الحمد لله
0: ظل شيخة وكيف
2: بتابع بتابع بتابع يا راد والكل مبنية صغيرات
0: تعطينا فكرة بوش على المجهورات التاسوسة
2: المجهورات التاسوسة تأسست عام 78 من 78 وهي قاعد تنشط أني خذيت الروليف على الوالد الله يرحمه عام 2010 وهنا قاعدين نحاربوا توا أسمع اللي شد الجمعية راهو قاعد يحارب بالحق الدنيا صعبة راهو
0: تبدلت برشا
2: ياسر ياسر تبدلت على قبل خدمت ثاني قبل وخدمت توا
0: ظهر لي أهم حاجة هو الدعم المادي والمعنوي
2: دعم والله العظيم كان مش البلدية سوسة بارك الله فيهم اللي دعم فينا ما الحقيقة ما عادش لا وعندهم أسباب
0: علاش المؤسسات الاقتصادية ما عادش تعاون قبل نفكر المؤسسات كل تعاون مساعدة ماديا ومعنويا
2: والله ورش خويا أسمع كبرت الفكرة قبل كان تكون أي نزل أي معناتها ما نقولش بالسيف معناتها بالسيف
0: هو سمير الحقيقة ما كانش فت على نفس الصينية ورشة مثل
2: سوسة صحيح هو الناس هذايا كان حي ناج توا شوف انت ابو نواس ولاد خربه
0: نجمه كيف كيف
2: كيف كيف صحيح
0: نجمه خربه النجمه ولات في الليل تخوف راهو الشورى هذيك
2: هي تخوف هي معناتها
0: هي دعوة المسؤوليه خصوصا الناس يلقاو حلول
2: صحيح يلزم يلقاو حلول يلزم يلقاو حلول والله سوسة مزيانه ياسر ومعناتها عندنا الكورنيش هذايا وعندنا بحر مزيان بالحق يلزم السلطه يلزم تلقى تلقى
0: حلول
2: اي تلقى حاجه تلقى حلول
0: مش معقول باش يبقى نزول كي من هكا معناها بانتظار اوكار خليني نقول نقولها وعلى مسؤوليتي اوكار نتاع فساد
2: بلاد
0: ومشاكل وبركاجات
2: صحيح مبروك على الامن قايم بالواجب نتاعو
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الامن
2: اما شيء يوجع بصراحه بصراحه في الثمانينات كانوا الوتله في معناتها في احلى حله في الوتله تاعنا
0: قبل صغير يجي نتفرج في بابا وش والتوريست تقريبا كيما
2: النزل
0: كانوا يشارك مع عربيه
2: كانوا يشاركوا توا لعات النزل لعات يشاركوا ولعات نبداو بالتقراك باش يقبلونا ثلاثة ولا أربعة اليوم جبنا فرقة من بولونيا تو تروها تو باش تتعدى توا ما لقيناش وين نسكروها بالحق هي الفترة على محالها من جويليا فما اكتظاظ في النزل ولكن توا مش كيما ما عادش كيما قبل الحقيقه ما عادش كيما قبل تبدلت المعطيات كل تبدلت
1: سوف تكون سياحية بالجزائر.
2: عايش يا ربي فضلك عايش
0: وربي يوفقكم
2: وانتم
0: ان شاء الله ديما توسب خير
2: ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله يلزمنا نحبوا بعضنا تونس يلزمنا نحبوا بعضنا ويلزمنا ما كتكب نحبوا توا نفرح ونحبوا نشيخ
0: وبرك كل ساعة شكوني الضيوف الرسميين شكون اللي حاضرين
2: فما سيد ولي كاو جاي
0: وزير سياحة
2: ما جاش ما
1: جاش ما جاش وان شاء الله
0: بون لهنا بون دوروفيزيون الحقيقه نفرح لانه الكرنفال هذا هو ثقافي وفني وسياحي ايضا هو يروج للسياحه التونسيه لانه مش الدول الكل فيها كرنفالات كما كرنفالات كما الكرنفال الكرنفال هذا
2: كرنفال لوسو راهو عالمي
0: اي عالمي دولي فبالتالي الواحد يستغرب علاش وزير السياحه مش موجود علاش وزير الثقافه مش موجوده
2: نقطه استفهام واني معاك زاد كيف كيف الحق الحقيقه يلزم
0: خويا نفيقوا شويه لهنا رانا نحكيو في الجانب الثقافي ما نحكيوش في جانب اخرى ثقافتنا وتراثنا وموسيقتنا وفننا يلزمنا نتلهو به ويلزمنا ندعموه ونقفوا مع الناس اللي تخدم بالحق في البلاد تخدم في البلاد لانه كي نقول عبد الحفيظ بوراوي ولا مي بوراوي ما عنده حتى غايه وعنده حتى خلفيه وما حاجته بحد شيء فقط يحب يخدم الجهه
2: نتاعو بالطبع اني نطلب حتى معناتها الكل يلزمنا نفيقوا شويه ويلزمنا نخدموا ثقافه راهو بالحق ثقافتنا رانا عندنا ياسر حوايج موروث ثقافي خارق العاده علاش نهملوه علاش حرام بالحق حرام
0: بالضبط. قل لي العرض هذا بعد الماجورات هذا عرض البولونيا
2: هذا بولونيا
0: اوركستر او ماجورات كيما الماجورات تقريبا
2: نوع تاع ماجورات نوع تاع ماجورات اوركسترا وشوف العدد اللي عندهم وشوف خويا امكانيات راهو
0: امكانيات وهذوما جاو بالذمه للاستعراض
2: وهما دافعين حق البيي دافعين حق الوتيل
0: معناها مخلصين على رواحهم
2: مخلصين على رواحهم
0: باش يجيو يتعداو في كرنفال
2: علاش قلت لك امكانيات راهو
0: امكانيات وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله انتم زاد ترجعوا لهم العرض وان شاء الله الماجورات نتاعنا تمشي البولونيا علاش ليه
2: شوف اغزر خويا كنا في الشتاء كنا باش نمشيو لالمانيا بدينا نحضروا في الفيزا وبعديش لقينا رواحنا معناتها فلوس ياسر وما نجموهمش معناتها ورغم اللي طلبنا منحه من ولايه من بلديه سوسه من ما فماش امكانيات تلزينا باش ما مشيناش
0: ان شاء الله مناسب
2: خاص كان عندنا امكانيات رانا والله راهم التوانسه راهم هدر فيهم والله
0: نعرف
2: التوانسه كلهم تاكات كلهم تاكات هيله
0: شكرا لك سي مولاي
2: عايشك ربي يفضلكم
0: شكرا عايشك شكرا

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: لهذا النقل المباشر للدورة 63 لكرنفال أوسو، انطلاق تظاهرة بعد المجموعة البولونية وبعد مجورة سوسة. هذا مجسم أوسو، إله البحر أو بابا أوسو، مجسم كما قلت نحاول قدر الإمكان نوصف لكم، لكن إن شاء الله الفيديوهات والصور تلقاوها على الباج نتاعنا، على الصفحة نتاعنا.
1: الفنان محمد السوداني من مدينة العتيقة بسوسة يستشهر حضوره كالعادة في كرنفال أوسو.
0: أوسو وهو يقول
1: هو نمط موسيقي شعبي لا تزال تتوارثه عديد الأجيال،
0: تسبق العرب بعض الألوان الزرقاء وشعار مدينة سوسة في ذات الوقت مع هذه العربة. ودائما ما تكون شخصية أوسو هي الأولى على مستوى العربات لأنها الموحية الأساسية لهذا الكرنفال وتاريخ هذا الكرنفال اللي سمي باسم أوسو كما قلت، إله البحر وصاحب الخيرات البحرية التي كانت تذرف على مدينة سوسة في تاريخها القديم، التاريخ الفينيقي والتاريخ الروماني. أيضا بعد عربة أوسو هذه مجموعة مساعدية في ألوانها الزاهية،
1: ومؤخرا مراكش المغربية حضرة محمد الإجداري الدولية.
0: هذه المجموعة هي قادمة من المغرب الأقصى الشقيق وتبرز العمق الإفريقي لتونس وأيضا لمدينة سوسة باعتبارها مقوم أساسي من مقومات التاريخ التونسي، باعتبار تونس تبقى جزءا لا يتجزأ من القارة السمراء، هذه القارة المعطاء رغم الظروف السيئة والحروب التي مرت عليها، لكن إفريقيا منذ سنوات تستيقظ من جديد كطائر الفينيق الذي يخرج من تحت الرماد ليقول لازلنا هنا، لازلنا ندعم العالم انطلاقا من إفريقيا في كل المجالات. وتقريبا كأس العالم الأخيرة تثبت ذلك من خلال الأصول الإفريقية لعدد كبير من اللاعبين حتى في الدول والأمم الأوروبية، وفرنسا أكبر دليل على ذلك، أو المنتخب الفرنسي أكبر دليل على ذلك. أيضا لحظات تمر من أمامنا فرقة من الفرق المعروفة في مدينة سوسة، فرقة محمد علي جلالي، بالمناسبة تحية لهذا الفنان ولهذه المجموعة الممتعة والشيقة واللي قدمت مجموعة كبيرة من العروض سواء كانت عروض عامة أو عروض خاصة. نذكر أنه الاستعراض في دورته 63، دورة أراد أعضاء الجمعية أنها تكون مميزة، وتقريبا استعراض أوسو بعد توقفه إلا أنه بدأ خليني أقول يسترجع أنفاسه، لأنه استعراض أو كرنفال أوسو من التظاهرات اللي ما تموتش، صحيح توقف لمدة معينة، صحيح العودة متاعه ما كانتش عودة اللي كما كان في الماضي، وهذا حكيت فيه في بداية الاستعراض، الدعم الكبير المادي والمعنوي اللي كانت تلقاه الجمعية ويلقاها الاستعراض انقص بشكل كبير، لدرجة أنه الأمور المادية أضحت هي العائق الرئيسي والوحيد تجاه كرنفال، يعني كما شاهدناه في التسعينات والثمانينات وحتى السبعينات. لكن كما قلت الكرنفال بدأ يسترجع أنفاسه تدريجيا ويحاول يقدم لمتابعيه ولمشاهديه تظاهرات فنية متنوعة على هامش الكرنفال، كما حفلة البالتي ومرتضى، كيما العاب الشاطئ وكيما غدوه وكيما غدوه الشماريخ اللي باش تكون في الكازينو. الكازينو البلاصه المعروفه في سوسه هي الكازينو اساسا. المكان هذاك كان كازينو لكن نحن نقولوا الكازينو هذاك اللي باش تنطلق منه غدوه في حدود العشره متاع الليل الشماريخ احتفاء بأوسو واحتفاء ايضا بعيد الجمهوريه. اذا هذه فرقة هاي أمامي مباشرة فرقة محمد علي جلالي بأزيائها الخاصة بأعلامها المميزة بطبولها الرنانة ودفوفها الممتعة وبالألات الموسيقية التقليدية كما الزكرة وكما الطبلة وأيضا الفرسان التي لا تغيب عن هذه المجموعة كما قلت في التظاهرات العامة أو التظاهرات الخاصة. الحقيقة المجموعة قدمت عرض حلو وعناصر كبيرة على مستوى العدد وعلى مستوى العدة أيضا واللي قاعدة تمر أمام المشاهدين واللي تنطلق كما يعرفوا الناس الكل من مفترق رياض بالم يعني من دار الشباب وتتواصل إلى قلب مدينة سوسة يعني حتى يخش القلب بحر باتجاه بطبيعة باب جديد. مجموعة أخرى أيضا من المنشطين لكلوم اللي تسبق الدماء العملاقة اللي يحبوها الأطفال وتقدم حاجات ممتعة وحلوة للصغيرات. أكيد نرجع ونقول لكم أنه الوصف الصوتي صحيح يقدم لكم فكرة ولكن أعتقد أنه الفكرة الأجمل والأشمل والأمتع تكون من خلال بثنا في الصفحة متاعنا.
2: صنع المحتوى سفيان عمروسية صنع المحتوى بالملايين عنده مشاهدين.
0: إذن سفيان نذكر أنه الآن الدماء العملاقة في عرضها أمام المنصة الشرفية واللي كما قلت باش وصل طريقها إلى نهاية وجود المشاهدين بجانب واحد من المدونين وصناع المحتوى المشهورين في سوسة اللي مش كان في سوسة الحقيقة في تونس الكل اللي هو سفيان عمروسية. سفيان مرحبا. سفيان فرش لك في برشا حاجات على الفاجة متاعك حاجات حلوة. اليوم أنت موجود هنا في كرنفال أوسو في دورته 63
1: الصحراء التونسية على كورنيش مجافر عربة جمال الصحراء روح الجنوب موجود اليوم في الدورة 63 لكرنفال أوسو. نشوفوا جمل نشوفوا الصندوق العربي بتاعنا نشوفوا الشارع نشوفوا البردعة
3: في صحراء تونس قبائل الأحرار يعود الخيام في الرعوية في بلد أحدى شمس المهرجان يقيمون الضيف العالم في لباسهم

0: شكرا للخيانه اللي راح تكون عربي هديه كما قلت روح الجنوب.
1: سفيان كيفاش شفت سوسه اليوم؟ بس اثناء الحديث اللي حكيتوا لي على الاسعارات كيفاش شراها اليوم سوسه؟
2: اجانب من اوروبا احضرت في الحفلتين تعدوا اليوم
0: رمز للعطاء للتطور بروح المواطنه شي سوسه.
1: سفيان نعتذر خم خلل تقني هيك علاش ما سمعتكش بالكدا. نستسمح حتى تبقى معايا اللحظات ثم نرجع نواصل حديثنا. يعيشك سفيان.

من الاغنيات اللي نحبها برشا واللي تغنى بمدينة سوسة. ثم نواصل بعد نقل بقية فعاليات الدورة 63 لكرنفال أو استعراض أو السوق.

0: واسع معروف في الشعبي.
1: فخر البلاد وعزها يا سوسة، مش كان سوسة فقط، فخر للبلاد وعزها. مستير مهدي القاسرين جندوبة كيف تطاوين مدنين قفصة، كل المدن والولايات التونسية هي عز وفخر تونس بشكل عام. نرجع مع سفيان لأنه تم مشكل قبيلة صار الصوت نتاع المنشط نتاع التدهور الطاغي شوية. سفيان عمروسية كما قلت صنع محتوى ومدون معروف برشا. سفيان مرحبا من جديد.
2: مرحبا، يعيشك ربي فضلك. اليوم فرحانين اللي موجودين في سوسة في التظاهرة هذه العالمية اللي تعطي صورة للعالم على تونس وعلى خاصة على سوسة. أجواء تعطت عالمية ما شاء الله.
0: نحب
2: ممثل كفانا محتوى، نشكر الناس اللي قامت على المهرجان هذا على التظاهرة رغم الصعوبات اللي موجودة عندنا، قصة نضو لكن لازم نوفوا لبلادنا. التظاهرة الثقافية هذه تعاون في الاقتصاد، الناس اللي حضرت من العالم الكل جت متزاير ومن من من من من ليبيا ومن الأجانب اللي كانوا هنا جول سوسة ونقلوا صورة سوسة صورة تونس للعالم.
0: اللباس التقليدي التونسي حاضر بامتياز
1: الفترة هذه بالضبط،
0: هو جزء من الهوية الثقافية
1: شفها باستثناء الاستعراض الاستعراض والكرنفال على جناب.
2: والله سوسة للأمانة أنا ديما نجي لهنا التظاهرات الثقافية الموجودة لهنا حتى برا وسو سوسة ديما مزيانة. سوسة اللي البلاد اللي تلم الناس الكل من الشمال للجنوب. الحق وين جيت سوسة لهنا تلقى تظاهرات اللي بحكم كصانع محتوى نكون هنا نثمن تظاهرات ونحب نقول للناس اللي جت لهنا ثمنوا اللي صار في مهرجان وسو، وان شاء الله تتعدى التظاهره هذه ومهرجان وسو تعدى حاجه عالميه كما صار عم نقول. وننصح الناس تجوا غدوه في عيد الجمهوريه اللي باش يجي عرض عالمي اللي هو عرض الشماريخ اللي نجموا نصوروا صوره باهيه لبلادنا للعالم ونقولوا راهي بلادنا مازالت واقفه وتحيه تونس.
1: يعيشك سفيان، شكرا ليك وربي يوفقك يا سفيان. شكرا المدون سفيان عمروسية. ايضا من ضيوفنا اليوم سي جلال دوما. جلال دوما واحد من المشرفين المباشرين والفنانين المشرفين كما قلت على كرنفال أوسطو في دورته 63. سي جلال خليك معايا حوكي وحرايلي، معناها تحكي معايا ومام طون لاهي بالعرض اللي انت المشرف الاول عليه.
3: عليكم السلام، السلام عليكم السلام عليكم كل الجمهور الكل. هكا ترى جو الحمد لله اليوم اثناء عملنا برشا حاجات جدد كما تشوفوا على عينيكم. حاولنا نخرجوا من ديما نجدوا ونتبعوا حتى اقوى منا والحمد لله كتشوفوا الامبيونس من منين.
1: هذا اش قلت انا قبيله، قلت بدا استعراض وسو او كرنفال وسو يسترجع انفاسه بشويه بشويه.
3: الحمد لله بالحق الحمد لله نجم نقول كان الحمد لله يا ربي ان شاء الله الافراح تدوم وان شاء الله اللي ياخذوا بعدنا هالمسيره هذه يعملوا خير منا ويواصلوا خير منا باذن الله. وهاكم شفتوا بالحق رونق جديد وفرحه جديده ويا ربي ان شاء الله ديما هكا سوسه مستير تونس بكل الى الاعلى يا رب
1: ان شاء الله يا رب. سي جلال بعد العرض نتاع عربة أوسطو والعربة اللي ديما تفتتحوا بها معناها العربات شنو تعدى وشنو هذايا اللي قدامنا قاعد يتعدى؟
3: تعداوا ماجورات من دول من زوز دول معناها من تونس ماجورة سوسة ومن بولونيا بيان سور مشاركة عظيمة معناها ب 55 نفر فهمتني بنات ولاد شيء يعمل كيف تعدات تعدى كما شفتوا مقبل جمال عظيم جدا أول مرة نشوفوه بلاد وبالميار ومتحرك كما نقولوا في حركه فهمتني. هنا نشوفوا في الفلاحه نشوفوا زاد
1: اشياء العربه نتاع وزاره الفلاحه هكا
3: ايه شوف ما احلاها
0: شوف الصناعات التقليديه اللي هي جزء من الهويه
1: هذه صناعه تقليديه
3: هذه الفلاحه اللي بعدها هي صناعه تقليديه
1: وهذه الفلاحه
3: هذه الفلاحه واللي بعدها الصناعه التقليديه فوالا
1: نشوفوها ملونه ومزينه بالعلم التونسي ايضا بمجموعه من المنتوجات ربما اللي
3: محليه بيو معناها البطيخ ودلاء بيو بيو والله الكل بيو وبنين برشا اخرت واخرت خذوا بايكم اخرت
4: معنا ما نعملوا توا قاعدين نخدموا
3: خلينا باين انت وبرا هاي تو خلي لي يعزك عايشة
4: يعيشك هذه اذا اللي قاعده تمر نحاول نعطي وصف للساده المستمعين عربه الفلاحه والمنتوجات الفلاحيه البيولوجيه
3: وتوليها بعد عرب الصناعات التقليدية فيها البوتري معناها الفخار المقني نسيج وفيها الغزة التقليدية شوفوا محلاك هكا الكومبوزيسيون نتاع الصناعة
5: من بيننا الفخار ويحكي الأمجاد
4: سي جمال كي نقول كرنفال واش معناها كان مؤسسة مزوزة تقريبا من تونس كاملة مشات معاكم وحتى من خارج تونس
3: شكون قال اللي أوسو هو
4: سوسة
3: شكون قال
4: تاع تونس كاملة
3: أيوا شكون قول الكلام هذا احنا نشاركوا الناس الكل يجيونا من السود يجيونا من النور بالليل معناها أمان ما يلزمناش نقسموا تونس أمان رانا أي حاجة فيها مهرجان وفستيفيتي راهي للناس الكل
4: لا واستعراض دولي وهذاك شكون قلت من الأول قلت راهم تونس كاملة الاستعراض مش بتاع سوسة
3: ولا معناها نجيبوا من البر احنا معناها ايماجين ولاد البلاد معناها نحبوا البلاد الكل احنا ونحبوا العالم الكل واحنا اون فيك دو سورت كو تو الموند بارتي من تونس ومن خارج تونس وهذا قوة اوصوا وحب اوصوا للدولة التونسية للشعب التونسي وللشعب متاع العالم الكل جنسياته المختلفة الكل ولغاته المختلفة الكل راهي منارة سوسة منارة واوصوا معزوا معزوا معزوا
4: سي جلال نعرف تركيزك الكبير على الخدمة نتاعكم حاول انك ما تبعدش عليا باش وين نستحق معلومة نادي
3: شكرا لك جلال
4: يعيشك جلال شكرا لك اذا نواصل هذا النقل سي جلال ما نجمش يبقى معنا برشا لانه مهمته التنسيق والوقوف على تنظيم العربات والفرق المساهمة والمشاركة في هذا الاستعراض كرنفال أوسلو في دورته 63 إذا هذه العربة نتاع الصناعات التقليدية من جهة أمانة الخزف اللبس العربي التخليلة الفوطة نتاع جهة مستير ما نفهمش حق في الجو هذا تنجم تكون فوق حمام سوسة فهمتني لكن المنتوج التقليدي حاضر لهنا في هذا الاستعراض ايضا بعد ما تحدثنا مع ضيوف ضيف من الضيوف اللي نحبهم برشا واللي عنده تاريخ وعلاقه كبيره مع استعراض او كرنفال اوسو يكفي كيف نقول محمود الخليفي اسم من الأسماء اللي أعطت برشا للكرنفال واللي خدمت برشا الكرنفال منذ 30 سنة تقريبا محمود الخليفي مرحبا بك
6: أهلا أخوي عماد مرحبا بك بداعك من أسير مرحبا بالأخوة التقنية
0: شركة مختصة بالإسم الإصلاحي أنشط منذ سنة 1972
6: كما تشوف عماد
0: أول محطة سياحية مندمجة
6: مشكلتنا أهلا أبو الجمهور فرعان حبوا الجمهور فرحان برشا
4: ايه الجمهور هذا الشيء
6: فهمني احنا نظهر كرو الجمهور رغم العوائق ورغم معناتها عديد النقائص وصلنا معناتها باش وصلنا الامانه يعني وصلنا
4: انتوما يبدو لي انه الحقيقه تعبتوا برشا علاش نقول تعبتوا برشا لان وليد بن حسن جلال دوما الناس القريبه من الكرنفال يحكيوا انهم تعبوا لهنا مش تعب للبن مخلوق تعب للبن لكن تعبتوا على مستوى بحثكم عن الدعم تعبتوا على المستوى النفسي باش توصلوا تعملوا دوره 63 الكرنفال هذا
6: موجود ومن ناحيه غير موجود كل قائد يقول القائل وزاره الثقافه مثال كانت تسب لك 200 300 مليون يقولوا لا تك ما نعرفش قداش انا مانيش معاه اما اللي على حد علمي فما 100 150 مليون هكا ولا إذا كان وزير الثقافة تقول له كان عندي كان مرة الكرتاج مرة الحمامات
4: لا هو مع احترامي لوزير الثقافة مانيش عارف علاش ما حضرتش اليوم للكرنفال
6: هذيك أمور ما نعرفوهاش احنا نجهلوها احنا ليسونسيال سوسة شيخة تونس شيخة لأن سوسة جاية من جميع الأنحاء من الداخلي ومن الخارجي وهذه الفرحة نتاعنا احنا
4: محمود الخليفي باش مشارك السنة
6: والله مشارك بثلاث عربات تشوف العربة نتاع عرب تقول الساكسوفون هذا
4: اي هذا الساكسوفون
6: هذا الساكسوفون فهمتي انا هذا انا سميته فهمتي ولا شو اسمه هو فورمته شكله عمار يعني تقول الشيخ عمار
4: الشيخ عمار
6: شنبات
4: اي مش عمار الفلوب
6: لا
4: صديقك هذا اللي كان
6: ايوه عمار فهمتي بالشنبات نتاعو يذكرني بعمار السكاكري كان فما واحد
4: اي حلوه
7: اما حناكم ما عندوش حناك
6: وعندي اهم عربي هنا تونس عاصمه السياحه العربيه
4: اي
6: تو تشوفها شويه اخر عربه مزيانه برشا عندي عرب اول عربه تعمل معناتها في تاريخ مهرجان اوسو هي قدماء معناتها المعهد الثاني للذكور بجوزها
4: المئويه نتاع
6: سيجارسون اللي هو معناتها جسر انا عملت جسر اللي هو كما نقولوا خرج العديد الاجيال اللي هو تعدت عليه وزراء واساتذه ومعلمين وكل فهمتي وقراوا منه معناتها الساحل كله قرا فيه ومن الجنوب
4: الى اللي بدي عملت فيه ثلاث سنين
6: اكيد هذا هو اخي عماد الحاجه الباهيه ناكد لك نرجع الكرنفال اوسو قلت لك رغم الصعوبات وهنا بكل صراحه وما غير رمي ورود نشكر ونزيد نشكر الاخ والصديق والاخ الحنوط فهمتني وليد بن حسين وليد بن حسن يعني معناتها فما عديد معناتها الاشياء لكن ما حبش يتكلم اخر مره زارنا سيد الوالد المشكور اعطاه الدعم جات التراكتورات فهمتني
4: شنو معناه تقولي ما حبش يتكلم محمود بون احنا في نهار فرحه ما ونهار شيخه نتاع استعراض يلزم يتكلم الواحد اذا كان ثم حاجات غالطه وناقصه
7: يلزم الواحد يتكلم باش الحوايج هذيك ما تتكررش فهمتني
6: ربما تبدا حوايج ناقصه تبدع اكثر لانك فما مساله تحدي هكا ولا
4: اكيد
6: تقول انت كان فما يعس عليا واحد في الدوره انا باش نتقوى لانه من نقدك الخايب انا نصنع قوه
4: نصنع قوه فهمت وعلاش نحطوا في العصا العجل
6: الله غالب بكيكا ولينا الله غالب بكيكا ولينا ان شاء الله يا جماعه نحب الوطن
4: هو من المفروض
6: نشكر حتى انسان في وطنيته ولكن ان شاء الله يا جماعه نحب الوطن
4: هو من المفروض محمود انه حب البلاد يظهر ويكثر في تظاهرات فنيه كبيره
6: ان شاء الله
4: لانه نرجع ونقول انه كرنفال اوسو راهو ماهوش نتاع سوسه راهو نتاع تونس الكل وراهو كرنفال دولي ويضاهي حتى اكبر الكرنفالات في العالم
6: كما
4: في نيس كما في برازيل
6: انا مشيت النيس مشيت بعديد كرنفالات وواحد وكذا صدقني

0: حاجه نقول لك حاجه عماد كهرباء عمقيه دايره فاش قلبك صدقني متعب من الواحد فهمتني
1: والحمد لله محمود والحمد لله وان شاء الله تعبكم ما مشاش خساره والناس اللي حضرت الاستعراض الشيخه ناس فرحانه
0: كان نحبوا بعضنا كان نحبوا
1: بعضنا ان شاء الله
0: كان نحبوا بعضنا
1: اهم حاجه انه نحبوا بعضنا
0: اكيد
1: والفن راه والكرنفال هو الكرنفال اكبر دليل على الفرحه والمحبه
0: عماد خويا فما ناس السنه في دورها تحبك تفشل هذا مؤكد
1: والله
0: موجود
1: موجود موجود
0: موجود
1: موجود موجود, موجود محمود
0: يحبوك تفشل
1: نوافقك في الراي هذا
0: يحبوا تونس تفشل يحبوا تونس تفشل
1: وماذا بينا الناس هذوما المرضى ما ينجموش ينجحوا لانه راهو اغزر لي على قد ما تخدم وقد ما تعطي وقد ما تقدم راهو باش تلقى ناس تعرقل فيك انت نقز الحواجز الحواجز هذيك
0: ربي شوف تبارك الله خويا عماد عرفت السياحه جايه تبارك لك المشمومه الكبيره معناتها
1: هذه عرفت السياحه
0: هي شكون مشمومه محلاها الحمد لله تونس معناتها منفتحه على العالم كله سواح يجونا من كل العالم يعرف السياحه العربيه شوف معناتها اللي درابون تاع الدول العربيه وفي الفرحه الحمد لله
1: باعتبار انه تونس باش تكون عاصمه السياحه العربيه
0: تعملت خصيصه
1: وان شاء الله ونحن نحكيو على السياحه العربيه ونحكيو على سوسه اللي هي قطب سياحي ان شاء الله وزاره السياحه تغتنم هالفرصه نتاع انه تونس عاصمه سياحيه عربيه وتجيب الاستثمارات وتجيب الاستثمارات وتجيب الاستثمارات من الخليج العربي ومن الدول العربيه حتى نعاودوا ننهضوا من جديد بالقطاع السياحي.
0: واضح واضح ان شاء الله ان شاء الله عماد هذا توجه معناتها هذا توجه وزاره السياحه مشكوره وان شاء الله ان شاء الله ما تبخلش علينا ان شاء الله في الدعم ما تشحش فينا في الدعم ان شاء الله دعمنا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: راهو كلها وزاره الثقافه راهو شماريخ وخدامه ومصاريف كبيره برشا صدقنا يا عماد عندنا ما يقارب فما ما يقارب 25 طالب يخدموا معنا.
1: من الطلبه من جماعه
0: الوزاره. نقولوا ربي يسجدهم هما خلصهم هما واحنا خلينا. لانهم طلبه كي تراهم كيفاش يخدموا.
2: يعطيك مساحه.
0: ويلصقوا معانا والتقنيات
2: وواحد يشوفوا. شكرا
0: وهذا المطلوب.
1: وهذا المطلوب محمود يعطيك الصحه شكرا لكم وربي يوفقكم وان شاء الله دوره من دوره تكون احلى وخير.
0: اكيد عماد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاي خير.
2: شكرا يعطيك
1: الصحه. ومن خلالك التحيه لكل الناس اللي ساهمت معاكم في العرض هذايا واللي عاونتكم واللي دعمتكم من اجل الدوره 63 لكرنفال اوسلو.
0: ان شاء الله ان شاء الله عماد هو دعم الحقيقه ما فماش بخل واحد كذا ولكن زاد ثم ظروف شويه في البلاد واحد كذا ما عادش تقبل الحمد لله ما تعرف كان موجود الدعم ومازال موجود راه تونس ما دخلتش في جمعيه تعرض وسط لان من اخر المهرجانات
1: هذا اسطنبالي هذا محمود
0: اسطنبالي هذا اخونا عبد الله اسطنبالي
1: وهذه العربة
0: هذه العربة اللي انجزناها عرب السياحة انجزت لنا كونسيبسيون وتصور وكل
1: تعطيني وصف محمود العربة هذه
0: هذايا وصف اخذرني فما البورت لاكوي غادي من تالي الباب التونسي الباب التونسي تونس محتضنة العالم العربي كله محتضنة العالم الشمس معناتها والبحر هي رموز تاع الوان هناك اللون الاصفر والوان يدل الى الشمس البحر الوان سلاحة كذلك
2: ببرمجه ثريه تجعل
0: على تونس معناتها مشعه على تونس في سماء
1: الدول مشعه حتى على العالم وعلى افريقيا وعلى العالم العربي محمود لانه تونس تبقى قطب افريقي عربي
0: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد ان شاء الله نحبوا بعضنا العرب وكاو ان شاء الله نحبوا بعضنا خويا عماد يعطيك الصحه
1: واضح محمود يعطيك الصحه شكرا ليك شكرا للفنان محمود الخليفي اللي هو واحد من ابرز المساهمين في كرنفال اوسو اكيد باش نسمع مقطع غنائي على سوسه من السودي ثم نرجع نواصل وصف كرنفال اوسو في دورته 63

إذن نواصل مستمعينا الكرام متابعة الدورة 63 لكارنفال أويسو الدولي من ضفاف البحر المتوسط تحديدا من بوجعفر سوسة من كورنيش سوسة مجموعة من العربات اللي قاعدة تتعدى رويدا رويدا أمام الحاضرين وأمام المتفرجين عدد كبير من الناس الحقيقة اللي يحضروا اليوم السوسة من أجل الفرجة والمتعة ومتابعة فقرات الكرنفال. نذكر المجموعات اللي مرت إلى حد الآن مجورية سوسة أيضا عرض مجسم أو عربة مجسمة لإله البحر أويسو، أيضا مجموعة محمد علي الجلالي عربية جمال الصحراء، أيضا عرض من الجنوب التونسي فرسان سوق لحد، أيضا المجسمة والعربة الخاصة بوزارة الفلاحة، أيضا الفرقة الفولكلورية والرقص الشعبي، أيضا الصناعات التقليدية ساهمت بعربة قدمت فيها أبرز الصناعات التقليدية بمدينة سوسة والمدن المجاورة. أيضا الكشافة التونسية حاضرة في هذا الكرنفال، ومن محاسن المعرض اليوم أنه هناك نسيم عليل ممتع يهب من أمواج البحر على المشاهدين بالزهر اليوم اللي لم نسمع شوية ثم شوية نسمع صحيح نزالة الحرارة، لكن على الأقل النسمة متاع أبو جعفر تهدئ قليلا الحرارة اللي شفناها في الأيام السابقة. مجموعة أيضا اللي تعديت اللي تجسد اسطنبول العبد الله الجيرسي، أيضا نذكر مجموعة من بولونيا مجموعة تقريبا شبيهة بمجورات سوسة اللي عنا واللي تعديت في بداية الكرنفال، نزالة مجموعة أخرى من العربات باش تتعدى أمام الجماهير الحاضرة في كرنفال أويسو. عربات المنتظرة هي عربة سلحفات البحر، أيضا شفنا باش نشوفوا عربية أو عربة وزارة الثقافة المندوبية الجهوية للثقافة باش نشوفوا مجموعة من المجموعات الوليدة في مدينة كودة واللي تشجع على الرياضة اللي هي مجموعة أكودة تمشي. مجموعة من العروض الأخرى كما القطارين اللي سياحيين اللي ساهموا في هذا الكرنفال، الترينوات هم المعروفين في سوسة اللي هزوا السياح والتوانسة من بوجعفر إلى مرسى القنطاوي مصحوبين بالفقرات التنشيطية المتنوعة. إذن العربات توقفت أو العروض توقفت قليلا أمام المنصة الشرفية لتواصل بعد ذلك طريقها إلى قلب باب بحر في مدينة سوسة. مجموعة للفن الشعبي السوري حاضرة في هذا الكرنفال، كرنفال أويسو، مجموعة سورية تجسد الرقصات الشعبية السورية والموسيقى الشعبية السورية، وهذا يحسب لهيئة كرنفال أويسو اللي تحاول قدر الإمكان أنها تشارك أكثر ما يمكن بطبيعة حسب الإمكان وحسب الإمكانية المادية أكثر دول سواء دول العربية أو دول الغربية في هذا الكرنفال. بانتظار أن نواصل بقية الفقرات ونستقبل بعض الضيوف نسمع غنية من غنيتنا في الاستوديو ونرجع.

0: الصحراء او كرنفال او
1: مجموعه شبابيه فنيه راقصه تاسست سنه 2007 ظهور متميز.
0: وين واصل وقت الفقرات المتواتره في هذا الكرنفال؟ نرجع من جديد بسرعه للفنان محمود خليفي.
2: مرحبا بك
0: يعيش محمود. شفنا مجموعه من العربات تقريبا قداش عربه؟ ثم 19 عربه
3: يقارب 11 12 عربه
0: اللي مشاركين في الدوره هذه.
3: ثم تقريبا 7 عربات جدد.
0: جدد بالضبط. احنا عايزين
3: عربات اخرين اللي موجودين ضم، ولكن
0: جددوهم معناها يعني تقريبا 60% و 70% من العربات الجديده.
3: ان شاء الله.
0: ايش هي العربات الجديده محمود؟
3: والله عندنا عربة جديدة، عندي عرب سياحة، عندي عرب موسيقى، عرب ثقافة، عندنا عرب حنا بعض اللي هي مارينيت ديون الفنان أحمد تليلي
0: بالصحة،
3: عندي عرب سياحة فهمت ولا زاد كيف، عندنا عرب مع الذكور خصوصا برشا، عندنا عرب الحرية والسلام إلى آخره، برشا عربات
0: برشا عربات. محمود لو كان نحكي على المشاركين في الكرنفال تقريبا عدد الفنانين اللي خدموا معاك
3: ما يقارب 4-5 فنانين هذوما القارين.
0: هذوما القارين بالطبيعة
3: ثم مساعد فنان ثم اللي زاد سواريس ثم طلبة يجوا يخدموا معنا من قبل
0: مجموعة بوزار هذوما يخدموا معاكم من قبل
3: ثم البوزار وثم عادي ثم يخسر كان أزمة البوزار.
0: أها أي
3: الفن حرية حر وإبداع، ثم ناس تكونت عندها 5 سنين تخدم معنا.
0: أها
3: معناتها تكون بالباهي بالباهي فهمتها.
0: أيضا معنا أخونا كمال اللي
3: كمال وسلاتي. إيه
0: كمال وسلاتي سي كمال جيب حدانا. سي كمال
3: كمال كم معنا تو ثاني عام والله هذا صديقنا المعلم هذا تكنيسيان يخدم معنا.
0: اسم خويا
4: اسمك حسام هلال خويا
0: حسام. مرحبا حسام، لو كنت تعطيني فكرة على دورك في دورة 63 لكرنفال أوس.
4: دورة 63 هتكون ما شاء الله دورة عالمية ما شاء الله خويا. 1927
0: اما تعبتكم برشا
4: تعبتنا خويا ليل ونهار خويا نخدموا ما شاء الله خويا. هاك ترى الواحد تعبان على عيني نوم نرقد في ساعتين ثلاثة الحمد لله خويا.
0: والله تحية ليكم بالحق نعرف الشيء هذايا وكنت في أكثر من مناسبة زرت المقر اللي تخدموا فيه ونعرف الجو والسخانة والتعب اللي تخدموا فيه هذا الكل نعرفه وعشته معاكم قبل ربي يوفقكم.
4: الحمد لله خويا هذاك هو واجبنا خويا الوطن هذايا وباش نحيوا خويا المهرجان نتاع سوسة هذايا لازمنا نتعبوا ليل ونهار وهيك هي خويا الحياة الحمد لله.
0: ربي معاكم وربي يوفقك. ايضا اخونا كمال من المساهمين في هذا الكرنفال، خليني نقول انهم الفنانين والتقنيين المساهمين في الدوره هذه كلهم تقريبا
1: ومهندس هذه العربه التي كما قلت
0: هي العربه هذه العربه اللي عملت انت ساعه. سمح لي كمال نرجع لمحمود. العربه اللي عملت انت
3: هي عربه المعهد الثانوي للذكور بسوسه هذه تعبت فيها برشا برشا برشا حبا في الاساتذه معناتها الزملاء نتاع لي كارتون
0: زملاء في زملاء الاستاذ
3: اكيد واحد ما عندي حتى مزيه حبا حتى في اقرب الناس لي اللي يقراها غادي في الزملاء من هذا المنبر يعني الرحم على روح معناتها ساري اللي قرا غادي بنتي رمزي بنور الله يرحمه
0: رمزي بنور الله يرحمه
3: بنتي قرا من السيد القدماء كما تعرف هي جسر يعني هي بصورة جسر تعداوا عليه برشا من الجنوب من الساحل من الشمال طلع رجال ومتواصل معناتها مع الثاني من الذكور بصورة.
0: سي كمال مرحبا.
5: مرحبا
0: مرحبا كمال انت من المساهمين ايضا في الدوره هذه
5: دوره ممتاز غلياني غلياني تجربه بتاع اوسو فن اخر ونظره اخرى فريده من نوعها
0: حسنا طيب شوي
5: بالحق فريد من نوعها قرايه اخرى وتعليم اخر
0: عالمي. يعطيك الصحة كمال. سي عبد الباسط. مرحبا يا خويا عبد الباسط.
6: مع الذكور بسوسة.
0: أنت معناها
6: مين في معهد الذكور منذ 2005 وتلميذ زاد في التسعينات.
0: معناها في التسعينات في التسعينات دونك لا ما قريتش معايا لأنني في الجرسون في 88 87 حاجة كيما هكا أنت مازلت ما دخلتش.
6: أنا وصلت للكليج. شر.
0: تعطيني فكره على العربه نتاع الليسي.
6: والله اسمع ما نجمش يكون فما مهرجان او وسط ولا يكون فيه الليسي كارسون. جمعيتنا باش تكون موجوده الليسي كارسون مثلا في هذه التظاهر في قلب وفي وجدان سوسه معناها. كيف كيف الليسي كارسون في قلب وفي وجدان سوسه معناها ما نجموش من إذا كان تكون عنا معناها مناسبة كماكم يكونش فيها مع الذكور. وهنا نجحنا والحمد لله. والله يعينكم والله يعيننا وبالله يا أولاد اللي سيقرسون الكل نحبوكم حول هذه الجمعية باش نحيو المئوية واحنا في موسم المئوية.
0: وكنت تبعت الحقيقة باعتباري من أولاد القرسون الأنشطة الرياضية اللي عملتوها زاد مؤخرا خاصة حاجة تميز المئوية نتاعكم يا سناء العربة اللي شاركتوا بها في كرنفال أوس.
6: مازال عنا بروجرام طويل عريض يخلط للفترة نتاع القصوية نتاعو في شهر نوفمبر على خاطر 28 نوفمبر
0: هو التاريخ الأصلي.
6: ولا مش يكون يوم مشهود في معهد الذكور بسوسة إن شاء
0: الله. يعيشك ربي فضلك يا سيدي. شكرا ليك. هذه العربة نتاع الرباط هذه اللي قدامنا. كمان العربة نتاع الرباط هذه اللي قدامنا.
5: هو عنده أمه توفيت الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها. ما جاش عربة جسد رباط سوسة اللي هو رمز من رموز الحضارة الإسلامية في سوسة. الحقيقة عمل ممتاز جدا مجسم حلو برشا يجسم رباط سوسة بما فيه الناظور بما فيه القلعة الأمامية. وأعتقد أنه باش نحكي معلومة تضحك حتى التيران اللي كنا نكوروا فيه قبل في الرباط ظهر لي موجود داخل هذا الرباط رباط سوسة اللي أيضا هو حاضر في هذا الكرنفال في دورته 63. أيضا الطائرة وهي ركن من أركان استعراض أوسو. محمود هذه الطيارة هذه
3: عربة أنجزها الفنان أحمد تيلي الأجايب المناسبة عماد نعزيه في وفاة أمه طابوت التنهارين. نهارت هو توفيت أمه وأنا عملت تقلبت بها الكهرباء معناتها صدقت كلها كان باش يوقف
0: الاستعراض. هذه هو اللي خدمها
3: هذه خدمها أخونا أحمد بالمجموعة الكل معناتها يعطيه الصحة.
0: يعطيه الصحة أحمد تيلي الهداوي وتعزينا الحارة ليه. مازالت متواصلة العربات في كرنفال أوسو. نسمح له برشا أضواء ممتازة مشاركة تحس أنه كما قلت في الأول المهرجان بدا يرجع تدريجيا مش كليا للحجم اللي عرفوا. هذايا عرض شنو هي المجموعة بالضبط محمود؟
3: كرتاج عظماء كرتاج. هذه العربة خدمة أحمد التليلي هي عبارة عن عروسة عملاقة ماريونيت جيون كبيرة برشا والحقيقة أول مرة تعمل في كرنفال أوسو ومشهور لولاية فنان.
0: هذه العربة اللي راهو فيها العملاقة
3: العربة اللي راهو فيها هي عبارة على ماريونيت هي عروسة متحركة. هي العربة أحمد
0: ميكانيزم يحرك فيها بالضبط
3: بالخيوط يعني باللي كابل باللي كابل فهمتي حلوة برشا أول مرة تصير في كرنفال أوسو. برافو أحمد التليلي يعطيه الصحة.
0: شنو هي الشخصية
3: الشخصية سيحة أنا بعد في كرتاج أنا بعد يعني في رمزية انت عروسة مش معناتها كما ترى كراكوز أقبل لك العرايس
0: معناها رؤية أخرى لشخصية حنا بعد
3: فن العرايس معناتها بشريقة أخرى. برافو وهذو ما يحميو فيه معناتها هذو ما جنود كرتاج اللباس الكرتاجني
0: اللباس الكرتاجني بالضبط اللباس الخنيقي.
3: اي هذه ساهم فيها خونا
0: كمان
3: كمان ساهم في العربة هذه
0: كمان مساهمتك في العربة نتاع حنا بعد
5: الخط والاكسسوار الكاسك
0: الكاسك هذوما نتاع الجنود انت حضرتهم معناها يخدم
5: هذوما خدمة خدمة الدرع والنبل ايضا شكرا لك
0: سواء النبل هذاك منش مصنوع لوح ولا شنو
5: هو زين زين
0: والازياء
5: فما مدام والله الناس يسمع
0: هي اللي خدمة الازياء هذيا. اذا عربة عملاقة اللي قاعدين نشاهدوا فيها عربة حنبال أو العربة القرطاجينية، عظماء تحت عنوان عظماء قرطاج، واللي تجسد فيها شخصية القائد القرطاجيني العظيم حنبال محات بمجموعة من الجنود من أجل حمايته وهو على العربة. وهذا دليل آخر من الأدلة على عمق مدينة سوسة في التاريخ التونسي، لأنه يقول قرطاج ما يقولش كان قرطاج، يقول قرطاج، يقول الحمامات، يقول نابل، يقول سوسة، يقول مستير، يقول مهدية، يقول كل السواحل التونسية اللي في فترة من الفترات كانت كل الدول العظمى والإمبراطوريات العظمى تتكالب من أجل خيرات تونس ومن أجل الفوز بها، وهذاك سبب الحروب التي كانت تقوم، وأيضا هو دليل من الأدلة العميقة على ثراء هذه البلاد، على غنى هذه البلاد فلاحيا خاصة. وما ننسيش أن تونس كانت تسمى بمطمور روما، وربي يدوم على هذا البلد الخيرات والأمن والأمان والاستقرار يا رب. نواصل إذن تقديم كرنفال أوسو من مدينة سوسة، هذه العربة نتاع حنبعل وهي عربة آلية تتحرك كما قلت بالخيوط.
1: بالتفكير من فعاليات الكرنفال من 12 حتى 26 جويلية، خذها أيضا
0: عربة عظماء قرطاج، فعلا عمل ممتاز للغاية، عمل فيه باستثناء الجانب الفني فيه الجانب التقني والجانب العلمي والذكاء التونسي الخالص. إذا الاستعراض أشرف أعلاه نهايته، هناك مجموعة من الأنشطة اللي زادت متواصلة في إطار دورة 63 لكرنفال أوسو، أهمها غدوة 25 جويلية تزامنا مع عيد الجمهورية في الكازينو الشماريخ، وما أدراك ما الشماريخ في مدينة سوسة. شكرا لكم، الحقيقة المهرجان والاستعراض اترفع عليها برشا فلوس من أجل بعث وبث البهجة والفرحة والدهشة في صفوف أهالي تونس بشكل عام، لأن الشماريخ فيها ناس شأنها شأن كرنفال أوسو من كل الأماكن وكل البقاع. نسمع أغنية من عند حسام ثم نرجع لاختتام هذا اللقاء المباشر.

إذن مستمعينا الكرام، منذ لحظات اختتمت الدورة 63 لكرنفال أوسو، نحكي على مستوى الكرنفال، لأنه مازال نشاط غدوة، نشاط الشماريخ. تحياتي لكم الكل على المتابعة والاهتمام. تحياتي للفريق الفني لأمن هذا اللقاء المباشر، من الأستوديو المركزي حسام نوار، معاذ الحداد، من الأستوديو الخارجي حمدي النقبي، شوقي الحمادي، حمدي مكادة. ختاما لكم مني كل الحب والتقدير، وتبقى تونس وتبقى سوسة شامختين إلى أبد الآبدين.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبي ميديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبي ميديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
1: عيد الجمهورية،
2: عيد الجمهورية،
0: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
1: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
3: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
1: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية.

0: المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين وذلك لنقلهم إلى المستشفيات، كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية إرسال طائرة كنادير تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها تونس حاليا. وقد تم تفعيل طائرة كنادير باعتبارها إحدى الموارد المتاحة في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها بادرت إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من التداعيات التي قد تفرزها موجة الحر الاستثنائية التي تعرفها تونس منذ فترة على أوضاع الأشخاص المودعين بالوحدات السجنية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعيشه أغلب هذه الوحدات. فر عشرات الألاف من حرائق غابات في جنوب غربي فرنسا بالسيارات والقوارب اليوم، في حين أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية مع إدماج حريقين ضخمين على مشارف مدريد، وتسببت الحرارة الشديدة في ظروف جافة تزيد من احتمالات إشعال النيران في الغطاء النباتي في أنحاء أوروبا. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: محترمين، سألوني سؤال، قالوا لي يا نور، شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي؟ ما عم نعرف شو ما عملنا، ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.

تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: تراجع مرتقب في درجة الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد يوم غد السبت. وفي الشأن الثقافي، وبمشاركة أكثر من 1500 شخص و14 عربة استعراضية، مدينة سوسة تعيش الليلة على وقع كرنفال أوسو. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأحوال الطقس. أين توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تواصل خلال نهاية الأسبوع الجارية مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالية. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها اليوم أن درجات الحرارة ستعود إلى الارتفاع نسبيا يوم غد السبت 25 واليوم الأحد 26 من جويلية خاصة بالشمال. وأشار المعهد إلى أن تحول التيارات الهوائية للقطاع

0: وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل المجهودات لإخماد هذه الحرائق. وفي سياق متصل بإخماد هذه الحرائق التي اندلعت مؤخرا بعدد من جهات الجمهورية، أعلنت السفارة الإيطالية بتونس أن الحكومة الإيطالية قامت عبر إدارة الحماية المدنية الإيطالية بتنسيق عملية لإرسال طائرة كاندير التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للأطفاء، وذلك بهدف المساعدة على مواجهة الحرائق أو حرائق العبات التي شهدتها تونس حاليا. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على شبكة يوم غد السبت لا أساس له من الصحة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات وإعادة نشرها. بعث أهالي معتمدي قصر هلال بتشكيات ولعدد من متساكني قصر هلال جراء تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب لأيام، مما دفع بالبعض منهم للخروج والتظاهر. رئيس المجلس المحلي بقصر هلال زهير غمام طالب بالتوزيع العادل في حصص الماء.
1: عندي بعض المناطق في الولايات قاسم العظامي عندهم هيك عشر ايام ما شربوش الماء، ماء مقطوع. نكلموا في سنة تقول لي انا يخلف العظامي يخلف البارتيات الوادي وفي البارتيات العالي ما عندهمش ماء. العباد بدأت تظاهر، بدنا شايف وفهم يودي استناوي يودي كذا وموعد وفهم بوعود ذات وما ثم شيء. السنة كل مرة توعد هاولو محمد وصلوا لكم الماء، هاولو محمد وصلوا لكم الماء، هاولو محمد وصلوا. وما نحكيش على وصل البلاد، الماء ما عادش يخدم أكثر من 3 سوايع 4 سوايع. المرأة والراجل اللي يخدموا مشكلة، ولا وقت يروحوا لديارهم يخليوا الماء مقصوص، وقت يرجعوا لديارهم يخلوا الماء مقصوص. هذا عشتنا فيه تفريغ عادل للماء. كل منطقة صيادة خدات 10 متر وصار هلال سيغون كثافة سكنية متاحة وكذا تاخد نوع تاخد قد عبادها من غادي كي وكذا.
0: إلى موضوع آخر الآن، أعلن رئيس مدير عام شركة حليب بلادي مركزية الألبان بسيدي بوعلي سابقا كريم بوعيني أكد أنه سيتم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار تدوم بين 14 و 16 أسبوعا مع مواصلة البحث عن مستثمر فني استراتيجي في مجال الألبان. وأشار بوعوني في ميكروفون الزميل ماهر جعيداني إلى أن زيارة وفد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مركزية الألبان بسيدي بوعلي حاليا تندرج في إطار السعي لإعادة تشغيل معمل حليب بلادي.
2: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة دوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل كذلك في المشروع في رأس المال المشروع. فإن شاء الله الزيارة هذه بعد الدراسة باش تضفي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد ذلك الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل المشروع. يعني مستثمر فني في قطاع الحليب والألبان، لأنه حاليا الشركة هي مستثمرين ماليين، لكن لابد من شريك فني اللي يكون مختص في الحليب. الأشغال تنطلق مباشرة بعد انتهاء الدراسة وتحديد الشريك الفني، تنطلق الأشغال، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات. فالأشغال على ضوء الدراسة نعرفه بالضبط المدة الزمنية اللي طول. ما فماش أجل محدد، لكن نحن نحبه في ظرف سنة مش أكثر يكون المعمل يرجع.
0: ومن جهته أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعية عمر عبد القادر عمر أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع حليب بلادي مع إمكانيات المساهمة في المشروع عقب الانتهاء من إعداد

0: للدراسات اللازمة.
1: الهيئة العربية هي مؤسسة مالية عربية تساهم فيها كل الدول العربية، تعمل في قطاع الأمن الغذائي عموما، لها عدة شركات في الدول العربية، في نحو 42 شركة في الدول العربية. الآن جينا في زيارتنا لتونس الشقيقة على أساس نعد دراسة جدوى لإعادة تشغيل مشروع حليب بلادي، وبعد ذاك النظر في إمكانية المساهمة فيه بعد إعداد الدراسة، وبعد ذاك بحث عن دعم فني للمشروع، وإن شاء الله شايفين فيه بوتنشيال كبير للمشروع. ربنا يوفقنا والجميع إن شاء الله لإنجاز المهمة.
0: ونختم هذه البانوراما الإخبارية بالشأن الثقافي، أين تشهد مدينة سوسة هذه الليلة المحطة الأبرز في مهرجان أوسو في دورته 63 من خلالية تنظيم الموكب الاستعراضي الكرنفالية الذي يمثل ذروة الفعاليات الممتدة من 12 إلى 26 من جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث. ويعتمد مشروع العرض الاستعراضي لهذا العام على مزج الموروث التاريخي الشعبية بالابتكار الفني والبعد الدولي، حيث يضم أكثر من 14 عربة استعراضية ضخمة صممت لتجسيد الموروث الحضاري التونسي والمعالم التاريخية لمدينة سوسة كالرباط، إضافة إلى عربات ترويجية للثقافة والسياحة التونسية. كما يشهد الكرنفال مشاركة نحو 1500 مجسد وفنانة يتوزعون بين فرق الفولكلور الشعبية والدمى العملاقة، بالإضافة إلى استضافة فرق استعراضية من دول عدة من بينها بولونيا وفرنسا والجزائر وليبيا وسوريا. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. تراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تنفي ما يروج بخصوصية برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد يوم غد السبت. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: مع إيناس الغرياني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل محبي هذه الإذاعة، لكل محبي عروس البحر إذاعة المنستير. نلتقي مجددا على ضوء القميرة، في ضوء القميرة في عدد آخر مع ضيوف آخرين الأكيد باش يكونوا عندهم لمسة ووقع خاص بالنسبة لسهرة الليلة. في كل ليلة تضوي فيها القميرة كما نقولوها، تعرفوا عندها طبعا طاقة إيجابية وطاقة سلبية، زادة يزنكم تعرفوا زادة نسق القمرة كي تبدأ مع معناها من أول الصيف حتى لآخر الصيف. كعنا ضيف تبارك الله عليه، كان في الخارج، كان في روسيا، إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، كان في روسيا يدرس في روسيا وجاب حذينا وباش يحكينا شوية على الأجواء هكا من البرودة والثلج وال والطقس كما نقولوها. شقولك فيه مش ما فيهوش أربع فصول، فيه فصل فقط إنك ترى، كان اللون الأبيض هو جمالية المكان، هي تبدأ في اللون الأبيض في الثلوج في كل. على كل فارس عوام ديما أون الراقل وفي استنى كيفاش تقول هي الغنية، فارس مغوار تعطيني شي بنتك، فارس مغوار تعطيني شي بنتك، يا سلام ويا سلام للا الملكة تعطيني شي بنتك للا الملكة. راو الغنيات هذوما غنيناهم تحت ضوء القميرة، راو ها شيخنا بيهم في صغرنا وعشنا بيهم في صغرنا في الفيراندا اللي تو ما لقيناش الفيراندا اللي نسهروا فيها، الفيراندا اللي لا كنت فما مهرجانات ولا كنت فما اجواء ولا كنت فما جوك التونسي الحلو، كل لما العائليه كل الاغنيه اللي تجي هكا في سهره في لما مع مجموعه شبابيه لوحه زيتيه تكون هكا فيها لمسات حلوه في سهره تحت ضوء القميره، كويستي بالنعناع بالبندق بال المشموم مشموم الفل، برشا أجواء كانت حلوة الحقيقة. تلقى الميمة وتلقى الجدة وتلقى تلقى الكبار قاعدين في مكانهم الراقي والعالي ومقامهم الكبير، وتلقى الصغيرات دايرين بهم ملمومين. محلاها لما تبكري، محلاها تونس ومحلاها بلادنا. على كل احنا أجواءنا الليلة زادة أجواء فيها ضيف كان مقيم بالمهجر، ناشط في المجتمع المدني ما شاء الله عليه، فنان يعزف على آلة الموسيقى، آلة موسيقية مختلفة، نقولك جرب كل الفنون ما شاء الله عليه، خاض كل الفنون حتى التنشيط حتى صوته جهوري ما شاء الله. على كل حال مش نكتشفه بعد قليل، وعنا مجموعة صوتية موسيقية بنيات جو بحذينا كننطلقوا اليوم، حابين نعرفوا أجواء الصيف للناس اللي ما تعرفش الصيف، الناس اللي تعيش الصيف بكل فرحة وما تعرفش شنو جو الصيف شنو جو البحر، تعرف كان الخدمة، تعرف كان أنه الموسيقى يلزمها تكون حاضرة في كل المناسبات، يلزمها تكون حاضرة في كل الأمسيات الثقافية في كل. على كل خليكم تابعونا تحت ضوء القميرة، يلا بدأوا ترشفوا في الكستي حتى وين نواصل معاكم. حسين نوار سعيدة جدا بلقائي معاكم اليوم، موعدنا أرضك يا بلدنا، ياسر نحب الأغنية دي ياسر ياسر ياسر تحرك فيها برشا مشاعر. يا مرحبا بيك رجعت بحذنا سي ضيفنا المفضل، ضيفنا المفضل مرحبا بيك، مرحبا حسام نوار مرة أخرى، مرحبا بالمجموعة الكل اللي معنا هالليلة، يلا في ضوء القميرة مرحبا بكم حتى النص الليل، أجواء إن شاء الله تعجبكم يلا.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
3: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى. أجواء نفسي دوتي إذاعة المنستير مع سي فارس عوام الصيدلاني في مستشفى فاطمة بورقيبة والناشط في المجتمع المدني, وحديث باش يكون إن شاء الله عن سنوات الغربة والعودة إلى أرض الوطن وكيفية تكريس العدة والعداد لقضاء صيف رائقة بين الأهل والأحباب والولاد. إقامة على دوام توا الحمد لله, جربنا دائما الغربة وتوا رجعنا للأهل والأحباب
1: لأرض الوطن. مساء النور كل السادة المستمعين,
0: نورتنا يا سي فارس مغوار.
1: يعيشك يا
0: مغوار فارس مغوار. تذكروا البنات الغنية ولا ما تعرفوهاش؟
1: قديمة شوية قديمة,
0: هما مازالوا ما يظهر لي ما تولدوش
1: غنوها لي قبل, غنيتها لي عمتي قبل وانا صغير
0: هكا. وانا انا جو عمتك مال
1: بالضبط
0: مال انا دي لي تتاول ماما
1: زوز نحبكم
0: ان شاء الله ربي يفضلهم راهو برك الدار بيهم والله.
1: اكيد اكيد
0: فارس قد من روحك
1: سيدي. عسلامة الناس كل, اسمي فارس العوام, حاليا صيدلي داخلي في مستشفى فاطمة بورقيبة. رجعت لأرض الوطن بعد غربة دامت أكثر من عقد, والحقيقة
0: بالله العقد تقول لهم قداش من عامرة, فما ناس واحدة من الناس ساعتنا ننسى العقد والعقود.
1: العقد هو 10 سنوات.
0: هذا هو,
1: أنا قعدت أكثر من 10 سنوات بشوية. تعلمت برشا حاجات من الدنيا, وفي الاخر رجعت لارضي لبلادي, للارض اللي ننتمي لها.
0: تسمح امينه في الغنيه هذه شنو تحس؟ سمحني قصيت.
1: اكيد اكيد
0: اللي عاش في الغربه الكل راوي
1: صحيح
0: حس
1: صحيح.
0: بحاجه
1: احساس الانتماء يكبر اكثر في الغربه
0: صحيح.
1: تحس بقيمه بلادك, وكي تشوف الناس يحبوا بلادهم تقول يا ليتنا عنا نفس الحاجات هكما في بلادنا.
0: التوانسه انتم في بعضكم البرة تحبوا بعضكم اكثر من اللي تبداو في بلادكم.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد
0: التوانسه الغربه هي تخليكم تزيدوا تتلموا.
1: اللي يتغرب يتبدل كاركتيره شويه, يولي يحب بلاده ويحس بالوطنيه. وهذا اللي صار, وهكا ليش رجعت لبلادي. مشوار صعيب ولازم كان كل واحد يهرب من بلاده, ماهوش حل شكون باش يقعد.
0: والله يعطيك الصحة في هذه, ضربت على الوتر الحساس فارس.
1: فارس
0: مرحبا بك.
1: يعيشك. باهي
0: للحديث بقية سيدي, خليني نسلم على الجميلات. أنت محظوظ اليوم والله, الأمير والأميرات
1: 4 جميلات
0: 3 جميلات أني في شق عمتك. خليني مع عمتك. خلي تقدم روح الساعة اللي بجنبك. مرحبا بيك.
2: عسلامة. مرحبا راني مرشاوي.
0: محلاك يا راني.
2: عيشك. بسون باكر
0: عدل الباك عام الجاي إن شاء الله تقتلعين شهادة البكالوريا بكل تفوق. قرب الميكرو شوية.
2: واضح.
0: تمسوش قرب انتي وكذا.
2: هاي
0: سافا.
2: شوي ممبر دو كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير. ان كلوب اسوسياتيف.
0: حاول ترجم شوية بالعربية.
2: كلوب
0: نادي
1: جمعياتي.
2: نادي جمعياتي. فيه يحث على برشا قيم. لا محمد رسول الله. اللي باش يدخل فيه باش يحس روحه في عائله, ماهوش جوست داخل على كلوب كوم سي هكا.
0: ماهيش حاجه غريبه عليه, الخاطر فيها اساليب وفيها انشطه وفيها حاجات
2: يدخل عليه في وسط عائلته.
0: صحيح, ما خرجش من العائله
2: اي جمله. وحتى كي نخرجوا مع بعضنا هكا وكل ونعملوا مثال, عندنا لا محمد رسول الله.
0: مساش تكلم بالفرنسي, ما تنترجم لك ونترجموا احنا وكهو. غالب عليك اللغة الفرنسية. ماكش مقيمة في المهجر انت؟
2: لا
0: في تونس.
2: في تونس.
0: تحبرش اللغة الفرنسية؟
2: نحكي دكتورية فرنسية وانجلي.
0: علاش؟
2: كيك الانتوراج متاعي كيك. صحابي بون العائلة تحكي عربي كل, اما صحابي يحكيوا فرنسي وكل, دونك عرفت كلي استنست.
0: مالك باش تعرسوا تجيب صغارك باش تعمل؟ تجيب صحابك معاك؟ مو لازم تغلب عليك اللغة العربية راهو. بعد جنح مثالش حبوه بالحق شبابنا, معناها يحلق ومجنح في اللغات الكل, مع في السماء العالمية. واللغة الإنجليزية اللغة العالمية الأولى نعرفوها, والفرنسية الناس كون حبوا الفرنسية. أما كي باش تركب فيك الحكاية متاع الفرنسية تولي زاد أنت ما حتى الناس تتعامل عليك بشكل معناها بأسلوب نخبوي, يعني ماش باش تولي يفهموك الناس الكل, ماش باش تتعامل مع الناس الكل, تولي عندك فئة معينة باش تحكي معها هكا. خليك مجنحة وخليك معناها هكا ولا
2: الحقيقه عندي حاجه تضحك.
0: علاش
2: كنتي نعدي دوار الفرنسي خمه بالعربي, كنتي نعدي دوار العربي خمه بالفرنسي.
0: قداش عمرك انت؟
2: 18
0: 18 سنه. ربي فضلك مازلت صغيره, مازلت ان شاء الله مازال مشوار قدامك طويل, ان شاء الله ربي يحكي بخير. اي وانت معناها رئيس الجمعيه؟
2: لا اني ممبر في الكلوب.
0: عضو.
2: رئيس الجمعيه اصغر مني الحقيقه.
0: تبارك الله ما شاء الله عليكم.
2: ما بالرسمي هكا نحسوا رواحنا في عائلة, مشكلة تحس روحك فما فرق عمر ولا حاجة،
0: فما انتماء، فما محبة، فما محبة كبيرة، فما
2: على الأخر. توا pour le moment عنا une conférence مؤتمر متاع دي فورماسيون le 26 juillet، دورات le 26 juillet في اوتيل مناستير سنتر.
0: لا لا ما سميش عاد كيف.
2: باي اوكي. دورات فيهم دورة للذكاء الاصطناعي، دورة للفريلانس يعني
0: ترجم لها ياها فارس.
1: فينانس
2: فريلانس
0: فريلانس فريلانس
1: مبادر ذاتي يعني.
0: اي مبادر ذاتي.
2: اي ودورة باش يوجهوا بها جماعة الباك اللي نشحوا سنة.
0: حذر روحك مال انت.
3: اي دجا باك
0: هي هي تحذر روحك. هي عم جيبك
2: زوزة عم جيبك
0: بارك الله عليكم.
2: لا لا لا محمد رسول الله. النادي هذا جي من جمعية كبيرة اسمها تونيفيزيون فونديشن. في تونس فما 300 فرع في كل ليسي نجم نقولو، خاطر هو في دي ليسي الكلوب هذا
0: دي معاهد. في معاهد جيت مجموعة قبل مش انتوما لما حالة من بلاد أخرى وحكيت نفس الشيء يعني. أو اليوم معناها مجموعة أخرى تبارك الله. فروع
2: فروع فما برشا فروع وكل فرع في كل معهد يترأسوا تلميذ وكل مرة معناها يتبدل البيرو هيك.
0: إيش معناها يتبدل البيرو هيك؟
2: معناها كل مرة فما للرئيس وال
0: والسو ديريكتور
2: دي فيس بريزيدون
1: نائب رئيس.
2: نائب رئيس
1: اليوم دوري في الترجمة الفورية.
0: هي تصير انتخابات يتبدلوا فهمني. هاي في سا في سا خاطر الوقت مش عادي معاكم بدا يجري يجري الوقت يا حسام.
2: حاسلو اني تو جيت باش نحكي على المؤتمر. البروغرام تاع المؤتمر شوي عندنا سيريموني دوفيرتور.
0: اي باهي صارت الافتتاح.
2: اي الافتتاح من 10 ل 9 ونص.
0: اعطيني تفاصيل المؤتمر شنو باش يصير فيه.
2: باش يصير فيه
0: خاطر جو صيفي هكا ولا؟
2: اي صيفي وتعليمي. وفيه كل تعليمي
0: هذا هو جوان دغلوتي لا لاغريابل معناها هكا تجي تتفرهد وتتعلم.
2: اي التعليم مش الممل. كي تجي باش تتعلم مش تتعلم بحاجه ممله، لا تقول انت خرجت من
0: في حاجه باش تكتشفها جديده.
2: فما برشا مفاجآت
0: في الذكاء الاصطناعي والكل.
2: اي فما برشا مفاجآت في المؤتمر هذا
0: مثلا. هي مفاجأة قلت لي تسأل فيها على مفاجأة.
2: عندنا دي
0: مشكلة ريت ماكش تلقى في العرب بالحق والله. انت قلبي وجعني راهو والله. انت تضحك انا قلبي وجعني. ما انا ما نحبش الانسان اللي تغلب عليه لغه على لغته بصراحه. فارس ما تغشش مني.
1: اكيد يمكن عندها شويه تراك.
0: لا لا مش تراك. لا لا غالب عليه اللغه الفرنسيه برشا.
2: عندي شويه ستريس.
0: لا لا ماكش ستريسيت برك الله عليك ما شاء الله عليك عندك حضور باني وما شاء الله. اي باهي اعطيني تفاصيل المؤتمر هذايا. هو لما عائليه باش يكون فيها معناها دورات تدريبيه باش يكون فيها شنو اخر؟
2: دورات تدريبية باش يكون فيها حصص هكا
0: التنمية.
2: اي
0: تنمية كوتشينغ.
2: اي فما كوتشينغ في لوريونتاسيون في التوجيه تاع الباك.
0: باهي
2: وباش يكون فما الالعاب الاجتماعية باش عباد، خاطر احنا مش كان اللي في الكلوب لي مومبغ تاع الكلوب الاعضاء تاع الكلوب هم باش يحضروا
0: حتى عائلاتهم
2: عائلاتهم وبرشا برشا. احنا هبطنا في الصفحة.
0: صفحتكم شنو؟
2: تونيفيزيون كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير.
0: كلوب تونيفيزيون مارينا مونستير. جوكم الصيفي باش يكون فيه دورات تدريبيه باش يكون فيه معناها انتم من الناس اللي ما ترتاحوش. هذا اش حبيت نقول لهم. راهو الصيف ضيف صحيح وخفيف، فما ناس ما تفيقش بيه الصيف، فما ناس تحضر له وناس تحضر له ماديا باش تتفرهد وباش تخرج وكل، فما ناس تحضر له باش هي تفرهد على العبيد اللي انتم عائله باش تحاولوا تفرهدوا على الناس وتثقفوهم وتخليهم ما يبعدوش على مقاعد الدراسه ويكونوا مواكبين للعصر ويكونوا معناها متماشين مع هالاجواء نتاع الذكاء الاصطناعي وكل ما فيه توندونس معناها التكنولوجي معناها التكنولوجيات الحديثه. وهذا شيء يعطيكم الصحه معناها
2: بطريقه ترفيهيه.
0: اي بطريقه ما تخليكش تمل وما تخليكش تحس اللي انت تقرا
2: صحيح
0: معناها تاخذ في المعلومه. علاش قلت لك جوان دغلوتي لا لا غياب معناها تقرأ وتفهم وتحصل لك المعلومة في جلسة نجم تكون فيها شوية فدليك شوية ضحك شوية
1: استفادة،
0: لكن فيها فايدة، فيها فايدة.
2: في المؤتمر هذا مثال نعطيه مثال، باش يكون فما حصة في الراحة ما بين
0: انتراكت
2: باش يكون فما حصة موسيقيين باش يعزفوا
0: اللي هما زملائك هذوما الحضرات اللي باش نتوما
3: نجمش تصورش
0: علاش نجمش انت
3: عرفش ما عندي plans ما أنت نهار لحد
0: قرب الميكرو عايش
3: كويسك الفاز اللي بشعملوها نهار لحد ديكو بعد غدوة وما نعرفش اسكو نجم ولا اني والسلون
0: برنامج متاعك شفت كيفاش فارت
3: ما عندي صيف ما عندي اني نمشي بالبرنامج عندي تدوليس نمشي بها كنت مع الباك ومع عندي اسبوري وعندي حاجة تخي نعمل فيهم ديكو خاصة ما نعرفش لي بارتيسيون دونك اني اصلا الفازة هذي
0: تيش تخمم تدخل القفص الذهبي انت قش عمرك
3: 18
0: مدامكم فاصلة ونظمة كل شيء عمرك قديش
3: 18 من بريمير مارس معناتها عندي من عمل 18 كمان
0: اي وقتاش ناوي على معناها ان شاء الله دخول الحياه معناها كما نقولوا
1: بما انه كل شيء بلانيفي
3: مادام كبلانيفي هو راه مخي اكبر من عمري الساعه ذي
0: بارك الله عليك ما شاء الله عليك
3: بصراحه معناتها اني وما نحطش العمر مقياس معناتها اسكو يبدا عندك عمر معين لازمك تبدل فيه حياتك ولا تعمل حاجه ليه معناتها العمر
0: شفتك العائله شفت البلانينغ
3: العمر ما عمره ما مقياس وعاد ما يمشيش بلانينغ نهار باش يضيع في الاخر
0: اي اما انت الريتم هذا اي الوقت من ذهب لا يضيع منه لا لا الوقت ومن ذهب لا يعود منه ما ذهب لا يعود منه ما ذهب
1: هذا هو صحيح
0: أي هذا هو اللي مشى سي مشى على روحه
3: هي طبيعتي بيرسونيلمون
0: مال علاش نحتفلوا بعيد الميلاد احنا هو مشى من عمرنا لقنا بوجي وبوس وتعنيق وكدوات
3: يعني بطريقة قمعية
0: نحكي نحكي بصفة عامة علاش العمر اللي مشى احنا فرحانين به بالحق والله سؤال يطرح نفسه
3: العمر تعرف حاجة كي يوصل لحد معين تفرح بها عندي
1: الجواب
3: بعدك كي تكبر برشا تولي ما عادش تحب بها
1: لا لا ديما تفرح بها حتى كي تكبر أكثر باش نعطيكم أنيكدوت صغيرة هابش نقول لك نعطيك أنيكدوت صغيرة كي واحد لا قدر الله مثلا في الأربعينات توفى نقول له توفى صغير أربعينات بار كونتر كي نحكيه وهو عايش نقول له كبير يعني إن شاء الله الواحد يوصل لأربعين إن شاء الله يوصل لخمسين فما غيره يتمنى يعيش حتى ثلاثة سنين خرين من حياته يعني ديما نحمد ربي على العمر
0: أكيد بس. أكيد والعمر هو شباب شباب القلب ديما قلوها
1: أكيد.
0: العمر ما هو إلا أرقام فما تلقى عمرها سبعين سنة تلقى سبحان الله الكوتي متاحة معناها تشوفها في وجهها
1: حيوية
3: حيوية يفرق كل شيء يفرق بصراحة ما هوش مقياس
0: معناها أنا نجم نفرح ونحضر العرس
3: صحيح بس
0: نجم يجي وقت ونحضر العرس
3: نجم
0: ساعتين
1: أنا أحضر العرس بلا عادي ناس
3: أصور الحقيقة ينزل لي برشا علي على العرس
0: أخر عمرك 18 آخر حاجة
3: آخر حاجة
0: ذاك علاش الشعب شخشخ حتى هو
1: العزوف على الزواج
0: شخشخ الشعب التونسي
2: نكمل قرايتنا
0: أكيد
2: نشيخو
0: نوارش قولك
3: جولة بعد نقوموا في الدخول
0: نواري لازمك تكون بلانيفي عايش خويا وين غنيتنا اللي حكينا عليها اي والله فرحانه بكم برشا ما شاء الله عليكم والله انبهرت بكم والله حتى كي حكيوا عليكم وكلمتوني والله لا تصورت باش نلقى الوجوه النيره محليكم من البيضه البلوند العينيه زرق البنزرتيه للسمره المزيانه الحلوه اللي غني عليها عمل هدي جويني للمتيس اللي مخلطه بين هكا كما نقولوها قمحيه محليها زاده ما شاء الله عليكم بالحق بنات تونس راه نحبكم برشا وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب
1: والله ملاحظه على بنات تونس والله احنا رجال تونس محظوظين برشا رانا عنا من أجمل نساء الكون
0: هذاك علاش العزوف على الزواج معناها تلمو معناها تحتار وشكون باش تاخذ
1: قلتي وي وي وي ماكش غلطة
0: معناها تلمو تشوفوا لابوتيت واللي تقعد منبهر وكها وتتفرج عطينا كافي دو ديليس باللي عمك باتريك برويل شنو حكاية في القنطاوي تراه

0: الليل يا ليل. أوه باتريك بريال كي كان في تونس يعشق تونس. برشا فنانين كانوا يجيوا لتونس وخاصة لي غروند مارك نتاع لي بارفان هذوكم كما غيرلان والكل يابت برشا للنابل والحمامات لأنه الزهور والكنوار اللي تشوفوه في لي بارفان الكل راهم الحمامات من نابل غيرلان معروفة يعني ديما النوار علاش هو فيها وخاطر من تونس راهو ما غير ما تقولوا حتى شيء
1: صحيح
2: نوار لتونس ياسمين
0: publication هابطة هو يختار فيهم بالكعبة كان يعشق تونس وكان يعشق خاصة القنطاوي والمارينا وكل يجي هكا يعمل هكا ياخذ متنفس ليه يشوف الجو التونسي المزيان يعشق تونس حتى النخاع هو راهو برشا برشا فنانين وممثلين يحبوا تونس كما كلوديا كاردينالي رحمها كما برشا معنيها مؤثرين وفنانين نزيدول كنا معني وإحنا صغار نقولوا ليدول متاعنا كان مثل متاعنا في الغناء وذاك في الموسيقى وذاك برشا نحبوهم قبل وإحنا
1: كانوا
0: صغار.
1: زوروا تونس
0: أما باتريك بريال الثالوث اللي حضر معنا الإتخواء معنيها تبارك الله فيات ما يعرفوش خاطر ما عاشوش في الوقت متاع باتريك شكون تعرفوا أنتم من الفنانين مثلا
2: متى جينيراسيون متاعنا تنجم تقول شكون مثلا تشارلز نافور
0: تشارلز نافور هذاك يتعرف حتى كي تبدا عمرك 5 سنين ما حضرتلوش في كارتاج
2: لا
0: به اي وانت
2: يعني بيانيست
0: يعني بيان سور
2: معروف على الاخر
0: من القدوم انت تحكي راه مش مجدد
2: القدوم
0: تقول جينيراسيون تاعكم
2: اني كان تاخو راي اصلا وذوقي بلوتو في الغناء راهو نسمع مخلط معناتها نسمع برشا
0: لي شانسون ايترنيل
2: هذوك لي فرونسي مانيش بصراحه ما نسمعش ياسر عربي معناتها خاطر معناتها هذاك هو التيست نتاعي وانا كامز تو ميوزيك وكل شيء دونك ما نعرفش ياسر الفنانين العرب اما بيان سور المعروفين معروفين ذوكم معروفين
0: في بنزرت شكون عندكم معروف
2: فنانين بصراحه ما نتصورش عندنا اصلا ما نعرفش ما
0: بالحق ما تعرفش
2: ما نعرفش فنانين معروفين
0: نغاره يا سيده
2: ما نعرفش اصلا بنزرتي
1: عندهم فوزي بن قمره
2: فوزي بن قمره
1: من غار الملح
0: حسب عندكم هذه يا سيده نغاره تعرفوها ولا
2: اني قلت لك ما نسمعش تراثكم مش جوي برشا نسمع اكثر كلاسيك اوبرا انجلي روس فرنسي
0: يا ربي تحبك راجل هكا دمدوم من القدم من القدم من القديم
3: الجينيراسيون تاعنا تو ما تسمعش برشا
2: تبدلنا والله جينيراسيون
3: حتى اللي يسمع في العربي راه يسمع في الراب مش يسمع في حاجه باش هكا معناها
0: اصولكم اصولكم تنساوها
2: مثلا شو اسمها هي فيروز محلها على الاخر هي يحبها
0: حتى نموت عليها
2: عبد الحليم تحسها تمشي مع المودرن فهمت هذاك
0: تمشي مع العمر الكل
2: تمشي مع العمر الكل وهي بلو مودرن كو الغنايات الاخرين فهمت اما المزود وك الجو هذاك مش جوي بصراحه
0: اي مزود ولا فما مزود مهذب رولي يا ماما يرولي تكرهها رولي يا ماما يرولي
2: اني سوية
0: خير وخيرين قلت لي سوية هذه جملة واحدة لطف علينا من سوية وربي يمسكنا والله عملت تراند راي الغنية عملت تراند كبير معناه باش تشوف كل إنسان راه حر في اختياراته وكل شيء ما فما حاجات زادة ما نجموش نعديوا احنا في على مستوى معناها ذائقة
1: هي أذواق يعني أذواق. وحتى المزود والفلكلور هذا فلكلور يعني
2: ما شعبتش يحبوا برشا المزود
1: ولا ولا
2: أما انت تقبل تسمع كل شيء
3: ديستيني العبيد هو ما يحبوه اما فما عبيد هكا تسمع عبد الحليم فيروز دنيا اذواق
0: ثريو جبران تعرفوهم ثلاثي جبران
3: بتاع سبيستون
0: سبيستون
3: والله فما زي العائلة جبران اللي يغنيوا في غنيات سبيستون
0: بيه خليني نكمل مع السمرة المزيانة أهلا وسهلا بي شنيا حوالك بنت حلار أنت يا مرحبا بيك اللي نورتنا قدمنا روحكم زلنا هك 10:48 وانتم ما تقدموا في روحكم يلا فارس عند بارش ما يحكي راه يلا
4: ماهر حلار باس بخمير اني 14 عام
0: انت صغرونا فيهم ما شاء الله ما يدورش عليها غشتنا بشعرها هكا وباللوك الجديد اي مغرومة بالموسيقى انتم من معهد معهد الموسيقى
3: كونسرفاتوار
0: مع سي سامي زهني
1: تحيه سي سامي
0: والله عنده مالا انتم كنتوا حاضرين في المراكب الثقافي وقت قدمتوا العرض الموسيقي
3: مع حسن دوس
2: حسن دوس ومدام
0: لا لا مع حافظ مقني
2: لا
0: مش انتم
3: احنا قدمنا مع حسن دوس في وقت كثير وفي تونس
0: يعجبكم حسن
3: لا اي الحقيقه احنا
2: هي جاتنا اوبورتونيتي وقتها بالظهر برسمي كلمه قبل بنهار
0: باز ما كانش مبرمجه كيفاش انت تبلانيفي وتاخذ حاجه ماشي مبرمجه
2: نحب الحاجه الامبروفيست خاطرهم باش يخرجوني من الكومفورت زون اما مش كل شيء
0: شوف باش يخوفوك ليش
2: باش يخرجوني من الكومفورت زون تاعي الزون دو كونفور تاعي كي تبدا فرصه كيما هكا مش
0: من الطفله هذيا والله خرجوها من الزون دو كونفور
2: انت تخدم مخك اكثر من العاطفه
0: بارك الله عليك ما شاء الله لا خليك خليك خليك رياليست بالعكس خليك رياليست بالعكس فوتيت رياليست عندك الحق وبرمج ويجعلكش توصل يا بنيتي اي الدنيا صعبت
1: اه وي
0: يا بنت الحلاره تشبك حشام انت
2: ما قلتش
0: معناها انت صيفك زاده صيفك فن وموسيقى وجو
2: على الاخر
0: لا قعيده قهوه مع الاصحاب
2: اصلا ما عادش لاقيني
0: لا فلو ياسمين
3: حازدينها على صيفه اني واحده من الناس حازتها على صيفه
0: كيفاش علاش؟
3: ما نرتفع بالمهرجان المهرجان ما مش زياد زويري
0: هاي زياد ولدي هذاك راهو في بالك ولا زياد زويري هذاك بدايته كانت في ذات المستير
2: غدوة انا عظمة
0: جاني صغرون صغرون صغرون صغرون زياد قلت له يجي انت شفناه وقتها اكتشفناه في مهرجان صفاقس كي يعملوا عندهم كل مهرجان نتاع العزف الفردي زاد كما كان في سوسه وكل
1: عندهم برشا
0: شوفك الشعر فلو طفل ما شاء الله على الكمانجه شنو نقول لك العرق يخب ويعزف يعزف قاتل روحه قلت له جي وليدي انت لازم الناس تعرفك بون مش انا ما نحكمش على روحي انا معناها بدايته كانت معايا في اذاعه المونستير بدايته كانت في منوعه ارابيسك وكان حاضر معايا مرتين وكان فما ضيوف زاد من فرنسا جاوا معاه كانت على شويه ياسر مزيانه اما تحس سبحان الله كالشعله
1: أكيد
0: وكل الموهبة صحيت
1: أنا نتفكروا من أيامات جربة انترناسيونال
0: جربة انترناسيونال مع
1: توينسا مع قيس مليتي
0: قيس مليتي
1: عملوا
0: مع
1: ميلونج
0: مع شو اسمه اللي توا يغني
1: رؤوف ماهر
0: رؤوف ماهر
1: أيوة عملوا ميلونج متاع الموسيقى القديمة خاصة الجربية بالذات وعملوا توزيع غربي مش عادي
0: ياسر مزيان
1: موجودين حفلاتهم حتى اليوم
0: سيت الحفلة شنو سميوها وقتها سيت جاوني دون لو تون قيس مليتي اللي هو من أكبر الموسيقيين الصابر الرباعي أكيد. قيس كان حاضر والله الحمد لله يا ربي الأسماء الكل مرت من هنا الحمد لله والله مش نشكر في روحي
1: صحيح
0: حتى
1: صحيح.
0: حتى معناها فما فنانين من المهجر من الخارج من فرنسا كانوا يأثوا في حفلات داير عندكم كانت عندكم مع شوية في مارينا فما عازف بعث لي على الواتساب والله نسيته ما عرفتش كيفاش أخذ رقمي من عارف مداميناس جمغي بيان كتو سغي معناها مينو أمارينا وعنا حفلة قلت له شكون سيادتك انت طلع جاب حذايا في الثمانينات ولا في السبعينات وربي نسيته
1: أكيد ما ينساش
0: كما نجيتي بحلي معناها ويظهر مع سي سامي الزيني زاد فيها شوية في مارينا وقتها عملتوها ما عنديش برشا راهو كنت شوية في مارينا على كل الحمد لله نترك كان الأثر جميل الحمد لله فارس
1: وي أهلا وسهلا
0: مرحبا بك
1: مرحبا
0: به الغربة اللي قلت معناها الغربة راهي تخليك بالحق
1: زيد. وطني تزيد الوطنية
0: تحس برهبة كي تخرج من اللول
1: أكيد
0: تحس برهبك وحدك
1: الطريق للمجهول أي خاصة إذا تخرج البلاد ما تعرفش لغتها
0: يعني تعملوا عام لغة هكا ولا
1: أكيد عملنا لغة وكل من اللول الواحد
0: عطيني علاش مشيت وكيفاش
1: مشيت
0: صارت
1: نقرأ.
0: فكرة
1: مشيت في وقت الرخاء يعني مشيت باش نقرأ ونرجع وعلى بهذا الخصوص
0: أيه تكوينك يكون... الأكاديمي شنو كان وقتها سانتيفيك
1: فارماسيا فارماسي. أيه. قريت فارماسي في الأثناء يعني ما اكتفيتش كان بالقراية الحقيقة حتى نشط في المجتمع المدني دون لغتان وقتها كي كنت في ألمانيا بديت بالآيسيك آيسيك جمعية عالمية مهتمة عندها برشا أهداف خاصة يعني تبادل الخبرات بين العالم تبع الطلبة لبلايس معينة وكنت مسؤول على الكوميونيكاسيون كل ما هو
0: كنت زادت راك تبربش ياسر في وتشارك برشا في الأبحاث العلمية
1: أي
0: كنت ديما تقول لي ناس بلي عندي لي كان سكوب
1: أي خاصة كفاءاتنا البرة الحقيقة عرفت برشا عملت ريزو كبير كي يبدأ فما تونسي تميز في حاجة نحب نوصله للإعلام بحكم علاقتي معاك كنت نبعث لك وخلي كل مواطن يلقى حظه
0: أما ما تبدلتش سبحان الله بقيت فارس نتاع قبل
1: ما نتبدلش علاش
0: فماش والله فماش معناها فارس اللي جاني توا معناها يمكن قديش 15 سنة 20 سنة لتالي
1: نسيت والله نسيت
0: يمكن هكاك يعني ما تقولش معناها عامين ولا ثلاثة العوام تجري سبحان الله
1: وجيتك عام ناول في نفس الوقت هذا وقت القافلة الصحية
0: لأن نحكيو على الفترة الزمنية الأولى اللي جيت فيها لأول مرة لإذاعة المونستير استوديو صغير
1: أي وقتها صغير في أعمالهم
0: كبرنا تو كبر معنا استوديو الحمد لله عشنا هذه اللحظة
1: ومبروك عليكم استوديو المزيان هذا الإضاءة الديكور بصراحة يشرح النفس
0: والله
1: مشي. أبروبو الغربة، كنت قبل أيام كتبت انستاتيو
0: ريت كتبوا على البروفيل
1: كان عند ممكن نجم نقراه
0: فضل بياسور
1: تعم التجربة يعني الناس كل
0: باش الناس تاخذ هكا فكرة وأبش نغني ساعة ثانية
1: هي بارتاج
0: نعرفكم قبل
1: بارتاج متاع اكسبيريونس بحكم الأسبوع هذا حصلت عمين
0: شنو تقول فيها؟
1: اليوم كملت عامين ملي رجعت لتونس بعد أكثر من عقد في الغربة، عامين خلوني نراجع برشا قناعات كنت مقتنع بها قبل ما نرجع. اكتشفت أنه الواقع أعقد برشا ملي كنت نتصور، وباش نحكي لكم شنو وريت. خرجت منها مخير بنيت أني نرجع لها ونكمل حياتي فيها. أثناء إقامتي البرة كنت نسمع نداءات استغاثة من أصحابي اللي كملوا قرايتهم وبداوا يخدموا، أغلبيتهم يقولوا ما عادش ينجموا يقعدوا ويحبوا يخرجوا من البلاد وفدوا من العقلية والتعطيل والتكمبين وحطان العصا في العجلة. الحقيقة ما جدش عليا إنهم بالحق ما نجموش يعيشوا فيها بحكم في الغربة تواجهنا صعوبات ما عناش منها في تونس، وكنت نقول بيني وبين روحي أكيد يبالغوا وما يعرفوش معنى الغربة ومتربين في القطن، وكنت نقول لهم ما دام الواحد ينجم ينجح البرة من بلاده أكيد في بلاده نجاح باش يكون أسهل، حتى إني كنت نحاججهم ونقول لهم إنه أي إنسان في بلاده عنده أوراق رابحة أحسن بحكم إنه ينتمي لمجموعة تجمع معها نقاط تشابه كما العرق، الثقافة، النشأة وحتى الأخلاق في بعض الأحيان. حتى إني كنت نستشهد بهرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية لا بيراميد دو ماسلو ونركز على نقطة الانتماء، وهنا نقصد الانتماء إلى وطن، إلى شعب وإلى عائلة. اليوم فهمت إنه الانتماء وحده ما يكفيش إذا الإنسان يحس إنه كفاءته ما لقتش بلاصتها. شخصيا قبل رجوعي لتونس كنت متهيئ نفسيا انه تونس تبدلت وقواعد اللعبة الاجتماعية تبدلت على ما خليتها قبل خروجي، وكنت نتفرج ونراقب في صمت وكما يقولوا نشوف يعجب ربي وسكت. لي روبير تبدلوا، الأمثلة العليا ما عادش نفسها، والطموحات زادة بالنسبة للي عندهم طموحات. لاحظت انه جزء من التوانسة خريجي الجامعات الأجنبية رجعوا لبلادهم تونس ما بعد الثورة وما نجموش يتأقلموا مع الفكر السائد واصبحوا خارج السرب في بعض الأحيان من المغضوب عليهم. منهم زادة اللي عاودوا هاجروا وغربتهم ما وفاتش. شفت زادة موجة هجرة كبيرة في صفوف خريجي الجامعات التونسية وتقريبا كل الإطار الطبي والشبه الطبي اللي من جيلي يا إما خرجوا لبرا أو يتعلموا في اللغة وباش يخرجوا. شفت البعض القدم أو كيما يسميوا رواحهم الجيل الذهبي ما زالوا متمسكين بمبادئهم، اختاروا البقاء ورعاية والديهم وتحمل مسؤوليات رغم أنه الحياة ما كانتش ديما ماشية معاهم، وفي المقابل شافوا أجياء أصغر منهم تتجاوزهم في الإنجازات والفرص مش خطرهم أقل كفاءة بل لأنه قواعد اللعبة تغيرت. شفت في عديد البيئات عقلية تعتبر النجاح نجاح الآخر تهديد مش إضافة، تلقى البعض يحاول يطفي شعله تغيره في عود ما يشعل شعلته، يخاف من الخدام مذكي من القاري ومن اللي عنده القبول بين الناس، ومع الوقت يلقى الإنسان الكفء روحه معزول وكأنه هو المشكلة، بينما المشكل الحقيقي في البيئة اللي ما تعرفش تحتضن الكفاءات، وهذا مثلا اللي كان سبب إنه برشا كفاءات غادروا البلاد كيما الأطباء الشبان اللي كفاءتهم تتمتع بيها دول أخرى وهما في أسفل القائمة من حيث الأجور. البلاد اليوم تمر مرحلة صعبة وكل مريض يحتاج الوقت وصبر حتى يتعافى، وإصلاحها مش مشروع جيل واحد بل مسؤولية تتوارثها الأجيال، وعلى الأغلب مناش باش نخلطوا على ثمار ما نزرعه اليوم، لكن على الأقل نكونوا حطينا حجر الأساس للجيل اللي جاي بعدنا. الحق يبقى حق مهما طال الزمن والباطل ما يدومش مهما اشتد، وكما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يبقى الأمل القائم لأن تونس تستحق باش نحلموا بيها خير من اللي لقيناها ونخليوها أحسن من اللي استلمناها. بعد عامين تبدلت برشا من قناعاتي، أما قناعة واحدة بقات كما هي، تونس تستحق فرصة تستحق ناس يخدموا عليها أكثر من شكوى منها، فالأوطان ما تتبناش في جيل واحد لكن كل جيل مسؤول يخليها خير من اللي لقاها. ربي يحفظ تونس وأهلها.
0: تكسح يستحق فيها والله.
1: شكرا.
0: على الأقل فارس كي أحكي عن تجربة وصارت 10 سنوات مش شوية، را مش ليلة ولا نهار، ذاق فيها المر نتصور، ذاق فيها أكيد. الغربة أكيد. ذاق فيها بكيفها، حس بالوحدة، حس بالفرحة، حس باللمة، حس بال... على كل
1: عرفت
0: حال
1: عرفت قيمة حاجات احنا موجودة عنا
0: أي. وعرفت قيمة بلادك
1: أكيد أكيد،
0: من الجزئيات البسيطة حتى الجزئيات الكبيرة. أما اللمة التونسية لجماعتكم والطلبة وجوكم وتخرجكم وكل
1: أيامات باهية برشة تعديت محلها
0: أحلى ذكرى
1: نتفكرهم و... يلا. وعندهم نعم
0: عودة معكم الساعة الثانية أكيد. والله الساعة الأولى محلها تعديت، يعطيكم الصحة.
5: اللي يقول سيف
6: حبكم برشا مساء الخير
5: يتفكر سهرات المهرجانات
7: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
8: مساء العشق والغرام بيكم
9: مرحبا بيك
10: فوصلة
11: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
5: الكل مهرجان روادو رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
12: الله يحفظكم والحبيب
13: والله جاهزين معايا للأبداع
5: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
14: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
5: تمام 11 في إذاعة المنسيرة أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجنا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع إحدى المطلوبين أو أحد المطلوبين للعدالة التونسية لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومية ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية يمثل خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة وأشارت في تصريح

0: عبر السالمي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وأنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيكم
5: ومرحبا بيكم
6: بوصلة
7: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
8: الله يحفظكم والأمين
9: جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: مش احنا اثنين كهو، احنا تبارك الله مجموعه كامله. نيره حاضره معكم، سي فارس عوام، الفتيات المعهد معهد الموسيقى
1: والرقص
0: والرقص بالمناستير. تحيه لسي
2: سامي
0: زهني، تحيه ليك سي سامي. هكا جبتهم البنات ونستنى فيك انت، ونستنى في طلتك انت والمجموعه الكل. مرحبا بكم نورتونا اليوم. حضور كما نقول البنيات ذوما من المعهد، حبينا نأكدوا على أنه فما ناس ما تعيش الصيف، تعيشوا بطريقة أخرى. احنا نعيشوا في البحر، نعيشوا في الأجواء، في لمة العائلة. وما كنتوا تسمعوا في ساعة الأولى يقولوا لك ما نعرفوش احنا لما العائلية تو نعرفوا كان الخدمة والعمل فما العمل صيف والشتاء، ديما فما سيرورة وديما كي تستنسوا بنسق معين ما عش نجم تتخلوا عليه. أما كامي بلي يكون نقول لكم راهو ذو القميرة راهو ما نجمش يتواصل حتى الشتاء، راهو ذو القمار تلقاها حلو كان في الصيف بصراحة. صحيح الشتاء والخريف عنده الشرم متاعه، أما ذو القمار خاصة توا يمت عند الصيف كما قلوها يمت
1: قلب الصيف توا أوسو
0: توا أوسو صحيح. اليوم عاد الكرنفال وغدو عندكم الفرشيك، ما شاء الله عنا برشا جو في تونس، ولو أنه حالي حزين على بلادي على الحرائق وعلى الشيء اللي قاعد يصير، لكن ديما نقولوا يا ربي إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله جاي أحسن،
0: إن شاء الله القادم أحسن، وإن شاء الله.
1: والتفاؤل مهم راهو للناس كل يسمعوا فينا تفائلوا.
0: أما الواحد قلبه يوجعوا كيف يشوف الشيء اللي قاعد يصير. على كل حال به رحب بكم ترحب خاص، وباش نسمعوا برشا فن، وخلي سي فارس خليناه في الغربة متاعه وعطاكم قرأ لكم معناها ما جادت به قريحته كيف عاد لبلاده. أما فارس كنت كي تمشي وجي تو أنت عندك 10 سنين برا قبل تمشي وتجي هكا عندك بيجي معين اكيد خاطر تقرا وتخدم تصور
1: صحيح كنت نخدم الحقيقه
0: عندكم الحكايه أيه. هذه طلبه محلاهم يلقاو فرص عمل
1: بقاه
0: يخدم ويقرا على روحه
1: والخدمه مهمه راهو حتى كان فما الامكانيات العائليه ننصح كل حد يخرج برا يخدم راهو طريقه للانتيغراسيون باش يندمج بسهوله في المجتمع ويتعلم مهارات تفيده في حياته
0: وعلاقات زاده
1: اكيد
0: علاقات تكسب علاقات كيف جيت لتونس كيف عدت الى تونس يا فارس
1: عدت والعود أحمد والله الحقيقة
0: كلك أحلام كلك
1: مزلت حتى توا كلي أحلام
0: بارك الله
1: لكن نوصي الصغيرات أنه ياخذوا وقتهم ما فماش حلم يتحقق في وقت قصير وزادا ما فماش نجاح راهو فليش راهو فما دي أو إي دي با واللي ينجحوا ما يحكيوش على التفاصيل هذه معناها ما تغركمش المظاهر بصفة عامة ونحن في هذا الطريق
0: أي ولكن البيجي اللي حضرته ولي تحضروا كل ما تروح كل عام انت كنت كل عام ولا كيفاش
1: والله حسب في
0: انت وظروف
1: المانيا خاطر عديت فترتين مختلفتين في المانيا وفي روسيا في روسيا بعد الحرب ليفول ما عادش موجودين كثره وغلاوا شويه الور ولينا بساعات كل عام تروح مره مع بعض الصعوبات حتى في التحويلات الماليه بيجي والله
0: كيفاش تعدي الصيف كي تروح تبدأ مشتاق للبحر للما للحبيب للأصحاب
1: للشمس
0: يستنوا فيك
1: وما أدراك ما الشمس
0: صحيح والله الفيتامين دي
1: هذه حاجة من الحاجات اللي نعرفوها كي نخرج البرة كي تخرج البرة تتحرم مثلا 6 شهور من الشمس مهما تكون صبور باش تحس
0: تصاب الكآبة يا رسول
1: ولا
0: الله والله ما تشوفش الشمس تصاب الكآبة
1: أكيد الشمس ما يعوضها حد شيء وشمس الشتاء محلاها في تونس يعني ما تحرقش تعمل الدنيا زاهية الألوان تتشاف الحمد لله اني عرفت القيمه
0: هذه اما الحمد لله الثلج ينقذ الموقف
1: ينقذ لكن برشا زاده مش باهي
0: واللون الابيض على قليله تراو البيضيه ما تراوش كان السواد والحاجه الجريزاتر اما بعد محلاه في الربيع ترى ماني حاجه
1: اي الربيع مزيان غادي الحقيقه الخضره حتى في تونس عندنا مناطق خضره مزيانه برشا غير احنا ما نعملوش برشا سياحه داخليه اما ننصح الناس كل تسافروا وتحركوا راهو فما حتى 20 كيلومتر بلايص مزيانه برشا
0: بلادنا مزيانه برشا صحيح فراس كي ترجع لبلادك كيفاش تجي تلم الفليسات تخمم مش باش تعمل بالضبط
1: والله امور فلوس ما نهزش معايا فلوس باسكو فما تحويلات وكل شيء
0: لا نحكي معناها البيجي اللي تحضروا قداش
1: لتونس ولا البرا
0: كل ما تروح
1: ولا على حسب
0: تقعد بحذا الاحباب الاهل والاحباب ما نحكي ما نحكيوش على الكادو وعلى الهدايا
1: هما البيجي ثقلوه شويه نحكي على الكادو ايتو
0: خاصه العائله تبدا فيها قدش من طفل
1: قدش سي سا لا والله تونس ما فيها ما تسميش غاليه قدام الدول واحد يسكن مع دارهم ياكل مع دارهم معناها شويه خرجات ما مش بيجي كبير
0: ماش بيجي كبير خاطرك معمل على انت دلول ما تحب تقول
1: مانيش دلول
0: دلول
1: أما واحد بشكل في داره هو معناه
0: وفاق لا أيه. نحكي على الأجواء معناه ما كان يبداش عندك مثلا تبدأ تشوفك النزل الإقامة في بعض النزل مرافق دور الضيافة
1: نمشي
0: الأماكن
1: أكثر...
0: اللي معناها يمشيوها الناس في الصيف ويرتدوها مع الأهل والأحباب تبدأ مشتاق لأصحابك تقولوا زعم لازم نعملوا قعيدة تشوف لي غستو تشتي الماكلة العربي متاعنا تشوف جونا التونسي هكا
1: هذا هو يعني الخرجات
0: المشاوي الماكلة متاعنا السمك متاعنا
1: وحتى الخرجات في الطبيعة الكامبينج ترافلينج يعني مش توريزم كما نقولوا زاد عنده نكهة خاصة الحقيقة جربنا ليزوتيل وكل شيء لكن لقيت روحي نميل أكثر للكوتي لقيتهاش ألترناتيف توريزم ألترناتيف البديل بنغالو حاجة على البحر تخييم هكاك
0: حاجات
1: ممكن مربوطة بالعمر زادا
0: يمكن مازلت معناها تحب تجنح وتطير
1: فوالا
0: تشوف الدنيا وتعمل حاجة تحس بروحك أنت المسؤول عليها
1: exactly.
0: أنت الليدر
1: كنترول توتال
0: باهي خلينا نمشي مع البنية تاي نسمع شوية فن بنتي اللي انت على الكلارينيت انت
2: فلوت
0: فلوت على الفلوت
2: اي انت على الكمانجه الشيء المعروفه في تونس فوق علاش بالعمل انت تغلط فيها اما فوالا
0: اش قلت لك انا على طول الكلارينيت
2: كلارينيت خاطر بون
0: هما
2: يشبوا لبعضهم
0: هما كلهم آلة النفخ كلهم آلة نفخ
2: لي زانسترومون افون يشبوا لبعضهم خاطر شويه
0: أي. شنو الفرق بين الفلوت وبين الكلارينيت
2: الكلارينيت هي الفلوت انسترومون افون بيان سور اما هي اقوى وحده فيهم عندك لي فريمون ديما ذا هايست فهمت وتقرب برشا لي زانسترومون هذوكم افون كيما كلارينيت وكل شيء برغم هما بالبوا اما هذه بالكويفر وفيها زاد دي ماتيير اخرين فهمت اما مالوغوزمون ماشي ياسر موجوده في تونس خاطر هي ديجا سي ان انسترومون شينواز دونك ماهيش ياسر في الاختصاص التونسي والعربي دونك مش معروفه برشا
0: تمشي أنا... معناها على تتماشى مع بعض الايقاعات يعني مثلا
2: مثلا ما تجمش تعزف
0: في تونسي ما
2: تجمش تعزف كل شيء بالتونسي خاطر هي كل بيانو تمشي بالنص ما تمشيش بالربع
0: والجينيفيز هذا كيما مولاتها
2: فهمت دونك مش نجم نعزف كل شيء ديما في العربي وفي الشرقي فما حاجات معينين فهمت دونك تمشي برشا غربي كلاسيك
0: ترى سمعني ترى سمعني شنو تعطي ترى اعطيني حاجه عربي على الفلوت
2: عربي لا ما عمري ما عملت عربي
1: فيروز بوتيتر تنجم تعمل حاجة
0: فيروز قريبة
2: نجم نعمل كوميدي جاز مثلا
0: بيه تراتي
2: كغوانية

0: ما تتطلبش برشا طاقه معناها في النفخ
1: لا ولا هي انسترومون صعيبه بالباهره صعيبه خاطر اول حاجه افون وديما لي انسترومون افون من اصعب الحاجات في خاطر بيان سور هما لي انسترومون يختلفوا فما الايقاعيه فما البرشه ما تفهمها هوائيه فما برشا حاجات
2: وتريه
1: وتريه فوالا هي ديما معروفه لي انسترومون افون ديما اصعب حاجه خاطر وبيزوي اكثر حاجات زيدا تشم تقول كي تعمل فيهم انت تحس روحك ماتش مور ايموشنال خاطر حاجه باش تخرج منك
0: روحانيه
1: روحانيه حاجه باش تخرج منك معناتها مش جوست انت تعزف في يدك حاجه نفس. منك فوالا والفلوت راهي نفس التكنيك نتاع الاوبرا دونك انت تلقى روحك عباره تعمل في زوج حاجات خاطر تطلب الديافراغم وراهو الاكثريه مضابيك تكون سبورتيف فيها خاطر لازم يكونوا الماسونس نتاعك مكبوسين كوا شويه وتطلب
0: النفس راهم الكرش مش مرويري راهم
1: اي ما تنفسوش شفت اصلا كي تعمل فلوت اوبرا بوسك نعملها مزوز تولي ماش تتنفس كيف العباد بيان سور تتنفس كيف العباد في
0: تقصد معناها كنت اي فهمت
1: لي تكنيك مش كيف كيف خاطر لازمك تنفس من كرشك وديافراغم وتعلمك برشا حاجات كيما مثلا تولي عندك بريث كنترول وتولي تعرف تتحكم برشا في الديافراغم نتاعك كيما قلت لك تكبسك بالباهي
0: نتاع الكرش
1: اي وتعلمك ياسر نعرفش الدقه حسيت وتعلم برشا حاجات معناتها ماهي سهله انك باش تخرج انت نفخه خاصه تطلع الاكتاف راهي مش سهله معناتها مش تلقى تحسن في نعشني في عام اتس ا بروسيس هي اي لغه ولا اي انسترومون ولا اي حاجه باش تعلمها راه لازم صبر وبيان سور خاصه
0: اللي انت تحب تقولي انت صبوريه
1: أي.
0: صبوري هكا ولا
1: اي تجمد
0: مادامك مادامك بالحق متمرسه في الاله هذه
1: خاطر اي خاطر اي نمن بالبروسيس نمن انه كل شيء يجي بشوي بشوي مش في نهار وليله بشوي يبدا خاطر هذيك هي لازمك انت يو انجوي ذا جورني معناتها لازم تتمتع بكل حالات انت كما انت كنت باهي كما كنت خايب كما كنت تعرف جوست ثلاثه نوتات هذاك الكل كي ترجع انت
0: الماضي تحس روحك عملت انجاز في الاله هذه شكون كان
1: هو بصراحه هو حد بصراحه اني اسمعني اني طبيعتي نحب الحاجات الاونيك نحب الحاجات اللي فريمون نلقى فيهم روحي متميزه فيهم هكا اونيك ما نحبش الحاجات اللي ياسر كامل ومتداوله توا اني مثلا بيان سور مع كل احتراماتي البيانو والفيولون والجيتار بيان سور كلهم احلاهم اما اني ما نلقاش روحي نعمل حاجات يعملوهم برشا العباد خاطر اول حاجه على فرص وعلى خاطر اني طبيعتي هكاك في كل شيء حتى في قراراتي في الدنيا ديما تلقاني نعمل حاجه ما يعملوهاش الناس الكل
0: مغايره تماما للناس
1: مغايره للقطيعه مغايره للناس الكل حتى صحيح. في افكاري في كل شيء اني
0: كيكه
1: اني نحب كيكه ما سبحان الله
0: فهمت
1: اول حاجه
0: انت في خواتك الكبيره ولا الصغيره
1: لاني المتوسطه
0: متوسطه وعندك في خواتك شكون يعزف
1: على الاله اختي صغيره جيتار هي بون مازالت كي دخلت اما عندها عامين توا باش تعمل كلارينيت نوليو مع بعضنا
0: ما شاء الله
1: تحبوا هكا نوليو طالعينك
0: الزوال الله
1: فوالا وكاو حاسيلو عجبتني برشا واني ديجا حاطه في مخي باش نعمل انسترومون افون خاطر هما جينيرالمون ياخذوها اوبسيون اني لا حب نبدا بها هي من بعد اوبسيون
0: ديجا
1: نحب نختص بصراحه في الفلوت بانواع الكل خاطر ما لقيتش حاجه تستهويني بخلاف هكا الفلوت
0: مش موجوده برشا صحيح
1: كون شي لاخ بالاني ديجا دخلت على خاطره في الكونسرفاتوار هذاك لاخ قانون امل غربي اما مالوغوزمون ما لقيتوش في تونس ما شاء الله
0: تجي فرصه كنت ياسر ناصفه الترومبيت يا حسره
2: ترومبيت
0: اي علاش قلت لها قالت نفخ تطلب برشا
2: اي سيرتو ترومبيت
0: تشوف من هنا معناها تحب لك نفس عميق عميق
1: وقبل الفلوت ديجا عملت كورن اللي هو اسمه فرنش هورن باللونجلي عملته اي شويه ما قعدتش في برشا بويسك البروف ما انت مشي اما زاد ياسر هو صعيب الباهي زاد هذاك اما كاكسبيريونس نحب برشا لي انسترومون افون اني عندي اغرام بهم برشا ديكو عجبتني برشا اخترتها بالرغم مش ناس الكل مكمشيو معايا من الاول وكل شيء والحمد لله يا ربي
0: فرحانه بها حتى الصوت
1: نحبها تخرج عليها نخرج عليها
0: ربي يوفقك ربي يوفقك باهي نسمعوا حويجه من بعضكم الثلاثه يلا ايش باش تحضر لله ايش برفته قلت لها شي كامل
1: اي برفنا اما فما فما برشا
2: عملنا انا سمعت بيزامي بيزامي موتشو
1: بيزامي موتشو
2: مزيانة برشا
1: اتو نعملوها
0: يلا يا بنات يا جميلات

0: محلكم البنات والله محلكم جو معناها
1: جميل جدا اغنيه مزيانه برشا
0: مزيانه
1: نتاع الوقت هذا نتاع الصيف هكا سهريات على البحر
0: على ضوء القميره
1: اكزاكتومون
0: تقول بوتشيلي كيغنيو
1: اي ها وي
0: محلاه اغنيه بوتشيلي تذكرها جو افيك
1: عنده برشا مزيانين
0: اسمها الاغنيه هذيك فيفو بارلي
1: اي
0: فيفو بارلي لا موزيكا هو غنى مع مش لاغا فابيون مع فنانه فرنسيه محلاها
1: داليدا تقصد؟
0: لا لا لا لا صغيره مش داليدا نسيت نسيت الايقاعات العالميه كنت في جو الايقاعات العالميه نسيت هالفنانه فحافظينها فيفو بارلي؟ نو باهي شنو حافظين اخر؟ تونسي هذا قلت حضرته تونسي
2: اغنيه برك ميار ميار
0: ميار يا ميار حلاره يا ميار مش حضرت يا ميار
2: بمشكلة معناها انا مش حضرت
0: ما فيش مشاكل ما فيش مشاكل ما فيش مشاكل هاي تفضل
2: انت عامل السولوات محضره برشا بويسك تونسي وكل شيء دونك سمعنا تغني اللي بعدها
0: اللي بعدك ضيع فيك مزيان الغناء اختيار موفق صائب بنت الحلاره يلا

0: اترك.
1: برافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
2: انت اليوم صابك تراك كبير علاش ساعة خليناك في جو مريح جدا ها ولا رهبة الاستوديو
3: حتى مثل عندي في دوار مثل كعديد في البيانو في الكونسرفاتوار اسمي راني كنت محضرتهم
2: كل نسيته
3: خرجت نبكي قلت لهم سي بون مش نازف خرجت نبكي
2: لا علاش علاش
3: ما نجمش نعزف ولا نغني كي بدا وحدايا برشا عباد قاعده نحاول نحي فيها قاعده نحاول نحي فيها
2: في الكونتاكت زيد بالكش انت بيتوتيه وماكش من الناس اللي تخرج برشا هذاك علاش لميت العائله
0: سوسيابل برشا هي ما نصور
3: سوسيابل اما نخرج برشا
2: اي فوالا اي سوسيال
0: حاطه في مخها هي حاطه في مخها لازم تبدل
2: يلزمك بلانيفيكاسيون
0: تقول في مخها لاني نخاف لاني ما نجمش كي تبدل هذيك تتولي
2: محام الانكونسيونس نتاعك محام أو بدينا علم النفس
1: أكيد أكيد
2: هاي سفيرة شكرك في البنيات شكرك في
1: والله ما شاء الله عليهم شوف في طاقة مزيانة برشا والله جينيراسيون بتاع اليوم ما نستهينوش بيهم
2: معناه أنت كان خيروك بين البحر وتجي تحضر العرض مثلا شنو تعمل ولا تقعد هكا قعيدة وقهوة وتخمم في شعر ولا في حاجة
1: والله
2: ولا في غنية تحضر فيها كتطبخ على الناس
1: ديجا في أنا نواكب في المهرجانات في العروض نحب كل ما هو أرتستيك فوالا يعني صحيح الواحد يحب الاستجمام وكل أما أوقات معينة لازم فما فايدة حتى من الاستجمام اللي باش تعملوا يعني طريقة الترفيه
0: ورانا نتفرهد ورانا نخرج ونحوس
2: إيه انتم كي تعزفوا وتغنيوا وتشوفوا جمهور بتبيعة
0: ونخرج ونمشي
1: ديفولمون لي موما يعني
0: نعمل جو ما تموش قمعين إيه
2: اما نقصد الخطر في دور القمير الكونسبت متاعه هو الناس اللي تعمل بيجي وتحضر في الصيف تسو ان مواطنين بالخارج مش مركز نش عليهم برشا لما حالة جاو زوز يظهر لي انت الثانية في راس ولكن المواطن التونسي كيفاش يحضر البيجي متاعه في الصيف كيفاش سهريات وين يمشي وين يرتاد شي الاماكن اللي يحب يمشي لها هل فما صعوبة في العيش بالحق حق صحيح ولا في الصيف خاصة كي تبدا عائلة متعددة الأطراف معناها صحيح كوتي ماتيريال معناها تشوف الدنيا كلها غلات فما مشكلة بالحق
1: غلات هي تونس
2: الحقيقة ولا التونسي معناها حتى كيمشي الأولاد يختاروا حاجة البو والأم في نهاية المطاف هما اللي يختاروا الوجهة وين لأنه البيجي عندهم هما منقصد ما هذاك علاش سألتك في راسي أنت كي تروح معناها شنو شنو تحضر
1: والله نحضر كل شيء من برا ما نشريش بريسك برشا حاجات من تونس
2: أما أنت كي ترجع زادة تسك دي كادو من تونس
1: نهز أي ذك شيء
2: أكثر حاجة حبوا في روسيا من اللي سوفنير من تزامن تونس
1: هريسة هذه كمارو الدقلة زادة يحبوها هريسة
2: أي دقلة تون يحبوه
1: تون لا موجود عندهم الحقيقة. عندهم حتى أنواع أكثر منا الحقيقة لي ماغنيت أكل سوفنير اللي تعلقوا على الفريجيدير يحبوهم برشا معناها سامارك إنه عندهم كالكام شيء البلاصة هيك شو كنت نجيب معايا هذا هما تقريبا حاجات تيبيك مون تونسية
2: في مفيد ما تقوليش جمل والخريطة خاطر برشا يقول لك تونس جمل ولا ماهيش تونس جمل وكهو
1: تونس مناخ سبيسيال في كل شيء والله بالحق ولازمنا نعرف
2: ثرية ثرية بلادنا ثرية من الواجهات الكل تبارك الله
1: سبيكتر كبير في السياحة في الطقس في كل شيء
2: نحبوا الفرحة نحبوا نفرحوا للناس نتعاونوا كنا يد واحدة عندنا برشا طاقات إبداعية في شتى المجالات أكثر في الفن والموسيقى تبارك الله في التوب معناها
1: أما أقعدوا في تونس معناها أخرجوا أعملوا إكسبيريونس متاعكم وارجعوا لبلادكم خلي بلاد تجني في مار يعني
2: ذول اللي ماشي الماء وراء
0: هو إني أصلا حابة نمشي نقرأ في روسيا خاطر إني عندي ديجا لونغ ونحب برشا وراو كي نقولوا روسيا ولا الروس ماهيش لغة بالنسبة لي راه ما عندكش فكرة ديجا عندي مش ثقافة حاجة العبيد الصحاح اللي يعرفوني وصحاب معايا ويعرفوني عائلتي يعرفوني قداش ابسست بالكالوغة
2: كبلاد
0: اي بالرسمي معناتها كي ديجا توا شفت كي نجي قلت روسيا كل غزرولي فهمت معناتها كي بالرسمي حاجة مش صغرى وحاجة فيا سبحان الله نحبها برشا وعندي صحاب غادي فريمون مضابية
2: صحابك من منين معناها مجال
0: عندي صحابي رواسة فما فن فما صحابي تعرفت عليهم غاديكا فما زدا من أوكرانيا بويسك ديجا اللي تلقى أوكراني يتعلم الروس مي باغ كونتر الرواسة ما يتعلموش ياسر الأوكراني حاسيلو
2: ما يسونتري معني هو
0: أما أمي مثلا مش مشجعتني ياسر خاطر على الحروبات اللي صارين وليغيغ وكل شيء
2: أمك شنو تعمل في الدنيا؟
0: اني امي بروف عربي تقري في الليسي بيلوت
2: ربي هذا اش حبيت
0: تقري في الليسي بيلوت ومعناتها كرياتور دو كونتوني حتى يدخلوا على روحها مؤثرة. عندها تيك توك وانستغرام وحسيروا نورمال.
2: شو اسمها الوالدة؟
0: رابعة غبارو.
2: رابعة غبارو.
0: والكونتوني متاعها مختلف على الكونتوني اللي تجم تشوفهم الكل.
1: معمولة فلو
0: خاطر أمي تحكي على سحر علوم الطاقة وحاجات حتى العقل البشري ساعات ما يتقبلهمش ولا مستوعبهمش. في صعب ويسكي طلبوا برشا تفكير وحسيلوا.
2: لا عرفنا كيفاش جيتك هو
1: سايكسبيكتو.
2: إن شاء الله ربي يفضل هيلك وإن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب وحنانكم على بعضكم. أما زعما تقبل هي اللي أنت تخرج برا تخلي
0: هي قابلة مش العكس. مش قابلة أما تقول لك إني نحب نقرأ في مسكفة مسكفة ولا سانكت بيتربورغ اللي هو موسكو وإلا سانكت بيترسبورغ.
2: هذو ما فيهم الحروبات
0: لا على خاطر ذوكم كما نقولوا احسن بلايص
1: 2 متر وبول هذوما كبار برشا
0: بلايص حتى في اللي فاك وكل اللي فاكولتي وكل شيء معروفين بالبي خاصه ديما روسيا معروفه باللي فاك دو ميتين فهمت دونك اني مضبي نقرا في خاطر في البلاد نحبها برشا وعندي اللغه وفريمون موت عليها معناتها روسيا
2: سبحان الله حاش تجري في دم
0: سبحان الله راهو صغرى نحبها برشا ومن قبل نحب نتعلمها والحمد لله تعلمتها
2: انا دوبا شفتك شقلت لك
0: الناس الكل يقولوا هذه لو هذيك one of the reasons اللي شجعوني باش نزيد نقرا اللغه باش بالرسمي حسيلو حاجه نحبها بالرسمي اللي عارفه
2: ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك
0: ان شاء الله والله عايشك
2: ان شاء الله تراك ان الحاجه اللي تحب عليها الحقيقه والانسان راه يمشي في التوجه اللي حب عليه ينجح فيه راه
1: اكيد
0: واني اصلا كغرام وانترست نموت على اللغات موت على اللغات لجا قريت شنوا قصيت عليه شويه خاطر بعد الباك شاء الله باش نرجع له كيف كيف اسبانيول ونحب نولي بوليغلوت هي مش خدمه اما هوايه نحب برشا لغات نحبهم مش نورمال واصلا اني راني ليتر ما هذا تجم تفهم عم جاي باك ليتر دونك من الحاجات اللي ديجا شجعوني على ليتر بخلاف العربي والفلسفه كل شيء لغات نحبهم برشا وكي نحس عندي الكاباسيتي باش نتعلم لك لغه في عام بالرسمي نوصل لك حتى البناشيني صح حاجه فيا
2: عندك عزيمه تبارك الله
0: عندك عزيمه ولازم ديما تستغل تعرف روحك بياسوك تستغل شنو الحاجات اللي بشي ما يزوك على غيرك والحاجات اللي انت تلقاها مؤهلات فيك فهمت دونك اني مضبيه نقرا بعد الباك في الخارج كوسوا بيان سور روسيا هي نمبر 1 فهمت وكان ما كتبتش عادي راهو ربي عاطيني ما خير اما
1: انا
0: ما
1: نقرا
2: احسن كلمه محليك ترجع تونس وبلادك تونس حلار ما يستغرون هذه الحشام هاي شو طموحك انت شو تحب تعمل وكيفاش تعدي سيفك بالاهل والاحباب
3: كيف ما قلت لك معناها هما ديجا مش لاقيني معناها في السيف
2: مش لاقينك جمله وانت صغيره في العائله والكبيره اش تعمل
3: اختي تعيش في بلجيكا وكيف كيف زاد هي مصيفه بحضنا ومش لاقين
2: مارسه مش لاقينها الدور بالطبيعه يلزمها تستغل عاد خاطر عندها وقت معين معناها لازم تستغل كل نهار كل لحظه كل ساعه الموجوده فيها بالاهل والاحباب هكا ولا متعامل بلانيفيكاسيون نتاعها باش تمشي للبحر تمشي للوجهه نتاعهم وين صيفت وين صيف اختك
3: لا هي تبع بحضنا
2: بحذاكم
3: هي مارسه تسكن في بلجيكا
2: اي
3: و ممكن تمشي لإيطاليا مناش
2: وجهتها البرة معناها مش تونس تقعد شوية بحذاكم ومن بعد تعمل وجهة أخرى هي هذا معناها وجهة أخرى كما قلوها
3: هي تحب ترجع لتونس أما أنا كيف ما تعرف معناها ظروف وكل خليتها تمشي
2: أي فهمتك معناها تغب باش ترجع لبلادها بالطبيعة تحب تكون وتحب وشنو تكوينها الأكاديمية أختك الكبيرة
3: قرية محامية وتوقعت لها في الانستغرام تاعها
2: ان شاء الله ربي معها ان شاء الله اي وانت
4: طموحاتي نحب نولي انجوني
2: انجينيور
4: اون ميكانيك افيون
2: اي احسن حاجه باش تحلق على طول انت هذه مش بتنساها الفرنسيه ولا مش بتخلى عليها جمله هذه ها ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله مزيانه يا الوجه نتاعك ومعني تاخذ الميتريز نتاعك وماني تلقى بشاره مش تلقى العمل نتاعك يعني
4: ونحب نقرا في تونس خاطر يعني. الحقيقه قرايه تونس خير من قرايه البر
2: هاي اكيد
4: الادمغه هجره الادمغه كل معني القوم مهاجرين كلهم راهم من تونس كوسوا الطب ديزانجينيور محامين الكل خارجين من تونس تلقى الاوروب والخليج كلهم من تونس بريسك دونك نحب نكمل قرايتي نحب نكمل قرايتي في تونس وبعد كان باش نخدم قدره ربي كان جاتني فرصه نخرج كانش نقعد في تونس
3: انا بالنسبه لي معناها حتى كان باش نخرج وباش يجي نهار معناها نخرج حب نخرج نعرف الدنيا البرا اما كمان باش نقعد لنا معناها ما نجمش نخلي حتى حس روحي ما نجمش نخلي حياتي لنا ما نجمش نخلي في
4: حب الوطن ما نجموش
2: انت قريبه لامك والبوك والا الام شكون من العائله
3: انا قريبه للناس الكل
2: انت معناها ما حتى كما نقولوها الدودون نتاع العائله الكل يحبوك
4: حتى
2: تتقرمش انت ما شاء الله عليك ها
3: حتى احنا
2: صغرونا
3: صغرونا تاع الكونسيرفات
2: الصغيره نجمش ما ينجموش يستغنوا عليك صغرونا الدلوله هكا ولا والله العظيم قريت العش المزيانه نسمعوا بيني وبينك سي حسام ولا نسمعوا يا سهر الليالي بارا سهر الليالي
1: وقتها توا
2: وقتها والله احنا جايين وجو في المستير محليه حافل سوسه تبارك الله اوس والناس وجو كبير
1: البيك توا
2: اي معناها ردوا بالكم حتى على مستوى الطرقات فما اماكن مسكره فما اما توا ترى وتو الناس كلها على روح توا ساهرين راما
1: سهر
2: على الشط تحت ذوي القميرة
1: ويسمعوا في إذاعة المونستير في إنس الغرياني وهذه أرواح جميلة يعني شانس ما كيفاش
2: يسمع كيف مش البحر يا فارس
1: أسمع إذاعة المونستير ذوي
2: القميرة ومش البحر أنا كي نبدأ على البحر منحب نسمع حتى شيخ الفن شو كانت حلوة الليل

0: هي هي تغني على الطرقات واكيد الشواطئ نتاع مسير وصوصه وسحر الكل ناكد لك راهو هكا هكا بالناس
1: كل الطرقات مليانه
0: محليه بك الناس اللي بلي اللي خدمتهم تكثر في الصيف بلي شجعتهم كلي يدور بالبريد وبيقول لك كويس تيخر والله كستي والله بنين ما تحقروش ما تزوش
2: هو يخدم على روحه
0: ومن يخدم على روحه وخذ منه كل كويس ما يسالش وشوف كيفاش يحكي وشوف محليك
1: انا نقول له شو تبيع والكل
0: ان شاء الله يا ربي اللي يبيع والله يبيع ويبيع كل فريكاسي ويبيع فل والمشموم محليه
2: خير من اللي مد
0: صغار اللي خير من جدو
1: شتيح مشموم
0: مشموم الفل بالله يا مشموم الفل بالله يا مشموم الفل انا بقيت نغني جبت غنيات قعدت نغني وحدي ايش بيكم اللي
2: نغني القديم
0: ما يعرفوش القديم هاتوا لي جديد
1: كلاسيك الكلاسيك
0: هاتي

0: دايره
1: نسمع قديم اكثر من جديد.
0: قديم اي
1: نسمع ولا قديم مش قديم برك مثل كيما كيبدا يا حبيبي تاع ام كلثوم الف ليله وليله.
0: الصوت بحاح.

0: ضوء. أما ما خير تو أنت تغني لي في هذه ولا نقول في ضوء القميرة وينو راها تيرارارا عمك على الرياح.
1: أعطينا الكلمات
0: وين نغني
2: الكلمات ويسمعني
0: وين نغني صوتي بحاح زيي.
3: نسمع عبد الحليم وموت على الغنيات القديمة التونسية.
0: شنو مثلا عبد الحليم والغنية
3: ونمو الناس
0: تحب الأغاني التونسية القديمة مثلا؟
3: والله الحقيقة ما عنديش أسامي أنا كلي كي نبدأ
0: قولي ترى
3: نعم في غشاش في اللي فيديو
0: أعطيني من غشاش نتاعك شنو
2: رقي الحطونة خطر احنا نغنيو في الكونسرفاتوار.
0: شنو التونسي اللي تحبه؟
3: الجو ذاك عجبني كجو ذاك
0: بحذا حبيبتي تحلى السهر ذاك قتلي جو ذاك بحذا حبيبتي تحلى السهر بحذا حبيبتي تحلى السهر كيف التو كيف شنو
1: تضرب لي العود شوي.

0: بوني.
1: انا ما بحبش نغني معكم، ما بحبش النشز.
2: حبينا شوية على تحت ضوء القميرة في الاستوديو ولونه في القمر. تبارك الله بيكم بحضوركم، بسي نوار اللي جينا بالنوار. محلينا ومحلى جونا
1: أكيد.
2: هاي يا سيدي وصلنا لتونس وجينا لتونس.
1: جينا لتونس
2: وكانت الحلمة وكبرت
1: به
2: لمت الأحباب.
1: أحسن طريقة الواحد دي رتربي فيها سنين اللي فاتوا ويعمل انتجراسيون شنية العمل الجمعياتي.
2: صحيح.
1: دخلت في أكثر من جمعية في نفس الوقت، شاركت في مهرجانات، نظمت تظاهرات وقت اللي شرفتنا أنت في القافلة الصحية. زاد دخلت في تظاهرات مربوطة بالميتيم تاعي كفارماسيان. الحقيقة اهتميت كل ما هو أورغانيزاسيون واتصال سمعي بصري. دخلت في دي كلوب دون لا فاكولتي دو فارماسي مستير، نوجه لهم تحية، سورتو كلوب إناكتوس فارماسي.
2: والله حبيناهم يكونوا بحذينا اليوم.
1: والله كانت باش تكون معانا اليوم، شاء الله تكون منهم، لكن التزاماتها ما خلتهاش تكون معانا.
2: لكن منهم مشيت مع التزاماتها ربيعي.
1: اكزاكتومون.
2: ونعرفوا الصيف، الصيف راهو ياكل الناس الكل في السهرية. ليه باش يجيو عماتك باش يجيو خالاتك باش يجيو، ولا ما عادش الظاهرة هذه، ولا نخرجوا مع بعضنا هكا خلينا نشربوا قهوة لبرا، ولا ما عادش لما في الدار، ولا يحبوا يخرجوا أكثر، ولا الخروج أكثر من قاعد في الدار.
1: بالحق يمكن الكليماتيزور
2: كل مروحة كل مريوحة وكل كانون وكستي ركرك على الكانون. ما عادش يا حسرة. والله مازلت ناس محاضرة
1: موجودين. وهي من اللي تسكرت الأبواب بحكم الكليماتيزور يمكن اللمة العائلية أصبحت سيباري شوية.
2: والله كان هالتكنولوجيا الحديثة هي اللي فرقت الكليماتيزور ولا حتى شيء.
1: والبورتابلوات
2: يا ماما تابلع شيء بالميسنجر
1: ليزيكرون اون جينيرال.
2: قول لي عزيزي
0: مش حتى العشاء يقول اني لوطه وهي الفوق
1: حلبي
0: دو فرد بيت هي نو زامي حتى فرد بيت هي في الفرش مغادي واني مغادي نجم الدور اللي تمد لي شارجوري ورسمي ما تكلموش جمله.
2: اي والله ولينا كم دي غبو ولينا نبخلوا برشا مش بيه يا راه الحكايه
3: على الاخر.
2: دونك شنو الحل؟
3: الحل انه نقول لك تقطع بيان سور الكونيكسيون خاطر كان انت تتغلى انترنت خاطر هو سلاح ذو حدين. كانت تغلى في الحاجات البيه والحاجات الخايبه خاطر كوميم نحن عبيد مناش بنجم نكونوا بيرفكت اسو بوان معناتها شويه من وقتك ابا خاطر فما عباد راهو من الصباح للتاح يقعدوا شادين بورتابل ما في حد شيء هو استغلوا في حاجه باهيه تعلموا لغه مش عارفه اقرا
2: ويمرضوا فيها مثل برشا امراض معناها
1: كتشوف
2: معناها الفيزيون نتاعو تتعب
1: خاصه امراض نفسيه عند الاطفال
2: بيان في اليد معناها يمرض السيرفيكال هذاك النهار طول متبس على الاكران لوتيزم برشا لوتيزم من الشاشات معناها. على كل حال محلية قاعدة معكم والله العظيم
1: ليلة
2: تعديت الساعة الثانية في ساعة في ساعة زيدة
1: نزيدوا حتى ساعة
2: نزيدوا نوار نزيدوا ساعة نروحوا بني ساعة.
1: يعطيك الصحة إينيس
2: يا حسين. مازلنا دريجين ميساج نكملوهم بعدنا. الانتجراسيون اللي حصلتكم من خلال قلت
1: العمل الجمعياتي عرفت فيه العناصر الفعالة في أكثر من مجال، عرفت فيه ناس خدامة خطر. بصراحة الباركور كلاسيك حتى في الجامعات موجود وبرشا عملوه، لكن اللي حبي يتميز يدخل الكلوب. وهي كانت تحكينا على كلوب تونيفيزيون زاد نوجه لهم تحية. تعرف فيه ليزيليت في أي مجال معين. ونحب نوجه كما قلت لك وحكينا في الأوف على الإناكتوس فارماسي، هذا كلوب اللي عمناول وصلنا حتى للتايلاند، ترشحنا على تونس الكل ووصلنا للبوزيشن الثانية في العالم. السنة مالوريزمون ما وصلناش للفينال، أما عندهم ديزيدي تريز إنوفاتيف
2: بوتيشنو.
1: هي كل ما هو بروجي مربوط بالإيكولوجي وفيه الانتربرونيريا. اكزاكتومون. كنت سألتني
2: كما
1: على
2: كما الجمعية المستدامة في
1: موجود
2: العلوم.
1: ممكن والله ما عنديش عليها فكرة.
2: وكل عاملين الحقيقة
1: فما دي كلوب. سألتني على بروجي سميته لك وقتها بوتا بلاست اللي هو تحويل مخلفات النخيل. خاطر النخيل كل عام كي نجمعوه فما كل عراجن يطيشوا ويتحرقوا. ديجا عنا بصمة كربونية على المحيط. احنا باش نثمنوا الفضلات هذية طلعنا مادة حيوية بديلة للبلاستيك. يعني ناخذ بات سيلولوزيك ما كل عراجن نخل اللي سوبوزي يتحرقوا. يعني ديجا عملنا قيمة مضافة
2: فما
1: وفرنا مواطن شغل زادة.
2: فما حرفي كنت تستضيفوه يعطيكم زادة أكثر تفاصيل.
1: علاش لا؟
2: راهو شجرة النخلة ما يلوح فيها حتى شيء، كل شيء يقع تبويبه بطريقة أخرى بطريقة حرفية وخرج برشا حاجات مزيانة بيو معناها بيولوجيك ومزيان على الاخر معناها كنتوا تنجموا تتعاملوا معاه ويعطيكم والله نجم نحطكم
1: في كونتاكت
2: مع بعضكم ويجيكم وتتشوف الشيء راه حتى ما نعرفش شنو هو الصمغ وشنو يخرجوه من النخلة صحي على الاخر القلب بكريت يعملوا به السكر القلب نتاع النخلة مثل النخلة مثل وحش العرجون يعملوا به ما نعرفش شنو بريسك ديفيوس توا
1: المراوح القفاف
2: كل شيء ولا ملوح وكل اللي تخرجوا النخلة سبحان الله هذه حاجة مزينة برشا بالحق ان شاء الله اضيف لكم في في الابحاث نتاعكم في الاجواء معناها على البحث والاكتشافات والاختراعات هذا هو راهو
1: عندنا طاقات والله عندنا
2: لا والله تبارك الله قلت لك انا حتى في النادي الجمعيه المستدامه هذه بالحق زاد انبهرت بالطلبه وبالنشاط الطالبي نتاعهم معناها ناس قاعده تخدم ما شاء الله حتى في الصيف زاد ما يقعدوش ما شاء الله كيفكم انتم
3: لازم تستفاد من صيف تدخل في دي كلوب تتعلم تحكي مع العباد كوميونيكاسيون مهمه على الاخر
2: تواصل مع الناس راهو عنده اهميه كبيره علاش قلت لكم راهو حتى ذو القميره يضفي راهو ناس بكري الشاعر الغنائي ما يحب ياخذ الالهام نتاعو كان في الليل الفنان الرسام الملهم الجميع راهو الليل يخليك السكون راحتك السكون هذيك تخليك في راحة بينك وبين روحك تحكي مع البحر تحكي مع اللوحة الزيتية متاعك تحكي مع حيوانك تحكي مع إنسان تحكي مع معناها بالحق حاجات إلى الموسيقية متاعك بالحق راهو معناها ملهم الناس اللي يخليك
3: حتى تعمل جورنالينج توا فما ترند خارج اللي هو جورنالينج إنه تكتب مذكرة تذكرت تحدي جاء على الخطر
2: ذكر ليش خطر عصابك
3: على الخطر خطر قوة متى الكتيبة مش كما متى الحديد صحيح تحس روحك راي يدوي بها راو في بسيكولوجي
1: تحس روحك
2: كما الرسم جدا
3: على
2: الرسم ذكر يخليك تعرف ما حاجة ما ينجمش خرجها بالكلام كما
3: سبور هيدا سبور هو أكثر حاجات اللي تفرد فيهم برشا فهم
2: بيك انتم كي خيركم في تونس مثلا جيتوا من برا وجيتوا لبلادكم وين تمشيوا الوجه متاعكم
3: غارب
2: ملح غارب ملح انت يسكت انت بنزرتي خليك غادي به حلا
3: مستير تعجبني مستير
2: اي مزيانة مستير اما عطيني الوجهة الثانية متاعك وين تحب تمشي
3: ممكن نحب عندرا
2: به وينت
0: الحقيقة نحب نمشي لبنزرت
2: بنزرت ده وانت
0: ولا زغوين
1: الوجهة الأولى مستير بحكم الأصحاب والعائلة والأحباب موجودين مونستير وجنة على الأرض مونستير وزادة مالوريزمو باش نقول كيفكم رفراف راس جبل كل بلايص هذيك عندهم طبيعة مزيانة برشا إن
2: شاء الله يرجعوا حتى واحدة ما قالت تبرقة
3: عندها حتى جربة
2: مزيانة في السيف صحيح
0: الحقيقة بلادك ديما تقعد بلادك ديما المستير هي باش تكون الوجهة الأولى قبل أي وجهة
2: إيه ما هي راي فرصة في السيف باش أنت تعرف بلادك تعرف بلادك فرصة باش تتلموا مع الناس مرتاحين الراحة يعني العطلة والكل
0: موسم الأفراح فيه بدقيقة ودرج
3: فما برشا عباد يقولوا معناها تونس ما فماش وين تنجم تتفرهد فيها وبقايا مزيانين هما ما يعرفوش بلادهم
0: ما اكتشفوش
2: بالعكس حتى اللي كليب ولا معناها قرة يجيو لتونس باش يعملوا لي كليب ولا فيلم بتاعهم
0: كيما ستار وورز عندهم
2: ستار وورز في الصحراء لو باسيون زادة في الصحراء التونسية فما ريبات المستير حتى ظن جلادياتور وكل معني برشا اي برشا معني افلام صارت في المستير صويرت هناك كان ريبات اللطف الكواليس فترة زمنية والله ياسر حلوة مصاب يرجعوا مازالوا لما حالة يجيوا يصوروا اما تحس بالرهبة احلاهم كل كواليس تشوف ممثلين معنيها من على مستوى وكل الكواليس وكل شيء الرباط راه احتضن برشا برشا برشا طاقات وبرشا نجوم
1: حتى توا عندنا احنا في الفتره هذه مهرجان المونستير الدولي في الرباط يعني
0: محتضن برشا
3: يعني برشا دي كونسير ديجا شاركت فيه مع
2: حضرت في المحفل الجربي
1: في الافتتاح عزفت
3: مع
2: زين برشا تعدى العرب ياسر حلو والحاجه المزينه في المسير زيد هو الشموليه نتاع الرباط جماليته الناس اللي تبدا حاضره ديما الحقيقه مكتظ ما تشوفش معناها فما نقص في الجمهور ولا ما شاء الله ديما الناس مقبله عليه مقبله على كل عرض حتى ما يعرفوش يكتشفوا يفون لو ريسك معناها يقول لك باهي ولا مش باهي المفيد نمشيو نكتشفوا ونعرفوا شنو هو العرض هذا هذيك الحاجه تعجبني فيهم ما شاء الله عليهم هذا معناها يسهروا تحدوا القميرة ويبداوا يتفرجوا في عرض مزيان سواء كوميدي وإلا معناها موسيقي وإلا مسرحي الحقيقة الركح زاد عنده جمالية في الصيف
1: أكيد.
2: يعني خاطر الأضواء الكل تولي خافتة وتشوف كان القمرة تحس هنا في المسير معناها حتى الموجة مش البحر تسمعها
1: أي.
2: تسمع معناها مش البحر نسمع بتاع البحر ياسر بلاصه مزيان. باهي في نهاية اللقاء شنو تحبوا تقولوا؟ شنو عجبتكم الحصة؟
1: خفيفة
2: على الأخر.
0: خفيفة
2: على الأخر. حسام عجبتهم الحصة على الأخر.
3: ما حسيناش بك.
0: تعدت في ساعة في رمشة عين.
2: كان تجيو تقراو عنا لهنا في ساعة تتخرجوا. حسوش بالوقت.
3: ومضابينا.
2: والله أنت بجدية خليك تقرا العمر الكل هنا. إن شاء الله ربي يوفقكم.
1: عايشك وأنت ربي يوفقك يا إنس.
2: كلمة الختام خليها ليكم أنتم.
0: الحقيقة
1: مساش ladies first نسيتو أولا.
0: حب نوجه تحية لعائلتي، حب نوجه تحية لمدام أماني الكالي هي مؤطرتنا مسيو سامي وأصحابي كل، ونوجه تحية الرئيس متاع الجمعية ميزيون.
2: أماني الكالي هي اللي تقري فيكم الصوت السوبران والمزيانة هيك التحفة. يقولك هيك بنتي تصدقوا ولا
1: بدأت
2: في أرابيسك؟
3: جيت لهنا
2: جيت في أرابيسك معايا، جت صغيرة هي ونريمان بوشالغومة هي
1: هيثم
2: الخذيري اللي هو التوت بركلة طاقة إبداعية في السوبرانو في الأغنية. هيثم تعرفوه؟ هيثم هيثم في الحذرة
1: ممكن في الدوفاس نعرفه
2: بصحته تبركلة
1: عرفته
2: هيثم الحذيري معروف
1: برتو
2: إيقاعات معنيها يغني العربي يغني التونسي بالقدا بالقدا
1: الطبوعة التونسية خاصة
2: ياسر وفي السوبرانو في الأغاني ما شاء الله على صوته برشا اسماء الحقيقه عرفناها.
0: لا حقيقه كان مش مدام اماني ما نتصورش اللي احنا وصلنا
2: خلقا واخلاقا المراه بالحق تحفه.
0: امنا ثانيه
2: والله تحفه تحفه
3: ماهيش علاقه بين بروف وتلميذ، صاحبتنا برسمي صاحبتنا واختنا نحبوها برشا
2: حتى هي تحبكم
1: وهي فنانه الحقيقه ما شاء الله عندها صوت رائع وحضور روحي
2: حضور وجمال جمالية الحضور وكل به شنو يخل الله
0: نقدم تحيه
2: والله في بلاصه نقول لهم بربي سامحوني راني ما عديتش الصيف معاكم راني نخدم كي تقولها زاد انا متحرموا من قاعدتكم من لمتك يا لاله
0: هكا ولا مش برشا خاطر نقرا
2: انت تقول انت تقول هما يحسوا بالفراغ راه يحسوا بك انت اللي انت ماكش معاهم في الصيف هكا ولا
0: ديما ريقدينا ديما تحت الكليماتيزور خاصة ايامات هادو مسخان
2: اي شاشي منها في السخانة ما يفقد العائلة روكي يقص منها فرد خاصة في الصيف يبدأ يستنوا في الصلاعة ويستنوا فيكم في اللمة بو واللم والعائلة الكبيرة الموسعة
0: خويا صغير مثال عندي خويا صغير دو عمره عامين وكل يبدأ يستنى قدام الباب يسمع صوتي يبدأ يخرج
2: يجري صغير
0: زلي في اكتوبر
2: ما شاء الله يهبل حتى يجي قريد العشة ذي
3: حتى كيف كيف زاد أنا كلي حتى عندي بنت أختي وكل ديما كي نبدا طالعة دوب ما تراني كل تفرح هي دوب ما تفرح أنا نخرج
2: أما تحبوا يتكرر السيناريو ذاك في حياتك نهار آخر كي تبدا عندك صغار
3: الحقيقة لا
2: لا أنا تحب اللمة
3: أنا نحب يبدا عندي عندي برشا حاجات نعملهم فهمتني
2: أما كونتخ بارتي لازم فامي
3: أنا نحب نعطي وقتي لعائلتي نقعدوا مع بعضنا وكل فتني
2: ايه وانت
3: اني والله نوازن بين الزوز ساعات نحس العبد يحتاج ومستحق باش يقعد وحده برسم يفهم روحه ولازم افكاره خاطر ديما انك تكون سوسيابل سوسيابل ساعات
2: الوقفه نتاع التامل
3: خاطر لازمك عفتك اللي تنظم وتنظف الانرجي نتاعك خاطر
2: تعمل فيلتراج
3: تعمل فيلتراج اكزاكتومون اما بيسوق نحب ندلم العائليه وساعات برسمي نحس روحي نحتاج برشا باش نخرج
2: انت كي تقلق وتحب تخرج وين تمشي
3: اني نحب ياسر ناتشيخ بصراحه خاصه البحر اني ذا لاسفايو مش نورمال وممكن خاطر برجي حوت ديكو اني وحده من الناس البحر راه ثيرابي بالنسبه لي ثيرابي نحبه برشا ونحب الحاجات ناتشورال اكثر من الحاجات الحاجات هكا معناتها العصريه توا وفهمت
2: المركبه
3: المركبه اكزاكتومون الارتيفيسيال كوا وين نمشي ديبان ساعات كيما نخرج نمشي في قهوه ومع اصحابي وبيان سور نختار مع شكون نمشي خاطر مش اللي يجي باش نفرح معاه ولا باش نعمل جو معاه في الخرجه هذيك كيما ساعات لا نحس روحي برسمي نحب نمشي للبحر بلايص ناتشورال تو مثلا الكامبينغ بكري حكينا عليه امنيتي نعمله قلت ولا عملته اما نحب يجي نهار ونعمله على خاطر نموت على الحاجات هذيك خاطر تجم تقول تربيت على الحاجات هذيك كيما في غار ملح غار ملح ديجا عندنا دار قدام البحر نقعدوا فيها بالشهوره وكعلاش قلت لك راني نعوم برشا ديكو ترى الطبيعه الاخر والعيشه البسيطه والناتوريل انه وبيان سور تطورنا نحن في الدار خاطر قبل ما كانش فما ماء
2: جن على وجه الارض
3: دونك ترى انت تتطور بشويه بشويه وتخلط برشا الطبيعه تحس روحك تعمل ديسكونكشن من هاك علاش نقعد اني برسم سيف كان ما نشدوش البورتابل ونرجع فريمون بنفسيه اخرى وهكا بحاجه اخرى عملتها في حياتي دونك
4: بالنسبه لي مره مشيت بيت في كوريا 4 ايام حسيت له اكسبيريونس مش نورمال على خاصة غادي ما في الليل ما تلقاش ضوات وكل معناها كل اللي كتهز راسك تلقى الدنيا الكل معبيه بالنجوم
0: تعمل دي كونيكسيون
2: شفت القمرة عشت تحت ضوء القمرة
4: برشا حاليش غيزو دونك كل
2: كيت تحت ضوء القمرة وفرحت وضحكت برشا كيفاش يقولوها
0: برشا احاسيس
2: صحيح تذكرك تخليك تعيش في ذكرى يعني سلسلة من الصور هكا تبدا
0: تتخيل فيها
2: ترجع بالذاكرة خاطر فما صفاء الروح وصفاء الذهني زادة يصير وانت مرتاحة وقاعدة في مكان وانت بينك وبين الخالق وتشوف السماك وخاصة قدامك البحر عادة يولي سبحان الله الموجة
1: ولا. على فكرة الأمور علمية القمرة عندها تأثير على كل الكائنات
2: بداية
1: على المد على الجزر حتى على المخ الإنسان
2: من نور يعني. تبدأ كاملة
1: والله ما نعرفش بالضبط
2: تبدا كامله تقلق ياسر تعمل لي موتات ياسر تعمل وجع الراس
3: هاك علاش ما لازمكش ترقد
2: في القمر ترقد في
3: القمر يقول لك
2: سي حسام يقول لنا
1: اعطيني كلمه الختام
2: تفضل
1: اعطيني كلمه الختام
2: تفضل تفضل سيدي
1: نشكرك برشا على الاستضافه
2: مرحبا بكم
1: برشا وروح خفيفه
2: احلاكم ومحلى لمتكم
1: نحب نوجه تحيه اللي يعرفوا فارس العوام الكل في تونس وخارج تونس سورتو نوجه عائلتي تحيه بابا سلام عليك سي جاكيب المعلم
2: بفضل لك
1: يعيشك امي كيف كيف زاد نحب نوجه تحيه بحكم اني نخدم في مستشفى فاطمه بورقيبه كل العاملين في فاطمه بورقيبه ربي يعينكم راهم ناس في هذه السخانه هذه يلبسوا طابلية راهم يخدموا بضمير فما حد يحاسبهم يعني إنسان يخدم الروح والربي نوجه لهم كل تحية زاد شيف سيرفيس فارماسي مدام روضة اسطنبولي تبقى وكل العاملين بالصيدلية الداخلية سي كمال
2: وفرونا دويت سفيرات
1: مدام ماجدة مدام شيهان خلود سارة كلهم
2: موجودة دويت لا تقول جينيريك لا أنتيباتيك
1: هي موجودين المشكل مش من السبيطار بقدر ما هو مشكل معقد أكثر مربوط بمنظومة صحية كاملة ونحيي بالحق العاملين رغم يلقاو في حلول من حتى شيء باش يمشيوا الخدمة باش المريض يلقى السيرفيس متاعه جراتويتمون
2: يعطيك الصحة شكرا لك فارس عوام بفضل لك الوالد والوالد والعائلة الموسعة متاعك إن شاء الله دمت هذا الشاب اللي بالحق ليدول متاع برشا شباب الناس برشا يحبوك يقتديوا بيك ياخذوا نصيحة منك برغم صغر سنك شباب ياسر يحبك يا فارس لا ولا يحبوك لأنك كنت معناها عندك واقع خاص عليهم تعرف تسمعهم وراه فما الاستماع راه انك كي تسمع راهي حاجه ثمينه جدا راه
1: أكيد أكيد.
2: تسمع وتشنف ودنيك معني تسمع مليح
3: انصات
2: صحيح الانصات اقوى من الاستماع
1: الاصغاء باولو كويلو يقول اصغي الى الاشارات الكونيه
2: شكرا مرة أخرى شكرا لك شكرا لكم فتيات جميلة
3: جوست حكيت نحب نلخي كلمة الختام نشكر عائلتي برشا نشكر مدام أميني كولي بياسور اللي ذكرناها ومدام زادة أميمة اللي هي البروفة متاعي متاع الفلوت ونشكر روحي زادة الحمد لله ونشكرك أنت
2: الصحة والله
3: خطر بصراحة ما تحملوا لأنه أني وصلت جيت الإذاعة ما تعملت حاجة في حياتي دونك بياسور دي ما لازمكم خطر
2: اللهم جعلنا من الحامدين والشكرين
3: والله self-love هو أهم حاجة إذنك تحب روحك قبل ما تحب العبيد وكما قولوا حسيلو اي ثينك فهمتني ونشكرك انت زاد على الاخر على الانفيتاسيون اللي عطيتيها لنا
2: فيك منورتوني محلاكم محلى لمتكم محظوظ برشا
1: برافو يعطيكم الصحه
2: شكرا حسام نوار شكرا معاذ انس تقول لكم التقيكم في موعد اذاعي قادمه باذن الله.

تم منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. تحيي تونس اليوم السبت الذكرى 69 لعيد الجمهورية، تاريخ اعتماد النظام الجمهوري والتخلي عن حكم البيات في 25 من جويلية 1957، وهي محطة فارقة انطلق معها التأسيس للدولة الحديثة استنادا إلى قيم الديمقراطية والحرية والعدالة. ففي هذا اليوم ألغى المجلس القومي التأسيسي المنتخب في 25 من مارس 1957 باسم الشعب النظام الملكي، وأعلن النظام الجمهورية ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. ومثل أعلان الجمهورية سنة 57 900,000 تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خذه الشعب التونسي ضد المستعمر الفرنسي منذ 81,800. أعلن البريد التونسي أن مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل عملها بصفة استثنائية ليوم السبت 25 من جويلية 26 و2000 الموافق لعطلة عيد الجمهورية، وذلك لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجل المحددة. أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن البلاغ الذي يروج بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال الصيانة على الشبكة اليوم لا أساس له من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها وسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحة

0: شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد إن شاء الله غدا في تمام السادسة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.